هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم شرح أحكام آية الدين، حيث يقول المولى عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ونورد ما يتصل بقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. وهذا تفسير لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وذلك بكسر العين، وذلك بنهيه الشاهد على أن يضر بكتمان الشهادة، فإن ذلك إثم بالقلب، كما لم حولها، لو حولها وبدلها لكان كذبا، وهو إثم باللسان. أما المسألة الأخرى فتتعلق بما إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية، فإن أداها اثنان واجتزأ بهما الحاكم سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يجتزئ بهما تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال له: أحيي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة، ذلك تكون عليه. أما المسألة الأخرى فتتعلق بالتوثيق في الشهادة على الحقوق، وما إذا كان ذلك دليلا على المحافظة في مراعاة المال وحفظه، ويعتضد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وننتقل إلى آية أخرى، حيث يقول المولى عز وجل: لا يكلف الله نفسا

إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حيث قرر العلماء في هذه الآية مسائل ثلاثة. أما المسألة الأولى ففي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حيث يعتبر هذا أصلا عظيما في الدين وركنا من أركان شريعة المسلمين التي شرفنا الله تعالى بها على سائر الأمم، فلم يحملنا إصرا وهو الذنب والثقل، ولم يكلفنا في مشقة أمرا. وقد كان من سلف من بني إسرائيل إذا أصاب شيئا في ثوبه قرضه بالمقراض، فخفف الله تعالى ذلك على الأمم وخاصة أمة الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أما المسألة الثانية في هذه الآية ففي قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، حيث ذكر علماء المالكية في هذا بأن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة، وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وأبي حنيفة، وذلك لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل. وقالوا إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي في قول الله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، حيث تعلق بذلك جماعة من العلماء في أن الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو في الأحكام كما جعله الله تعالى لغوا في الآثام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا لا حجة فيه، وذلك لأن الحديث لم يصح، والآية إنما جاءت لرفع إثم الثابت في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأما أحكام العباد وحقوق الناس فثابتة طبقا لما سيجري بيانه في سورة النساء بمشيئة الله تعالى. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغ نيتي ولم تبلغ مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خيرا أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادي

اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك ولذلك

ذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في قصة هابيل وقابيل، ولماذا قتل الأخ أخاه، وبينا أن أصل ذلك إنما هو جاء من الحسد، لأن الله تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. مسألة ما لا علاقة بها، لكن الأخ قتل أخاه بسبب هذه القضية، هاي المشكلة. إذن قضية الحسد قضية ينبغي أن ننتبه لها. الحسد ضرر بالحاسد وبالمحسود، يعني ترى الحاسد أيضا يتضرر. ضرره بالحاسد من وجوه كثيرة، منها أول قضية الهم والحزن في قلب الحاسد، يعني يظل مهموم إلى أن تزول نعمة الآخر، وهذا معروف عندنا. يعني إذا واحد يحسد واحد يظل شاد عليه إلى أن الله تعالى يزيل النعمة بالمقابل، وإلا هو مهموم. وأحيانا ما تزال هذه النعمة، يمكن إذا هو مدير شعبة ويحسد كونه مدير شعبة يظل مهموم إلى أن يفصلونه من الوظيفة مثلا، لكن يمكن يترفع يصير مدير عام، زاد الهم في الحاسد. هذا واحد. اثنين، الحسد يجر إلى معصية الله بمخالفة الأمر، أو أن يفعل الإنسان ما نهى عنه بسبب الحسد. شلون؟ يعني أحيانا بعض الناس نعوذ بالله لشدة الحسد يروح يشتغل بأعمال الشعوذة مثلا، بالسحر، بالشعوذة، بالكهانة، يوصل إلى قضية الكفر في سبيل أن يضر أخاه المسلم، أو في سبيل أن الضر اللي معاها في الدائرة مثلا، أو جيرانها أو أقاربها، تروح تسوي سحر وتشتغل بالشعوذة. كل هذا ليش؟ حسد. ولذلك الحسد هو أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء، وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض. يعني رب العالمين أول معصية في السماء بين إبليس وآدم اللي هي قضية الحسد، هاي معصية من إبليس لآدم، هذا في السماء. وأول معصية في الأرض بين هابيل وقابيل هي قضية الحسد. حسد إبليس آدم عليه السلام فلم ينفذ أمر الله تعالى له بالسجود لآدم، ليش؟ حسدا منه. وحسد قابيل أخاه هابيل لأن الله تقبل منه القربان فقتله. إذن هذا ضرر بالحاسد قبل أن يكون ضرر بالمحسود، هو معصية من معاصي الله. الحاسد أيها الإخوة والأخوات في حسده كأنه يتسخط على قضاء الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ رب العالمين يؤتي فضله من يشاء. يعني أنت أو أنت أختي إذا حسدت هذا أو حسد هذا الأخ

أخي، هذا كأنما أنت تعترض على الله تعالى. يتسخط الإنسان على قضاء الله، يعترض على ربه أن أعطى هذا المحسود هذه النعمة التي لا يرضاها الحاسد، وهذا أمر كبير جدا قد يجر الحاسد إلى الردة عن الإسلام نعوذ بالله. هذا أيضا من الضرر في الحاسد. الحسد أيها الإخوة والأخوات، هذا المرض الفتاك من خلاله يسود قلب الحاسد، لأنه يشغله عن ذكر الله تعالى، وفي هذا خسران عظيم للحاسد. يعني الحاسد بس شغل الشاغل شلون يتخلص من هذا المحسود، أو كيف يجهز على هذه النعمة التي حصل عليها فلان من الناس وحسده هو، يشتغل بهذا، وبالتالي يشغله ذلك عن الذكر، ربما حتى في الصلاة هو يفكر كيف يستطيع أن يرفع هذه النعمة التي أنعمها الله تعالى على فلان من الناس، وهذا ضرر بالحاسد نفسه، إضافة إلى أنه هو ضرر بالمحسود. ولكن هذا الضرر في المحسود لا يضر المحسود إلا إذا ظهر في الخارج بشكل عمل أو قول يؤذي المحسود. أما إذا بقي الحسد في قلب الحاسد ولم يظهر أثره في الخارج فلا ضرر منه على المحسود. يعني أحيانا الناس يحسدون بس ساكتين، ما يظهر هذا الحسد، هذا ما يضر المحسود، وإن كان فيه إثم على الحاسد باعتبار أن هذا لابد أن يتخلص منه، لكن إثمه مو مثل إثم إذا تصرف هذا الحاسد بشيء من القول أو الفعل. إذا تصرف بشيء من القول أو الفعل هذا فيه الإثم الكبير ويضر بالمحسود، لكن إذا بقي في قلب الحاسد فالحسد هنا لا يضر المحسود إلا إذا ظهر في الخارج بشكل عمل أو قول يؤذي المحسود، وإذا بقي في قلب الحاسد ولم يظهره في الخارج فلا ضرر منه على المحسود أبدا. ولذلك يقول العلماء كالإمام القرطبي رحمه الله يقول، ينقل عن أهل العلم ويقول: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته. وينقل القرطبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فلا تبغي، أي لا تعتدي. ومثل هذا قال صاحب الكشاف الزمخشري عند قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود، لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر يعود منه على من حسده، بل هو الضار لنفسه لاهتمامه بسرور غيره. والله تعالى أعلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن نفس الحسد فيه ضرر للمحسود، يعني ولو لم يظهر ذلك، لكن الراجح ما ذكره أهل العلم، والله تعالى أعلم. فينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن نحذر من قضية الحسد وأن نتوقع الحسد. ومن وسائل الحذر من الحسد أول مسألة ينبغي أن نفهمها أن نتذكر الله تعالى، فقد ينسى الإنسان نفسه، وعليه أن يستشعر الأمر عندما ينسى. وقد ينسى المسلم ولا ينتبه إلى أعمال القلوب وأن الحسد مرض خطير فتاك، فعليه أن ينتبه لهذا، وأن يتذكر أيضا حتى يتخلص من الحسد أن يتذكر دائما المسلم أن الحسد حرام في الشريعة الإسلامية. والله تعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وظاهر الإثم ما تعلق بأعمال الجوارح، وباطن الإثم ما تعلق بأعمال القلوب كالنيات الباطلة والكبرياء والحسد. والله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها من أعمال الجوارح وما بطن منها من أعمال القلوب. وينبغي أن ينتبه المسلم أن الحسد كما ذكرنا من أخلاق اليهود، وهو مسلم ينبغي عليه أن يتخلص من هذه القضية، وأن يعرف المسلم أن الله

0: الله تعالى امتدح الناس الذين تخلوا عن قضية الحسد، والشأن بالمسلم أن يقتدي بأولئك الذين تخلوا عن الحسد والذين ضربهم القرآن الكريم مثلا للناس، أولئك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هنا أثنى الله عليهم بعدم الحسد، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون هؤلاء وهم الأنصار حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله تعالى به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، ولذلك لا يجدون في صدورهم حاجة يعني الحسد، وهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقدم الأنصار المحاويج على حاجة أنفسهم. هكذا هي الأخلاق الفاضلة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. ولنعرف أيها الإخوة حتى نتخلى عن قضية الحسد أن الحسد منزلق خطير يؤدي إلى الردة نعوذ بالله، والتخلص من هذا من خلال الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان والالتزام به إنما هو وقاية من الحسد. ومن الإيمان كذلك والوقاية من الحسد الإخلاص في النية إلى الله سبحانه وتعالى، فعندما يؤمن الإنسان ويتعلق بالله سبحانه وتعالى ويخلص النية لله تعالى يرتبط بالله تعالى حق الارتباط، وبالتالي عندها يتخلص من الحسد لأنه لا يأبه إلى الدنيا ولا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى ملذات الدنيا، فيكون بذلك من المخلصين الناجين عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يجنبنا وإياكم هذا المرض الفتاك الخطير الذي هو الحسد، وأن يجعلنا من المؤمنين المخلصين المتبعين لأوامر الله سبحانه وتعالى الداعين للناس بالخير، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر

اغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنفال.
2: أذكار الصباح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: بشوق وشغف وانطلاق خرجت إليك أيتها الحياة يا حبي الأبدي، وكان قلبي يرقص فرحا وكأنه موعود بلقاء أغلى الأحباب.
1: أي حنين تحملينه أيتها الحياة لنا في قلبك، وأي حب تحمله الشمس في أشعتها فتنفتح نوافذ بيوتنا الموصودة حيث يتدفق الضوء من خلالها فيملأ البيوت والقلوب.
0: أي فرح هذا الذي تقدمينه لنا أيتها الحياة مع كل صباح يوم جديد.

0: لماذا تسألني يا بني لماذا أحب بعض الناس وأنفر من حضور البعض؟ لماذا ترفعني لمسة يد حنون إلى ذو السعادة والطمأنينة وترسل لمسة يد أخرى القشعريرة في نفسي؟
1: لماذا؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ من يخبرنا كيف تنمو العلاقات بين البشر وكيف يصير الناس أصدقاء وأصحابا؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال سوى الحب؟

0: ينتقل معنا فوق دروب الحياة خيال لطيف هو ظل الطفولة حيث غرسناها في الأيام الغابرة.
1: ينتقل معنا هذا الخيال اللطيف ويهمس في آذاننا الذكريات ويرشدنا في بعض المنعطفات إلى الاتجاه الصحيح، ويقترب منا أحياناً حتى يلتصق بكياننا.
0: وقد ينتابه الغضب في بعض الأوقات فيهجرنا ويتوارى خلف أشجار الغابة الكبرى، غابة الماضي الكثيفة الظلال.
1: المحبة يمكن أن تتحول إلى بحر نغرق فيه الذين نحبهم إذا لم نكن نحسن التصرف.
0: هذا الكلام ينطبق بصورة خاصة على علاقاتنا بأولادنا، إذ كثيراً ما يكون حبنا لهم سداً في وجه انطلاقهم وتحقيق سعادتهم،
1: لأنه الحب الأناني الذي يطلب امتلاك الآخرين لا التعامل معهم على أساس كونهم كيانات حرة مستقلة.

0: لا شك أن الأناقة من متممات الإنسان، يمكن أن نسميها اللياقة في المظهر، وهي يحتاج كل إنسان لها في الحياة منا، سواء كان في عمله أو في منزله.
1: ولكن حين تزيد الأناقة تصبح تطرفاً وإغراءاً وشغلاً شاغلاً لصاحبها، تكون قد انحرفت عن غايتها، ليصبح الإنسان وسيلة للأناقة، لا أن تصبح الأناقة وسيلة للإنسان.

0: فلا تدعها تفلت أو تفقد رونقها أو تهرب معها السعادة التي غرستها بمرورها.
1: وقد تمد يدك لتقبض فعلا على اللحظات الهاربة وتوقف مجرى الزمن، ولكن عبثا تحاول.
0: الوقت يمر ومقدر للنهر أن يتابع مجراه، وأنت لأنك إنسان تتعلم أن تتكيف وتتقبل ما يأتيك حتى لو لم يكن خير ما تشتهي. تتمنى لو أنك تتحكم بالزمان، ولكن هيهات.

0: النجاح يفرح أصحابه ويملأ قلوبهم بالرضا، ولكن هل يفكر الناجحون بأن تقدمهم يتم أحياناً على حساب سواهم، وبأن الطريقة التي خلفوها قد تكون مرصوفة بفشل الآخرين؟
1: الفكرة ليست لدفعنا إلى التشاؤم، بل للنظر إلى الانتصارات التي نحققها وإلى النجاح على أنه خطوة تدعونا إلى التفكير بسوانا وتدخلنا من بوابة التواضع والخشوع، فلا نعود نشمخ أو نتعالى على إخوان لنا فاتهم قطار الحياة الذي حملنا إلى النجاح.
0: حين كان صغيراً كان حلمه الكبير أن يغادر حدود وطنه ويسافر في رحاب الكون ويتعلم من تجاربه ومداخلاته مع شعوب الأوطان الأخرى، وتحقق الحلم وسافر، ولكنه يظل يحلم بالعودة لأن الغربة هي اقتلاع للجذور، وما لم يربط الإنسان جذوره في تربة ما فإنه يقضي عمره تائها مشردا ووحيدا.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفر الصحة والسعادة ولشعب دولة قطر الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والصلات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، مؤكدا جلالته على مواصلة تنمية وتطوير هذه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في ظل الشراكة الثنائية التي تجمعهما.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة ممثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السناتور لينزي جرام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
1: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وخلال اللقاء أكد سموه على العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ظل ما تشهده من زيارات متبادلة واتفاقيات في مختلف المجالات. استقبل سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سيد برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.
2: جاء ذلك خلال زيارة سموه

عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وأكد سموه خلال اللقاء أن العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تطوراً مستمراً يرتكز على أسس راسخة من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السناتور جاك

0: مختلف الأصعدة بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السناتور جاكي روسن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
1: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وأكد سموه خلال اللقاء أن العلاقات البحرينية الأمريكية تحظى باهتمام وحرص مشترك على تطويرها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة تجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة في التعاون والتنسيق على الصعد كافة. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السيناتور برايان شاتز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
0: جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وخلال اللقاء أكد سموه عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات في ظل الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار عززت من أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وأسهمت في فتح مجالات أوسع للتكامل والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بزيارة معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة ضمن جولة في دول المنطقة والمشاركة في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تستضيفه مملكة البحرين غدا في إطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومساعيهما المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: وعبرت الوزارة عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقة الصداقة العريقة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية والحرص على مواصلة تطويرها في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار المبرمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويجسد عمق علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة مشروع توسعة غرفة الإنعاش بوحدة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي.
0: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن افتتاح المشروع يعكس الحرص المتواصل على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الحوادث والطوارئ التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في التعامل مع الحالات الحرجة. وأشارت سعادتها إلى أن التوسعة الجديدة ستسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية لغرفة الإنعاش وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجمهورية الأذربيجانية باكو تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني.
1: وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهجها السياسي المتوازن القائم على الانفتاح والحوار وبناء الجسور بين الأمم وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للدفع نحو الحلول السلمية العادلة للقضايا الإقليمية والدولية بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة كشريك موثوق في منظومة العمل الدولي ودعم رئيس للتعاون متعدد الأطراف.
0: شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 27 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذلك

0: ضمن الاجتماعات المصاحبة للدورة العشرين لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.
1: وشهد الاجتماع انتخاب نواب الرئيس بهيئة المكتب الاتحاد واعتماد جدول الأعمال واعتماد تقرير الأمين العام للجنة إلى جانب اعتماد تقارير اللجنة التنفيذية. وبعدها ناقش الاجتماع ضمن المسائل التنظيمية تحديث مشروع جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب اعتماد تقرير الدورة 27 للجنة العامة للاتحاد. شارك النائب هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي وسعادة النائب محسن علي العسبول ممثلين عن مجلس النواب في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
0: وأكد العشيري خلال الاجتماع أن مملكة البحرين تدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وتؤمن إيمانا راسخا أن قوة الأمة العربية في وحدتها، وأن التحديات الجسيمة لا يمكن مواجهتها إلا بموقف عربي موحد وبمزيد من التعاون والتنسيق العربي الشامل والمتكامل وتعزيز التضامن العربي سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وأمنيا وبرلمانيا.
1: شارك سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
0: وأكد الدكتور المعاودة على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما أكد أن الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص لم تكن طرفا في الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية ولم تدعو إليها، بل دأبت على الدعوة إلى السلام والحفاظ على علاقات حسن الجوار.
1: أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة حرص المعهد على مد جسور الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحيوية في مملكة البحرين بما فيها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والأدوات الكفيلة بمواكبة المبادرات التنموية الحكومية.
0: جاء ذلك خلال استضافة المعهد للسيد يوسف عبد الله اليوسف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين في لقاء منتسبي الدفعتين 36 و37 من برنامج قيادات الذي يقدمه المعهد لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. وأشادت سعادتها بالدور الذي تطلع به بورصة البحرين في تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مؤكدة أن استفادة منتسبي برنامج قيادات من هذه الممارسات الناجحة سيعزز تبادل الخبرات ونقل أفضل التجارب. أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، وذلك انطلاقا من حرصها على تعزيز الوعي لدى المواطنين الكرام بالخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج بما يسهم في ضمان حصولهم على الدعم والمساندة عند الحاجة.
1: وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار المبادرات الداعمة للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، وتستمر الحملة طوال فترة فصل الصيف مركزة على إبراز الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية للمواطنين خارج المملكة والتعريف بآليات الاستفادة منها، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يطلع به موظفو البعثات الدبلوماسية ومركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم والاستجابة لاستفساراتهم وطلباتهم على مدار الساعة.
0: تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي من خلال شواهد ملهمة تؤكد الدعم المستمر للمرأة في شتى المجالات وخصوصا في المجال الدبلوماسي.
1: وفي ظل الدعم الملكي السامي تواصل المرأة البحرينية تعزيز مشاركتها الفاعلة في صنع القرار والدبلوماسية متعددة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم.

0: الدوليين والتنمية المستدامة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
2: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلمون كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة.

والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنا هاليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد بمرض السكري. فيوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري. قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتم بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات، يوم فحصناه طلع أنه عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن. رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع غامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات احنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعاً بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن يبتي أحمد راح نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين، راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالق لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، له قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعا للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري. وجود التصبقات هذه رقم 1، رقم 2 السمنة وزيادة الوزن، رقم 3 أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن.

0: تاكل الاكل الغير صحي. رقم 4، الفحص المخبري اللي طلبناه حق احمد طلع عنده كميه الانسولين اللي تفرز من البنكرياس كميه عاليه. في ذي الحاله هدأنا من ام احمد وقلنا لها انت الحين دورك كبير يا ام احمد، الحين مهم انه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على اخصائيه التغذيه. نظام الغذائي ما في حرمان، وانما هناك يكون نظام غذائي صحي. احمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه له هو وحق الام الاثنين مع بعض. رقم 2، الرياضه. احمد يحب الكره، فمهم قال انه هو يحب يلعب الكره او اي نوع من انواع الرياضات لاي طفل ثاني، فنخليهم انهم يمارسون الرياضه. رقم 3، في عمر 10 سنوات مسموح عالميا ان احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابليه للاصابه بمرض السكري في المستقبل، او اللي هو عنده مقاومه الانسولين عاليه. العلاج اللي بنعطيه اياه علاج وقائي راح يحميه من الاصابه بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عندنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري، على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات أو الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك أو بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: دخل ضرار بن ضمرة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان ضرار من خواص علي رضي الله عنه، فقال معاوية لضمرة: صف لي عليا. فقال: إنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم

0: يحكم عدلا، ينفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه. يعجبه من الطعام ما خشن، ومن اللباس ما قصر. وكان والله يجيبنا إذا دعوناه، وكنا والله على تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، ولا نبتدئه لعظمه في نفوسنا. يبسم عن ثغر كاللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويرحم المساكين، ويطعم في المسبغة يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. يكسو العريان وينصر اللهفان، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل وظلمته. وكأني به وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه وهو في محرابه، قابض على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، لا حان حينك، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. عمرك قصير وعيشك حقير وخطرك يسير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فقال معاوية: زدني شيئا من كلامه. وظل معاوية يستزيد ضرارا حتى قال له: هيهات أن آتي على جميع ما سمعته.
1: ما خط القلم.
0: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: عجبت لمن لم يطلب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟ من طرائف المجانين أن مر بهلول بسوق البزازين، فرأى قوما مجتمعين على باب دكان قد كسر ونقب، فنظر فيه وقال: أما تعلمون من عمل هذا؟ فقالوا: لا. فقال: أنا أعلم. فقالوا: ربما يكون بهلول قد رأى الفاعل، ولم يهتم اللص به لاعتقاده أنه مجنون، فتلطفوا به حتى يدلكم عليه. ثم قالوا: خبرنا يا بهلول، من نقب الدكان؟ قال بهلول: أنا جوعان. فأحضروا له طعاما شهيا وفاكهة وحلوى، فلما أكل وشبع قام فنظر في النقب والكسر وقال: هذا من عمل اللصوص.
2: ما خط القلم.
0: روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أثني على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فقال: كيف عقله؟ فأثنوا على عبادته وخلقه وأدبه، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله، نثني عليه بالعبادة وأصناف الخير، وتسألنا عن عقله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر، وإنما يقرب الناس إلى ربهم بالزلف على قدر عقولهم. رواه الهيثمي

0: بغية الباحث.
1: ما خط القلم؟
0: قال أبو العتاهية: ألا من لي بأنسك يا أخي، ومن لي أن أبشك ما لدي. طوتك خطوب دهرك بعد نشر، كذاك خطوبه نشرا وطيا. فلو نشرت قواك لي المنايا، شكوت إليك ما صنعت إليا.
2: ما خط القلم؟
1: ما خط القلم؟
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. لما نقول بنبتدي بداية جديدة مع أنفسنا، فإحنا نسعى إلى الوصول إلى هدف معين وغاية تجعلنا أفضل من اللي كنا عليه بالأمس. وخطوة البداية الجديدة مع الشيء ترسم الملامح المختلفة والخط الواضح اللي لازم نمشي عليه. تقبل الذات من المواضيع اللي اهتم فيها علماء النفس من وقت طويل، وتقبل الذات باختصار هو قبول الشخص لذاته بجميع الصفات والسمات الشخصية اللي فيه، إيجابية كانت أو سلبية. تبين الدراسات أن هناك ارتباط بين تقبل الذات والثقة بالنفس بصورة مباشرة، ولما يوصل الشخص لمرحلة قبول الذات بإيجابياته وسلبياته فهو يعزز من ثقته واحترامه لنفسه. عدم تقبل الشخص لذاته يتم بالعديد من الأمور، أبرزها أنه يحس بنقص في جانب معين، والعوامل اللي تؤدي إلى الإحساس بالنقص هي كثيرة، منها مراقبة الآخرين، التشاؤم اللي سيطر على العقل، التركيز على السلبيات وعدم السعي لتغييرها، والاستماع إلى تعليقات الآخرين وتدخلهم في حياتنا.
6: الله يهداك يا محمد، أنت شلون تقول حق الريال إنه متنان وتخليه يفكر ومو قادر يشتغل مثل الناس؟
7: والله أنا ما قلت إلا الصج، وقلت هالشي عشان مصلحته، عشان يلتفت حق روحه شوي ويترك عنها الربادة.
6: لا لا لا، اسمح لي يا محمد، ما لك حق، هذه أمور شخصية، والواحد إذا يبي ينصح ينصح بطريقة ذربة لبقة، مو كذي قدام الناس قدام الأوادم. وغير كذي أنت ما تدري شنو ممكن يترك فيه وفي نفسيته. أنا شفته تضايق.
7: يعني شنو كان المفروض أقول له؟
6: المفروض يا محمد تعتذر له، والمرة الجاية الله يخليك حاسب حق كلامك، لأن هالشي يأثر حتى على ثقته بنفسه، سواء زاد كيلو كيلوين 10، دام هو مرتاح ومتقبل نفسه خله على راحته. ومثل ما قلت لك، لو ودك تنصحه بينك وبينه وبطريقة لبقة.
2: طبعا موضوع التعليقات السلبية واللي يحاول الشخص من خلالها انه يأثر على نفسية الشخص الآخر سواء قاصد أو مقاصد، هي تعليقات كثيرة، وأكيد كل شخص منا تعرض حق موقف في حياته، ولكن للحين ما عرفنا شلون ممكن نوصل حق درجة الثقة بالنفس وتقبل الذات ونعززها في أنفسنا. حسب الدراسات وحسب المختصين في تنمية الذات وتطويرها هي كثيرة، ولكن قبل أن نعرفها بنستمع إلى آراء بعض الأشخاص من خلال الاستطلاع التالي.
8: في موضوع تقبل الذات يتطلب أولاً أن الإنسان يتقبل ذاته بما هي عليه من إمكانيات، من احتياجات، من نقاط ضعف ومن نقاط قوة، لأن أحياناً الأشخاص اللي ما يتقبلون ذاتهم ويمارسون نوع من الهروب على الفجوات اللي موجودة يمرون بالكثير من الصدمات والكثير من الخيبات.
9: الإنسان لازم تكون عنده ثقة في نفسه بإيجابياته بسلبياته، يتقبل

0: شكل اللي الله خلقه فيه، ولكن مظهره هذه في يد الإنسان هو نفسه، إنه يقدر يرتب نفسه، يجمل من نفسه، فهذا شيء طبيعي، يشيل السلبيات اللي يمارسها مثلا، نفس السلوكيات الخاطئة، أساس الناس تتقبله ويتقبل نفسه. إذا كان مدخن يحاول يقلع عن التدخين، يحاول مثلا إنه هو يسعى في التحصيل العلمي، يدرس، يتعلم، يثقف من نفسه، هذه الأمور بالعكس راح يتقبل ذاته أكثر، والناس أيضا راح تتقبله.
1: من الأمور المهمة والأساسية في الحياة للنجاح، تحقيق الأهداف والتطوير، هو تقبل الذات. تتقبل ذاتك بكل ما فيها، من نقاط ضعف وقوة، من إيجابيات وسلبيات. أتقبل شكلي وجسمي وإمكانياتي بوعي تام، وهذا

0: العالم وفي حالة تغيير دائم للأفضل.
1: تقبل الذات أشوف أني أتقبل ذاتي بكل ما تحمله من أشياء ومكونات ومفاهيم، ولكن هذا ما يمنع أني أنا أسعى في تطويرها. مثلاً ألاحظ الأشياء اللي أنا ناقصتني سواء بشكل مادي أو معنوي وأحاول أطورها في جوانب تخدمني في الحياة.
2: بداية جديدة وبداية مختلفة مع تقبل الذات. تقبلها يعني حبها ويعني رضا وراحة بال. اليوم لو كنت تواجه أي مشكلة في تقبلك لأي شيء فيك، سواء على مستوى الشكل الخارجي أو على مستوى الصفات الداخلية، حاول أنك توجد لنفسك سبب عشان تتقبله، وبتلقى أن الأسباب كثيرة، ومن بعد تقبلك لكل شيء تقدر أنك تتغير للأفضل. ومن الخطوات الممكن أنك تقوم فيها مع بداية جديدة مع تقبلك لذاتك، أولاً استخدم نقاط القوة فيك ولا تركز على نقاط الضعف. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين. تعلم أنك تقول لا في الوقت اللي تحتاج أنك تقول فيه هذه الكلمة. لا تستمع إلى الإحباطات من أي شخص. والأهم من ذي كله، خصص وقت حق نفسك. وتأكد أن بداية حبك وتقبلك لذاتك هو باب البدايات لأمور كثيرة قادمة في حياتك. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ. المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقتنا الجديدة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية بعنوان 10 تصرفات خاطئة في المطبخ نحذر منها. الحذر أعزائي المستمعين في المطبخ واجب ومهم. بعض الأحيان الأخطاء تصير عفوية من غير ما تكون مقصودة، وبعض الأحيان طبعا بهمال، خلي شي يصير يعني ما عندك مشكلة في الموضوع. وايد أخطاء تصير، وايد مشاكل ممكن تصير، كل هذه ممكن تنعكس على صحة الإنسان، ممكن حتى أن تؤدي إلى أسباب. يمكن تدش شفت صرصورة، شفت حشرة يترش عليها فليت علشان تقضي عليها، في نفس الوقت لوث مادة غذائية موجودة، هل هذه ممكن تأثر فيني؟ إيه ممكن تأثر فيني، ليش ما ممكن تأثر فيني؟ فإذا هي أخطاء شائعة نحاول أن نذكرها ببعض بنقاطها، ونشوف إيش كثر هي أخطائنا سواء سويناها ولا ما سويناها. واحد، هذه حلوة صدقوني ونسويها وكلنا نسويها، إني نطبخ وأنا أطبخ أبي أذوق الأكل، أبي أذوق الأكل. تصور مجرد أخذ القفشة، أخذ أشوف الملحة، أشوف البهارات زينة مو بزينة، طيب إيش صار يعني؟ أو مو بس كذي، الأكل يعني الأكل محطوط زين، عندي كمية عودة من الأكل، روب فروت سلط، في كريمات، في ما أدري شنو، نفس الشيء هني كلنا ناخذ بالكفاش من الأكل ذي، وناكل ناكل ناكل مرة مرتين ثلاث، القفشة نفسها نكررها، أحطها في بوزي أطلعها وأرد ما أخذها مرة ثانية أكلها. في كل الحالتين سواء إذا كنت أبضوك ملح ولا بهارات ولا كذا جيدة، ولا أنا يالس أكل من الأكل، هل الأكل سليم ما هو بسليم، أو أنا أكلت من طبق عود وبالتالي بعدين زاد من الأكل أبغى أرد أحطها في الثلاجة، كل هذه يعتبر خطأ. ليش؟ لأن أنا ببساطة إيش سويت؟ أنا أخذت القفشة وبالتالي حطيتها في بوزي، بكتيريا اللي موجودة في بوزي راحت في القفشة، حطيت القفشة. طبعا ما يصير كل مرة أبي أكل روبة في الملة واحدة أكل لي نص القوطي كل ساعة أروح أغسل لي القفشة، أكيد لا، وبالتالي بأكلها مرة مرتين وخلاص، وبسقط القوطي مرة ثانية برد أحطها في الثلاجة. نفس الشيء حق الحلويات الكستر. طيب أنا مش سويت، خدت القفشة مثل ما قلنا حطيتها في بوزي، نقلت البكتيريا اللي موجودة في بوزي على القفشة، رديت حطيت القفشة في المادة الغذائية، وبالتالي نقلت البكتيريا اللي كانت في بوزي إلى المادة الغذائية عن طريق شيء نسميه التلوث العرضي أو الغير المباشر. طيب مرة مرتين ثلاثة أنا بذن نقلت البكتيريا مرة مرتين ثلاثة إلى المادة الغذائية، جيت بعدين الملة عودة، بعدين وايد زاد فيها، غطيتها وحطيتها في الثلاجة، أي يوم ثاني أشوفها حمضت. ليش؟ لأن أنا نقلت البكتيريا من بوزي للمادة الغذائية، وبالتالي الثلاجة مثل ما نشوف في حلقة جاية مو بمعقم، ما تعقم الأكل، وبالتالي هذه خطأ. الخطأ الثاني ممكن نسويه إن أني أحط اللحم مثلا في صحن في ماعون، وبعدين خلصت من هذه المادة النيئة، خضرة حطيتها في ماعون، سلطة خضرة لحم مرشنو شلته خلاص حطيته واستخدمته في مكان ثاني، جبت لحم مطبوخ أو مادة مطبوخة وحطيته في نفس الصحن من غير ما انتبه، قد يكون خطأ من غير ما اغسل الصحن، من غير ما اغسل الملة، وبالتالي انا سويت البكتيريا اللي كانت موجودة في الاكل الني اللي هو في اللحم الني في الخضرة النية تمت في الصحن، وبعدين جيت خدت اللحم المطبوخ او المادة المطبوخة اللي تأكل مثل ما هي وحطيتها في الاكل في الصحن اللي كان ملوث او في الملة الملوثة وقدمته، وبالتالي انا لوثت هذا اللحم. ثلاثة، وهذه وايد تصير، إن نسيح اللحم والدياي والسمك على طاولة المطبخ ونحطها ساعة ساعتين ثلاثة. يا جماعة وايد أكرر هذا الكلام، أقول هذه خطأ. تصور الدياي شكبرها أو اللحم شكبرها، أنت تبيها

حق ويبة اليوم، وبالتالي الدياية الآن حطيتها على الطاولة، حطيتها ورحت عنها ساعة ساعتين ثلاثة، وبالتالي بدأت تذوب من برا. عدل معاي؟ بدأت تذوب من برا بس داخل ليحن ثلج. لما تشيكها ليحن داخل ثلج، تخليها بعد شوي. طيب علشان توصل حرارة الجو إلى داخل، يكون البكتيريا عشعشت على السطح الخارجي، بدأت تتكاثر على السطح الخارجي، بدأت تستمتع تسوي لك تكاثر رهيب على السطح الخارجي، سواء كانت الحمى، سواء كانت الدياية، سواء كانت السمكة، وبالتالي لا تذوب هذه المواد الغذائية على السطح. في وايد طرق أفضل، حطها يا أخي طول الليل. باكر تبي تطبخ، تبين تطبخين دياي، شيل الدياية من الفريزر ليلة وحطيها تحت في الصينية، وحطيها تحت في الثلاجة، وتعالي باكر وطبخيها. ما تبين هونتي، ما تبين تطبخينها، يا بولج غدا عندك غدا، تقدرين تشيلينها وتردين تحطينها في الفريزر مرة ثانية، ما عندك مشكلة. أو ممكن بسرعة حطيها في كيس نايلون، وحطي لك ملة ماي بارد، وحطي لك الدياية في الملة دي، مش مو بارد وثلج، يعني بارد شوي علشان درجة الحرارة تبتدي تتقسم. أو إذا عندك مايكرويف حطيها في المايكرويف، مايكرويف فيه كتيب صغير يقول لك إيش كثر نقدر نستخدمه ونحطه. رقم أربعة، الخطأ رقم أربعة، عادة أو يعني بشكل عادي نغسل اللحم والدياي قبل أن نجمد الدياي فريش أو اللحم فريش، ناخذها نغسلها تماما ونجمدها. طبعا هذه نوعا ما خطأ، وإن كان مو خطأ وايد ولكن خطأ، لأن أنا شو أسوي، أزيد المحتوى المائي للحم وللدياي، وبالتالي لما يحطها في الفريزر يزيد الماء يتجمد، وبالتالي ممكن يهتك في عملية في أنسجة اللحم وللدياي. ولما أنا أذوب كل الخلاصة، المحتوى القيمة الغذائية اللي كانت المفروض في اللحم في الدياي ذي، وبالتالي تتسرب من الحمى والدياية، وهي طبعا مشكلة، بالإضافة لطبعا أنها ممكن تزيد من تكاثر البكتيريا وممكن تسبب لها مشكلة. الخطأ رقم خمسة، أن المادة المطبوخة، أنا طبخت مادة زادت شوي منها أو زادت نصها، أو أنا بسوي مثلا، أنا أستخدم عادة تشيلة بس اليوم سويت تشيلتين لأن ما عندي وقت باكر، أبي يكون الأكل جاهز، مجرد أي أرفع درجة حرارته أسخنه، بالتالي سويت تشيلتين، قسمت المادة الغذائية، والجزء الثاني، الجزء الثاني حطيته في المطبخ، تم في المطبخ ساعة ساعتين. المغر متذكر، المغر في الليل تذكرت ان انا حطيت الوجبة الغذائية ذي برع في المطبخ. زين، وبعدين قطها بس تخلص منها. ليش؟ لان تسويت، احنا نحط المادة الغذائية، انا في اتكلم عن البيوت مو المطاعم، اتكلم عن البيوت مو هو بالمطاعم، المطاعم ما يحطها كذي، المطاعم دائما نعطي اقصى ظرف من الظروف، ما نعطي نقول له لا لا في البيت، لا حط، اذا بتحط الاكل مطبوخ برا لا تزيد عن الساعه والنص الى ساعتين بس، بس عقبها اذا تم الاكل برا تخلص منه. لان انا شنو، عمليه الطبخ لا تعني بعد ان انا قضيت على كل البكتيريا اللي موجوده في الاكل، انما أنواع معينة من البكتيريا تحوصلت، وبالتالي لما ينا تحوصلت ضد الحرارة بقت حية، وبالتالي لما احنا عطيناها مساحة زمنية أكثر من الساعتين بدأت تتكاثر في الوجبة الغذائية، وبالتالي بتخرب لنا الوجبة الغذائية. فتصور إذا كانت هذه البكتيريا تسمم تسمم غذائي، أكيد بتسبب لنا أمراض. الخطأ السادس، في ناس يعتقد أن إذا شرب البيض الني يكون له جسم، يكون له مادة غذائية، يكون له عناصر غذائية، يكون له أملاح. لا، ترى الاختلاف قليل بسيط جدا ما بين البيض الني والبيض المطبوخ. الفرق الوحيد في هذا الموضوع البكتيريا. البيض الني ممكن يكون فيه بكتيريا التسمم، ممكن يكون فيه سلمونيلا اللي تسبب لك التسمم، البيض المطبوخ ما بيكون فيه. وبالتالي اترك عنك الخرافات اللي تقول ان البيض الني ممكن يسوي لك جسم ويطلع لك عضلات، اتركها، لان البيض المطبوخ افضل لك. رقم سبعة، مثل ما قلنا عن الاكل المطبوخ، في ناس تتبل، تحط تتبيلة على اللحم، على السمك، على الدياي، تتبلها وتحطها

0: برع الثلاجة لفترة طويلة، اعتقاد أنه طبعاً التتبيل يمنع نمو البكتيريا. لا، ما يمنع نمو البكتيريا، ما يمنع نمو البكتيريا التتبيل أبداً. وهناك خطأ شائع يقول لك يخفف من نسبة البكتيريا، لا، هذا خطأ غير صحيح، وهذا اعتقاد غير صحيح. ربما تتبيل البهارات نفسها فيها أنواع معينة من الفطريات والبكتيريا تسبب لك زيادة في نسبة البكتيريا اللي ممكن تكون تزيدها أنت، وبالتالي إذا تبلتها حطيتها حطها في الثلاجة أحسن لين تجي فترة طباخها لأن يكون أفضل. رقم 8، في دراسة عملناها وجدنا أن كثير من الأسر تربي طيور الزينة في المطبخ. طبعا واحد يستمتع، واو واو الطيور الزينة تصفر تصفر مستانس، ويسمع الصفير ويسمع كذا، بس بعد طيور الزينة ترش تنتج، تنتج عزك الله براز، هذا البراز فيه بكتيريا السلمونيلا، وبالتالي ممكن هذا البراز الجاف يتطاير إلى أن يصل إلى أكلك، وبالتالي يسبب لك تسمم غذائي وسلمونيلا. في دراسة بعد سويناها استكمالا وجدنا كثير من ربات الأسر شو يسوون لما يجون يطبخون، الاكسسوارات اللي في اليد ما يشيلونها، دبلة أساور المادرشين ما يشيلونها، يقول لك شلاب لا ذهب، اي ذهب فضة، ما تعذر بالحرارة. انا ما اتكلم عن الحرارة، ايش هس تحت هذه الدبلة، ايش هس تحت هالخاتم، ايش تحت، ايش موجود تحت هالأساور، في بلاوي من البكتيريا. بالتالي حط بالك او حطي بالك لا تنتقل هذه البكتيريا الى الاكل. اخر نقطة، النقطة العاشرة، اغسل يدك او غسل يدك قبل الطبخ واثناء الطبخ وعقب الطبخ. انت بتستخدم بتلمس اللحم الني، وبعدين بتلمس اللحم المطبوخ، وبعدين بتلمس الحلويات، وبعدين بتلمس الكاستر، وبعدين بتلمس السندويتش، وبعدين بتلمس الجبن. لا، نظف يدك تماما، نظف يدك، خل الأصابعك أظافرك، حط بالك شلون تنظف أظافرك. دائما احنا نقول 20 ثانية من الغسيل بالماء والصابون، إذا حتبي تستخدم مطهرات استخدمها قبل الماء والصابون، اشفط يدك بالماء والصابون وبأظافرك نظفها بشكل جيد علشان اليد، وخاصة الناس اللي يربون أظافر اللي أظافرهم طويلة، حط بالك إن تحت الأظافر ما تتراكم الأوساخ والمخلفات اللي هي تسبب لك مشاكل مستقبلا. طبعا كل هذه الأخطاء ممكن توجد في المطاعم، إلا أن طبعا المطاعم مثل ما أقول وأكرر نصل إلى أقصى درجات الحذر، نصل إلى أقصى درجات الحذر. الخطأ الواحد ممكن يسبب كارثة، البيت ممكن يسبب مرض حق شخص، تسمم بسيط حق شخص، المطعم ممكن ياخذ له 20-30 شخص يدشون يميع كلهم المستشفى. ناخذ أقصى درجات الحذر في المطاعم، لأن حتى الناس اللي يشتغلون في المطاعم مو بمفهومية ربة البيت إلا هي أساساً تطبخ. هي حق الخدم، فهموا الخدم اللي يطبخون، وعوهم إلى أن شكثر هذا الموضوع مهم وضروري ومحتاجين إلى أن نفكر فيه. لذلك أنا عدة مرات اقترحت أن الخدم اللي يبونهم حق عمليات الطبخ، حق عمليات الطبخ والأشياء ذي، يجب أن يعطون دورات تدريبية في سلامة وصحة الأغذية. أتمنى من الجهات المسؤولة تعيد التفكير في الخدم مال الطبخ، ويعيدون موضوع الدورات التدريبية على أساس أنه يفهمون الخدم ذلين، وحتى طبعا العاملين لا تعطون أحد رخصة مطعم قبل لا أنت تستلم منه شهادة أن هذين الناس عندهم فهم على الأقل مبدئي في سلامة وصحة الأغذية. الآن للمطاعم تنفتح بشكل أو بآخر، يا جماعة فكروا دائما في هذا الموضوع. إن شاء الله لكم الصحة والعافية. أصل عند نهاية حلقتي اليوم في ثقافتنا الغذائية، أمل أن نلتقيكم باكر إن شاء الله في مثل هذا الوقت.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة.

وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين. تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
1: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، في لحظات تعاد فيها صياغة كثير من معادلات السياسة والأمن. تبرز الاجتماعات الكبرى بوصفها محطات ترسم ملامح المرحلة المقبلة. ومن قلب مملكة البحرين تلتقي اليوم إرادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة.

المتحدة الأمريكية في الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يحمل على جدول أعماله ملفات تتجاوز حدود المنطقة وتمتد آثارها إلى أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ العمل المشترك في مواجهة المتغيرات المتسارعة. ولعل استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع تعكس المكانة التي رسختها على الساحة الدولية والثقة بدورها كجسر للحوار ومنصة لصناعة التوافقات وشريك فاعل في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي إبراهيم النهام. أستاذ إبراهيم، نرحب بك في هذه التغطية، ودقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. بداية أستاذ إبراهيم، ينعقد هذا الاجتماع في توقيت تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من التحديات، كيف تقرأ أهمية انعقاد هذا الاجتماع؟
1: طبعا هذا الاجتماع أخي فواز يأتي استكمال الجهود الأمريكية الخليجية تجاه ارتدادات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومحاولة نزع فتيل الأزمة الحالية والخروج بحلول توافقية تفضي إلى اتفاق سلام دائم وآمن يضمن المنطقة حقوقها المتساوية في السلام والأمن والعدالة.
0: صحيح.
1: طبعا هذا الأمر اليوم أنت لا تتعامل مع دولة في إيران، أنت تتعامل مع نظام اختطف هوية الدولة الإيرانية من 47 سنة، النظام لا يمثل مكونات الشعب الإيراني ولا يهتم أصلا بما سيحدث في إيران. يعني تخيل خلال 38 يوم 6000 ضربة جوية دقيقة استهدفت العمق الإيراني، تم تدمير من البنى التحتية ومن مقدرات إيران الاقتصادية والعسكرية، لكن هذا النظام لا يبالي. ليش؟ لأنه لا يعني لا يضع أي اهتمام للشعب الإيراني والأضرار التي قد ترتد على هذا الشعب خلال أي حروب يزجها بها بسبب سياساته الرعناء في المنطقة أو في العالم ككل. وعليه اليوم دول الخليج عبر سياساتها المتزنة، سياساتها الرزينة، سياساتها التي تقوم على العدالة وعلى الشرعية الدولية، تسعى من خلال هذا الاجتماع بأن تخرج بحلول توافقية تعبر عن إرادتها وتعبر إرادة شعوبها، وهي كما أسلفنا من ذي قبل بأن دول الخليج هي طرف رئيسي في أي مفاوضات مع إيران الآن أو بعد يفضي إلى خروج المنطقة إلى مرحلة جديدة، لأنها هي في وجه المدفع، هي أكثر من تضرر من هذا الحرب، ولا يمكن لها بأي شكل أو بآخر أن تكون مجرد مراقب لما يحدث من تفاوضات ومن اجتماعات بين أمريكا والدول الكبرى مع إيران،
0: بل شريك أساسي في مثل هذه المفاوضات. نعم أستاذ إبراهيم، ما أبرز الملفات التي تتوقع أن تتصدر جدول أعمال الاجتماع؟
1: وأخوي كواز، كل ما طرح خلال الحرب لا زال الآن موجود على طاولة المفاوضات.
0: نعم.
1: وكل ما طرح هو لا يمثل فقط إرادة الولايات المتحدة أو حتى دول الخليج، ويمثل إرادة المجتمع الدولي اليوم.
0: صحيح.
1: الحديث عن وقت الملف النووي الإيراني، تسليم اليورانيوم المخصب، فتح مضيق هرمز بشكل نهائي، موضوع الملف الصاروخي البالستي الإيراني، موضوع قطع دابر المجاميع والأذرع الإيرانية المتغلغلة في المنطقة العربية خصوصا في دول الخليج وفي بلاد الشام. كل هذه الملفات أخي فواز اليوم مطروحة على الطاولة. اليوم المجتمع الدولي من خلال رصده لسلوكيات النظام الإيراني خلال الحرب وبعد الحرب، خصوصا بعد تلغيمه المضيق هرمز وخلال قطع منعه السفن بالمرور عبر مضيق هرمز، النظام هذا أوصل، هذا النظام المجرم أوصل حتى الحلفاء مثل روسيا والصين بأنه نظام يعني يقوده مجموعة من قطاع الطرق والمرتزقة والسفاحين والقتلة. يعني هذا النظام أنت لا تستطيع أن تتفاوض معه، كما ذكر ولي العهد السعودي في لقاء صحفي سابق، كيف أستطيع أن أجلس على طاولة المفاوضات مع رموز هذا النظام في ظل عدم وجود أي حلول أو أي نقاط نستطيع

0: نصل لتوافق معهم يعني
1: الحد المشترك
0: بالضبط. الحد الأدنى أنت لا تستطيع أن تصل معهم إليه. لذلك هذا النظام لا ينفع معه إلا القنابل B-52 وما والبلاك بيرز وغيرها من الأسلحة المدمرة الأمريكية، لأن هذا النهج الذي هو يتعامل على أساسه مع دول العالم ودول المنطقة ودول الخليج على وجه التحديد،
1: يتعامل بنهج القوة
0: بالضبط. فالمحاور هي معروفة وهي غير قابلة للمفاوضات وغير قابلة للبتر أو التراجع: مضيق هرمز، الملف الصاروخي الباليستي، الملف النووي، والأهم القطع دابر تمويل إيران لمجاميعها في المنطقة
1: لأذرعها
0: يعني مجاميعها وأذرعها في سواء في اليمن أو في بلاد الشام أو حتى في دول الخليج.
1: إذن كيف يمكن لهذا الاجتماع أن يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: تعرف أخي فواز، الولايات المتحدة هي شريك رئيسي لدول الخليج،
1: نعم،
0: وهي حليف رئيسي،
1: صحيح.
0: والقواعد الأمريكية موجودة من دول الخليج منذ عشرات السنين. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن الحكومات التي تتعاقب عليها والإدارات سواء تمثل حزب الجمهوري أو الديمقراطي،
1: نعم،
0: هي أمام مسؤولية تاريخية اليوم بأن تفي بوعودها تجاه حلفائها التاريخيين وهم دول الخليج.
1: صحيح.
0: اليوم هذه القواعد موجودة أساسا لماذا؟ هي اتفاقيات سلام، اتفاقيات أمن وسلامة تحت مظلة بيت الأمم، الهدف منها الحفاظ على أمن المنطقة، الحفاظ على منابع النفط سالمة، الحفاظ على تدفق
1: إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد
0: عبر مضيق هرمز.
1: صحيح.
0: حين لا يتم الإيفاء بهذا الأمر، فمعنى ذلك أن هناك خلل، وهذا الخلل يجب أن ينظر له بشكل جاد وليس مجرد بشكل تصريحات، لأن صحيح. اليوم إحنا واجهنا حرب شعواء، ورأينا ما رأينا من تخاذل من جامعة الدول ومن بعض الدول العربية ومن بعض الحلفاء الذين كنا على علاقة وثيقة معهم على مدى سنين طويلة يعني، ودول الخليج.
1: نعم. لكن أيضا التنسيق الخليجي الموحد من جانب آخر أستاذ إبراهيم يعتبر عنصر قوة في الحوار مع الولايات المتحدة.
0: البيت الخليجي أخوي فواز هو بيت موحد. البيت الخليجي هو آخر قلعة العرب الناجحة، كل التجارب العربية في الوحدة انهارت وتساقطت وأثبتت فشلها.
1: نعم.
0: البيت الخليجي اليوم يقف صفا واحدا للدفاع عن حياضه والدفاع عن سيادته الوطنية. اليوم أي ما أمن يمس أي دولة خليجية يمس دول الخليج كلها،
1: صحيح، مجتمعة،
0: هي جزء لا يتجزأ. طبعا دول الخليج منذ بدء العدوان الإيراني غاشم والآثم وحتى اليوم قدمت قصص نجاح كبيرة، في أولا فيما يتعلق في منظومات الدفاع الجوي،
1: صحيح.
0: يعني هذه تجربة جديدة. إيران دائما عبر هذا النظام المجرم تدخل في حروب متتالية لم تتوقف إلى اليوم،
1: صحيح.
0: عندهم خبرة، عندهم عقيدة عسكرية قديمة يعني. إحنا واجهنا الأمر ذي الأول مرة، ولكن واجهنا بحكمة، الإعلام الخليجي تعامل معه بحكمة، الشعوب الخليجية تعاملت معه بحكمة، الأنظمة السياسية تعاملت معه بحكمة، قوات مسلحة، أجهزة الأمن، أجهزة الاستخبارات تواصلت فيما بينها بشكل متناسق يعني متناسق، هناك تنسيق عالي المستوى إلى اليوم. أضف إلى ذلك تحركها من خلال بيت الأمم، من خلال الشرعية الدولية، أوصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي المتحضر بأن نحن دول مؤسسات مدنية في مقابل نظام بلطجي، نظام مرتزق ينتهج أسلوب القوة وأسلوب التخويف. وهذا الأمر خي فواز يضع اليوم المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى، هل سيتم فرض سياسة القوة اليوم على مسألة مثلا مضيق هرمز، أم أن الشرعية الدولية سوف تكون هي صاحبة القول الفصل في هذا الأمر؟ فالمجتمع الدولي اليوم يتشارك معنا هذه المسؤولية الكبرى.
1: صحيح. خاصة أن التحرك الدبلوماسي الخليجي كان على مستوى الحدث، شهدنا ترأس مملكة البحرين لمجلس الأمن خلال شهر أبريل، وكيف يعني تم مناقشة القضايا وخاصة قضية مضيق هرمز.

0: سياسة القوة اليوم على مسألة مثلا مضيق هرمز، أم أن الشرعية الدولية سوف تكون هي صاحبة القول الفصل في هذا الأمر؟ فالمجتمع صحيح. الدولي اليوم يتشارك معنا هذه المسؤولية الكبرى.
1: صحيح، خاصة أن التحرك الدبلوماسي الخليجي كان على مستوى الحدث، شهدنا ترأس مملكة البحرين لمجلس الأمن خلال شهر أبريل، وكيف يعني تم مناقشة القضايا وخاصة قضية مضيق هرمز. أستاذ إبراهيم
0: خيفة واز، شوف أنا أشكرك على هالسؤال الجميل. أشوف البحرين دولة مؤسسات، يعني تخيل أنت لو كانت إيران هي التي رأست مجلس الأمن، كيف كان سيكون طرحها في مجلس الأمن؟ يعني شوف البحرين على حجم الضرر، ناس يعني استشهدوا بسبب العدوان الإيراني، مدنيين تضرروا، بيوتهم، سياراتهم،
1: أعيان مدنية، منشآت سياحية.
0: بالضبط، أنا أتكلم تحديدا أخي فواز عن الأضرار التي تتعرض لها المواطنين على وجه التحديد. صحيح. يعني زين، إلى أن الدولة البحرينية من خلال ترأسها للمجلس الأمن تعاملت مع هذا الترأس بحكمة ورشد. دولة مؤسسات لم صحيح. تجرها العاطفة، لم تجرها الانفعالات، لكن في مقابل ذلك أخي الكريم انظر الممثل إيران في اجتماع اسطنبول الأخير كيف تعامل مع وفد البحرين أو حتى وفود دول الخليج، من أسلوب متعالي، أسلوب كله كلام بذيء، أسلوب كله تهديد وتوعيد. هذا الفرق أخي الكريم، ترى الدول الغربية، الدول المتحضرة ترى بعين المساواة وبعين الشفافية لما يحدث أمامها، ترى أنظمة تتعامل مع الحدث برشد وبحد، وترى في المقابل الآخر نظام عسكري يعني لديه قيادات متفارقة غير يعني متوحدة تحت راية الدولة الإيرانية، تتعامل مع دول الخليج على أساس عنصري، على أساس حاقد، على أساس
1: بل نظام يعني لا يمثل العسكرية بصلب، نظام ميليشيات.
0: بالضبط.
1: نعم. إذن أستاذ إبراهيم، ما أهمية بحث ملفات أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد خلال هذا الاجتماع؟
0: هذا الحدث أخوي الكريم هو اليوم يتصدر المشهد، لأن دول العالم قاطبة تضررت ولا تزالت تتضرر من هذا الأمر. يعني مضيق هرمز أنا أرى أن إغلاقه سياسيا حقق قصص نجاح لدول الخليج أكثر من أي ضرر كان. ليش؟ لأن تعرف الحرب كانت دائرة على نطاق محدود. يعني حتى الإعلام الدولي أخوي فواز كان يغطي الحرب على أساس أنها حرب كأي حرب في أي بقعة في العالم.
1: صحيح.
0: لكن حين قام الإيرانيون بإغلاق مضيق هرمز، ارتدادات الحرب هذه وصلت إلى اليابان، وصلت إلى ألمانيا، وصلت إلى الولايات المتحدة. هنا الإعلام
1: العالم بأجمع أستاذ إبراهيم، وتأثر شعوب العالم بنقص الإمدادات، خاصة إمدادات الطاقة
0: وارتفاع أسعار النفط
1: وارتفاع أسعار
0: والغاز. فهذا الأمر أخي فواز حرك الشعوب وحرك الحكومات بأن تسلط الضوء على ما يحدث هنا بشكل أكبر. ليش؟ لأن الضرر وصل إليهم بشكل مباشر.
1: صحيح، بلا شك. بعيدا عن الجوانب الأمنية أستاذ إبراهيم، ما فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين الجانبين، وتحدثنا عن الجانب الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: طبعا أخي فواز، الولايات المتحدة هي حليف رئيسي لدول الخليج منذ عقود طويلة.
1: صحيح.
0: خصوصا البحرين، وإحنا عندنا اتفاقية تبادل ضريبي مع فيه يعني منذ سنين طويلة،
1: اتفاقية التجارة الحرة.
0: بالضبط. والولايات المتحدة الأمريكية هي تعتبر يعني من أهم الشركاء لدينا على كافة المستويات. دول الخليج دائما تتعامل في علاقتها مع الولايات المتحدة بحذر شديد، لا تنجر خلف الأحداث الجارية أو الأحداث السابقة بناء على العاطفة. هم يعني يحرصون دائما بأن ارتدادات هذه الأحداث يجب أن لا تخدش طبيعة هذه العلاقة التاريخية. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه حلفائها في دول المنطقة، تجاه دول الخليج على وجه التحديد، خصوصا فيما يتعلق في أمنها وفي سيارتها الوطنية. وطبعا إيران خلال الفترة الماضية، إغلاقها المضيق هرمز من جانب، اعتدائها على دول الخليج والمسالمة من جانب آخر، أكد للولايات المتحدة والعالم المتحضر بأن التعامل مع هذا النظام أمر صعب جدا، وأن ما يتم تأكيده من خلال القنوات الشرعية العربية عبر سنين طويلة هو صحيح، بأنها فعلا هذا النظام نظام لا يحترم جيرة، نظام يتعدى دائما على السيارات الوطنية للدول المجاورة عبر تصديره للمخدرات الدينية تحت مظلات ولاية الفقيه، ومحاولة استثمار أبناء الطائفة الشيعية في المنطقة العربية لتأليبهم على أنظمتهم عبر العقيدة المسمومة والمغلوطة. نعم.
1: والمتمثلة في عقيدة ولاية الفقيه. نعم. إذن ما الرسائل السياسية والاستراتيجية أستاذ إبراهيم التي تتوقع أن يوجهها الجانبان إلى المجتمع الدولي في ختام الاجتماع؟
0: أن البيت الخليجي موحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بعهودها ووعودها تجاه دول الخليج بأن لا مساومة على أمن المنطقة، لا مساومة على أمن الطاقة، لا مساومة على أمن مضيق هرمز. قضية سعي النظام الإيراني المرتزق لفرض رسوم على ممر ملاحي دولي وفرضه بدعة، بدعة جديدة ليست موجودة أصلا على في أي بقعة من بقاع العالم، من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيل كل الدول الساحلية في كل مكان في المعمورة بأن تطالب أيضا بأن تضع يدها على المضائق وأن تأخذ رسوم. ستتحول الكرة الأرضية إلى فوضى عارمة. وعليه أخي فواز هو اجتماع يوصل رسالة سياسية ليس فقط لإيران بل للمجتمع الدولي بأن الخروج بحلول آمنة يعني للمنطقة ولممر مضيق هرمز ككل هي حلول يجب أن تتم بقبول ورضا من قبل إيران، بأن الرساسة الإيرانيون يجب أن يصلوا إلى مرحلة يقتنعون من خلالها بأن سياسة العنف وسياسة تصدير الثورة وسياسة السلاح وسياسة تأليب المجاميع على الأنظمة السياسية وتشطير العالم الإسلامي لم تعد مجدية
1: بلا شك. إذن مشاهدين الكرام، تشهد العلاقات البحرينية الأمريكية تناميا في مختلف المجالات بفضل حرص البلدين الصديقين على تنميتها، وتعود العلاقات بين البلدين الصديقين إلى أكثر من 130 عاما مبنية على قيم الاحترام والثقة والتكامل.

في علاقة تتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، تواصل مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ترسيخ واحدة من أعرق الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، تعود جذورها إلى أكثر من 130 عاماً منذ وصول أولى بعثات الطب والتعليم الأمريكية إلى مملكة البحرين. عقود من التفاهم أثمرت عن تعاون متنوع شمل الصحة والاقتصاد والتعليم، وامتد مؤخرا إلى علوم الفضاء. فمن مستشفى الإرسالية في قلب المنامة عام 1903 إلى إطلاق أول قمر صناعي بحريني المنذر من قاعدة أمريكية عام 2025، تتجلى فصول هذه الشراكة الاستثنائية. وتأتي الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات لتعكس متانة العلاقة، فيما مثلت الاتفاقيات الدفاعية كاتفاقية التعاون الدفاعي واتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، مرتكزا لحضور استراتيجي أمريكي في المنطقة، حيث تستضيف المملكة مقر الأسطول الخامس. اقتصاديا، كانت مملكة البحرين أول دولة خليجية توقع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن عام 2006، ما فتح أفاق رحبة للاستثمار بين الجانبين، وساهم في رفع التبادل التجاري إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا. أما في ميدان التعليم، ازدهرت برامج التبادل والتعاون الأكاديمي فيما يمثل التعاون الفضائي اليوم رمزا لطموح يتجاوز الأرض نحو المستقبل. إنها شراكة لا تختصر بلقاءات رسمية، بل تبنى على قيم الاحترام والثقة والتكامل في مسار تتقاطع فيه المصالح والرؤى نحو عالم أكثر أمنا وتقدماً.

0: إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم النهم. أستاذ إبراهيم، تحدثت في سؤال سابق حول قوة التنسيق الخليجي الموحد، هل من الممكن أن يتم يعني التعويل على قوة التنسيق الخليجي الموحد في العديد من الملفات سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية مستقبلا؟
1: طبعا التنسيق الخليجي أخوي فواز هو قائم موجود، نعم. يعني البيت الخليجي نفس ما ذكرت لك في حديث سابق هو آخر قلاع العرب،
0: نعم.
1: ويحقق قصة نجاح كبيرة على كافة المستويات، لذلك نحن محسودون على هذا الخير،
0: صح.
1: على هذا الأمن وعلى هذا التنسيق وعلى الأبواب المفتوحة ما بين دول مجلس التعاون. نحن الخريطة الحدود التي نراها على الخريطة هي حدود وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع،
0: صح.
1: لا على مستوى الدول ولا على مستوى المواطنين والشعوب والقلوب، فدائما البيبان مفتوحة. التنسيق موجود، التنسيق قائم، دول الخليج دائما أخي الكريم تخرج بدروس مستفادة من الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط. نحن صح. نعرف أن المنطقة هذه منطقة ملتهبة منذ سنين طويلة، هناك الكثير من الدول تغذي الحروب في هذه المنطقة، تغذي الانقسامات لكي يعني تستنزف ثروات الشعوب وتستنزف مقدراتها وتحاول أن تضع يدها على خيراتها، لكن حكمة القادة دائما وحكمة الحكومات المتعاقبة،
0: نعم.
1: دائما تكون هي صاحبة القول الفصل في نهاية المطاف، هي تتعامل دائما على أساس سياسات خارجية متزنة رصينة هادئة تتحرك من خلال البيت الشرعي الدولية، إضافة إلى تنوع سلة التحالفات التي تتميز بها دول الخليج سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم.
0: صحيح. إذن قوة التنسيق الخليجي الموحد تنقلنا إلى

0: مرحب أوسع في التعاون والتكامل سواء كان الاقتصادي أو النقل البري وغيرها. والآن نحن على وشك الوصول إلى شبكة مواصلات مفتوحة ما بين دول مجلس التعاون.
1: خيبي فواز، شوف فترة الحرب 38 يوم رغم الظروف القاسية والصعبة اللي مرت علينا سواء على مستوى الحار، الاعتداء، إغلاق مضيق هرمز، الإغلاق الغير شرعي طبعا لمضيق هرمز، لكن دول الخليج تعاون فيما بينها على رأس المملكة العربية السعودية لضمان استمرار وصول سلاسل التوريد إلى كل هذه الدول. يعني شوف البحرين، إحنا بعد حالة استثنائية لأن إحنا جزيرة داخل الخليج، ما عندنا إلا منفذ بري واحد يربطنا بالمملكة العربية السعودية وهو جسر الملك فهد رحمة الله عليه. لكن لم يشعر المواطن أو المقيم في البحرين حينها بأن هناك أي اختلاف على مستوى المعيشة، على مستوى توفر السلع الاستهلاكية، توفر السلع الغذائية، قطع الغيار وما إلى ذلك. هذا الأمر طبعا الفضل لله عز وجل ثم لحكمة القادة من جانب، أضف إلى ذلك التنسيق القائم خطط. يعني دول الخليج دائما أخي فواز تضع خلايا لإدارة الأزمات، خطط يعني لنزع فتيل الأزمات، خطط دائما لضمان استقرار أمن المنطقة وديمومتها. وإحنا شفت أخوي فواز يعني فترة 38 يوم الحرب انتقلنا إلى الأونلاين، الإعلام البحريني الوطني والصحافة وغيرها والإعلام الأمني كلها تحركت بشكل متوازي بشكل متسق. الوازع البحريني والوازع الوطني هو الذي حرك هذه هؤلاء الجنود لكي يؤدوا ما هو مطلوب منهم.
0: صحيح.
1: قص ذلك على مستوى دول الخليج قاطبة، فالتنسيق قائم وموجود.
0: صحيح.
1: نعم.
0: إذن نتحدث عن نجاحات خليجية في مختلف الجوانب، دعني أنتقل إلى الجانب الاقتصادي وتحدث عن الاتفاقية الأخيرة التي عقدتها دول مجلس التعاون مع المملكة المتحدة بريطانيا حول اتفاقية التجارة. كيف تقرأ هذا الجانب والنجاحات في الجانب الاقتصادي؟
1: طبعا دول الخليج أخوي فواز لا يوقفها يعني هذه الزمرة العصابية في طهران. يعني احنا ماضيين في طريقنا، هي يعني هذه الارتدادات التي تأتي من هذه الحرب تعطينا دائما أخوي فواز دروس مستفادة. نحن دائما نخرج من الأزمات بشكل أقوى من ذي قبل. هذه الاتفاقية يعني جاءت في توقيت صراحة أنا يعني كان عاجبني حقيقة. ليش؟ لأنه وصل رسالة للمجتمع الدولي والإيران التي تقودها هذه الزمرة العصابية على وجه التحديد بأن دول الخليج ماضية في مساراتها الاقتصادية، في بناء تحالفاتها الجديدة، في الاستمرار في تحقيق رؤاها الاقتصادية التي أطلقتها العديد منها مثل البحرين والسعودية وقطر وعمان وغيرها، وأن هذه البيبان اليوم التي تفتحها علينا إيران ليست ذريعة لنا بأن
0: لن تؤخر أي رؤية اقتصادية أو نجاحات أو خطط مستقبلية ترسمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمستقبل شعوبها ولمستقبل المنطقة. إذن المشاريع الاقتصادية هذه جانب جدا مهم، ولكن دعني أعود إلى الاجتماع الوزاري الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ذكرت عدد من الملفات التي من المتوقع مناقشتها، ولكن هل ترى بأن هناك نقاط من الممكن طرحها لضمان الأمن العالمي؟
1: أخوي فواز شوف، أمن الخليج خط أحمر لا مساومة عليه.
0: نعم.
1: يعني الخليج لن يكون رهنا لزمرة عصابية اختطفت هوية الدولة الإيرانية وتسحق مكونات الشعب الإيراني بناء على العرق الفارسي. احنا دول الخليج يعني عندنا تحالفات قديمة، دول الخليج تبني تحالفات جديدة، دول الخليج دائما تخرج من الأزمات أكثر قوة أكثر استفادة، تتعلم دائما من الدروس الجديدة المستفادة التي يجب أن يؤخذ. أن نحن نعيش اليوم في منطقة متسارعة الأحداث ومتغيرة التحديات، لكن في نهاية المطاف أن تخرج يعني بشكل جديد، بشكل عندك مناعة أكبر سواء سياسية سواء اقتصادية سواء عسكرية لكي تكون حاجز صد منيع لأي أزمات قد تحدق بك في الفترة القادمة. وعليه فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تتعامل مع دولة بعينها، هي تتعامل مع منظومة خليجية متكاملة.
0: صحيح.
1: فاليوم وزراء الخارجية حين يجتمعون أخي الكريم برئاسة سعرة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين مع وزير خارجية أمريكية، هما يتحدثون بصوت فارس واحد وليس بأصوات مختلفة.
0: نعم.
1: فتوحيد البيت الخليجي، توحيد قراره السياسي، توحيد رسالة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى، هذه نقطة ارتكاز قوية توصل رسالة للمجتمع الدولي والولايات المتحدة باعتبارها هي الحليف الأكبر للدول الخليج.
0: صحيح.
1: بأن البيت الخليجي بيت واحد، بيت لا يتجزأ، وأن كل هذه المطالب تعبر عن هذا البيت بشكل

0: كامل
1: يعني. عن إرادة دول مجلس التعاون وشعوب دول المجلس، أهمية الوحدة الخليجية في كافة الجوانب، نتحدث عن الجانب العسكري والجانب الأمني والجانب الدبلوماسي والجانب الاقتصادي، وهو ما رأيناه يتحقق على أرض الواقع.
0: أخوي فوز، شوف، إحنا طبعا نشكر القادة على كل هذه الجهود الجبارة التي يقومون بها خلال الفترة الماضية والحالية. نعم. شعوب الخليج طبعا تطمح دائما إلى المزيد.
1: نعم.
0: يعني نحن نريد، لا يوجد هناك مواطن خليجي لا يريد أن يرى عملة خليجية موحدة، لا يوجد هناك مواطن خليجي لا يريد أن يرى جيش خليجي موحد، لا يوجد هناك مواطن خليجي لا يريد أن يرى مصرف خليجي موحد. إحنا اليوم أخي فواز، طبيعة التحديات اللي تحدق في المنطقة تتطلب من دول الخليج أن تتوحد بكيان حقيقي يتخطى منظومة المجلس التعاون الحالي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، ويتخطى أي خلافات إذا كانت هناك موجودة. لأن اليوم أنت التحديات التي تحدق بك، الحرب هذه اللي حصلت في فواز وصلت رسالة واضحة لدول الخليج قاطبة بأن كل شيء وارد. وفي نهاية المطاف كل الدول في فواز الحليفة وغير الحليفة تسير في نهاية المطاف وراء مصالحها.
1: صحيح.
0: يعني لا تتوقع أن يأتي هناك شخص من البلدان البعيدة لكي يدافع عنك ويدافع عن حقوق أبنائك. فأنت اليوم أنت الأجدر بأن تطالب بهذه الحقوق وأن تدافع لنيلها وعليه. فاليوم نحن مطالبون بالتحول إلى كيان اتحاد خليجي فاعل موحد، تتوحد فيه الإرادة السياسية بشكل كامل، تتوحد فيه القوات العسكرية بشكل كامل، أن هناك يكون هناك تعاون استخباراتي مستمر ودائم على أعلى المستويات. لأن نفس ما ذكرنا في سابق حديثنا بأن الأمن الخليجي في فواز هو جزء لا يتجزأ
1: بلا شك. إذن دعنا نسلط الضوء أكثر على الجهود، جهود جمهورية باكستان الإسلامية في الوساطة في المفاوضات الجارية حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا جهود دولة قطر في هذه
0: الوساطة. طبعا أخوي كريم، شوف، باكستان حققت قصة نجاح كبيرة في هذه الفترة حقيقة يعني، وأظهرت جلادتها وأظهرت موقفها المشرف تجاه دول الخليج صراحة.
1: نعم.
0: معناها هي دولة ليست عربية، يعني هم دولة إسلامية لكنها ليست عربية، لكنها أثبتت حضورها وفرضت احترامها على الجميع حقيقة. نعم. يعني وتعامل الباكستانيون مع الصراع هذا بنفس طويل بصبر، بحكم أنت تعرف أن الإيرانيون معروفون منذ سنين طويلة بالمراوغة.
1: نعم.
0: وبالتضليل، وفي المقابل فإن إدارة الرئيس ترامب، إدارة الحالية، هي إدارة تعتبر من أكثر إدارات الأمريكية المتشددة خلال العقدين الأخيرين.
1: نعم.
0: لذلك تعامل الباكستانيون أخي فواز مع الوضع الحالي كان تعاون يعني ليس بالسهل، لكن الباكستانيون استمروا من خلال التنسيق المباشر مع دول الخليج بحيث يكونوا طرف يعني تفاوضي فاعل، طرف تفاوضي يمثل إرادة الدول الخليج.
1: صحيح.
0: يمثل إرادة الشرعية الدولي. كذلك أن الوفد القطري في الأسابيع الأخيرة كذلك قدم جهود جيدة من خلال تحركاته المكوكية إلى إسلام أباد وغيرها وإلى إيران لنزف فتيل الأزمة وللدفع بالأوضاع الحالية لأن تعود كما كانت عليه قبل الحرب، بحيث أن تكون المنطقة منطقة مستقرة، منطقة آمنة، منطقة تقوم على العدالة. ونحن نطمح أخي فواز إذا كان هناك أي اتفاق مع إيران أن يكون اتفاق تحت مظلة بيت الأمم، يكون اتفاق ملزم لها بعدم التعدي، بعدم استخدام منظوماتها البالستية الصاروخية للضرر بدول المنطقة، بقطع دابر المجاميع والأذرع لها في المنطقة والتي دأبت منذ عقود على إحداث البلبلة والفوضى في الدول العربية.
1: اتفاق يقدم ضمانات لدول العالم كافة ومن بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إذن قبل أن ننتقل إلى الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لابد من رسائل سياسية واستراتيجية تتمخض عن هذا الاجتماع من قبل الجانبان إلى المجتمع الدولي.
0: إنه لا تفاوض على أمن الخليج، لا تراجع عن نزع
1: أسلحة
0: الدمار الشامل المتمثلة بالبرنامج النووي الإيراني.
1: نعم.
0: الإرهابي. أنه لا تراجع عن فتح مضيق هرمز، هذا مضيق دولي، ممر ملاحي عالمي. ليس لأي دولة الحق بأن تضع لجان لإدارته أو لجان لفرض رسوم عليه، وهذه بلطجة بحرية علنية. هذا ما نراه اليوم من إيران يذكرنا بالقراصنة الصوماليون قبل عدة سنوات، هي نفس الفكرة، بس الفكرة أن القراصنة كانوا الصوماليين يتحركون بشكل منفرد، هذه دولة يحكمها مجموعة من القراصنة. أن

0: الشرعية الدولية هي قائمة أنها لا مزايدة على أمن وسلامة المنطقة، بأن دول الخليج مع الولايات المتحدة تصطف كلها قبالة العدو الإيراني الغاشم، وبأن التفاوض لا يعني أخي فواز يعني التراجع عن السيادة الوطنية أو حق الخليج في الحفاظ على أمنه.
1: بلا شك. أيضا ينعقد هذا الاجتماع في توقيت مهم جدا، وخاصة احتضان مملكة البحرين لهذا الاجتماع. كيف تقرأ أهمية انعقاد هذا الاجتماع وموقع انعقاده؟
0: طبعا البحرين أخي فواز هي تعتبر من الدول القديمة في المنطقة والدول الحليفة القديمة. البحرين تعرف هي من أوائل الدول التي تم اكتشاف النفط، دخل فيها التعليم، دخلت فيها نظام الشرطة. البحرين هي دولة يعني ليست دولة يعني وليدة اللحظة، هي دولة لها تاريخ طويل أخي الفواز، الكل يعرف هذا. وعلاقتها مع بريطانيا وعلاقتها مع الولايات المتحدة علاقة متجذرة، علاقة قديمة، علاقة متميزة. أضيف إلى ذلك أن البحرين كانت دائما في الأزمات رغم صغر مساحتها الجغرافية تتصدر المشهد دائما عبر سياساتها الخارجية. صحيح. الموزونة والرصينة لنزع فتيل الأزمات. يعني في ذروة الحرب الإيرانية الغاشمة علينا هي البحرين هي التي بادرت أكثر من مرة في تقديم مقترحات في بيت الأمم لوقف الحرب، لفتح مضيق هرمز، ومعها دول الخليج. والبحرين دائما يعني هناك ثقة عالية من دول الخليج في البحرين وفي سياساتها الخارجية الرصينة والموزونة. اليوم الرسالة هذه أخي فواز ليست رسالة حرب لإيران الاجتماع هذا، وإنما هي رسالة سلام، رسالة مد يد، ولكن تقوم على الشرعية الدولية، تقوم على عدم المساومة على أمن المنطقة ولا على سيارة إيران،
1: تقوم على حسن الجوار.
0: بالضبط. شوف إيران يعني النظام هذا المجرم في إيران دائما يرى هذا الأمور أنها نوع من أنواع التراجع، ليس مع دول الخليج، مع العالم ككل. هو يرى دائما أن أي دولة تجلس معها للتفاوض أن هذا اعتراف بقوة النظام، هذا أمر غير صحيح يعني.
1: أبداً.
0: إيه أمر غير صحيح، بس هما لأنهما يعيشوا في دهاليز الكهوف المظلمة، في عقيدة عسكرية يعني تقوم على فكر الميليشيات، فهما فكر الدولة المدنية المؤسساتية إلى هذه اللحظة
1: لا يد كل البعد عنهم. كيف تقرأ التصريحات أيضاً الإيرانية المغالطة للواقع والحقيقة أستاذ إبراهيم؟
0: يعني هذا يا أخي فواز هو ديدنهم، هم دائماً يراهنوا على الإعلام المضلل، وأنا أقول لك بكل أمان هم ناجحين في هذا الأمر. يعني هم سياسة التدليس والكذب، لأن ليش أخي فواز يضخونها بشكل كثيف
1: للداخل الإيراني
0: وللخارج. يعني هم عندهم بعد
1: للأذرع الإيرانية في
0: الخارج، والأذرع الإيرانية والمجاميع هذه تتحرك بالتوازي كذلك مع هذا النظام. يعني هم عندهم أخي فواز نهج تضليلي قديم، هناك قنوات ليست إعلامية فقط في الضاحية الجنوبية ولا في العراق ولا في بريطانيا تروج للفكر الإيراني، أو في اليمن هناك كذلك المجاميع يلعبون دور مؤثر. يعني شوف يوم صار الاعتداء الإيراني على دول الخليج، هناك مجاميع عربية في بعض الدول مثل العراق ولبنان كانت تفرح بهذا الضرر، مع أنهما عرب يعني ليسوا فرس، لا يحملوا الجينات الإيرانية. ليش؟ لأن النظام الإيراني أخوي فواز 47 سنة وهو يغذيهم بالفكر
1: بأجندة
0: ولاية الفقيه، وربط وجودهم وبقائهم ببقاء النظام الإيراني نفسه. لذلك اليوم هم يرون أن أي تعدي على إيران هو تعدي عليهم هم شخصيا.
1: إذن ما سيتم بحثه اليوم تتوقع أن تكون ملفات خاصة بأمن الملاحة فقط، أم هناك ملفات أخرى مدرجة على جدول؟
0: لا يوجد ملف أخي فواز لن يطرح اليوم على طاولة المفاوضات. يعني حضور وزير خارجية الأمريكي اليوم ليس للتنزه أو ليس تضيع الوقت، يعني كل الشروط التي ترى دول الخليج أنها ضامنة لأمنها ولأمن الملاحة في المنطقة سيتم المناقشة حولها وسيتم التأكيد عليها. فكرة أخوي فواز نحن لا نريد سلام مؤقت، لا نريد فقط اتفاقية السلام توقف الحرب فقط، نحن نريد ضمانات كذلك دولية أممية تضمن عدم تعدي هذا النظام المجرم الذي استثمر ثروات الشعب الإيراني على مدى 47 سنة
1: في الدمار
0: وفي الحروب. وهذه الحرب التي رأيناها أخي فواز خلال الفترة الماضية الأخيرة من قبل النظام الإيراني الغاشم هي حرب يعد لها النظام الإيراني منذ 47 سنة، منذ 79 وهم يخزنون الصواريخ ويعدون العدة لهذا اليوم.
1: صحيح. بالنسبة لي الصواريخ الباليستية، يعني ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاتفاقية ستضمن عدم وجود مثل هذه الصواريخ سواء كانت الباليستية أو الصواريخ ذات الرؤوس النووية.
0: طبعا هذا أكيد، يعني لأن شوف أخي فواز طبعا الإيرانيون يرفضون هذه المطالب، لأن هذه المطالب

0: طالب تمثل العمود الفقري للنظام الإيراني. صحيح. شنو العمود الفقري للنظام الإيراني؟ البلطجة، الصواريخ الباستيلية، الدرونات، الأسلحة، المجاميع. هذا عمود. شنو العمود الفقري لدول الخليج؟ التنمية، الازدهار، البناء، نهضة الشعوب، التعليم، المنظمات الصحية، العلاقات الأممية الصحية، العلاقات الأممية الإيجابية، السمعة الدولية الطيبة. هذا الفرق بيننا وبينهم. لذلك هم حين أنت اليوم يعني دول الخليج حين أو البحرين على وجه التحديد حين تم القبض على 41 شخص ليمثلوا وكلاء إيران وما واكبها من اعتقالات أخرى لمجموعة من العملاء الذين يتخابرون على الحرس الثوري الإيراني، رأينا بعدها فترة وجيزة إيران قعدت يعني تركز على البحرين بالصواريخ. ليش؟ لأن هي قاعد تشوف اليوم أن مشروعها الذي صارت له 50 سنة تشتغل عليه في البحرين قاعد ينهار في فواز.
1: هو في الحقيقة الكشف عن خلايا إرهابية ممولة من إيران وتتبع أجندات إيران.
0: إيه، بالإضافة لمن يتخابرون مع الحرس الثوري الإرهابي.
1: صحيح.
0: هو هذا الحرس الثوري هو ليس جيش إيران، هو هذا منظمة إرهابية. الجيوش النظامية هي الجيوش التي تمثل هويات الشعوب وهويات الدول المؤسساتية.
1: صحيح.
0: لكن الحرس الثوري بشكله الحالي هو يعتبر منظمة إرهابية ويصنف الولايات المتحدة كذلك أنه منظمة إرهابية وقبل هذه الحرب.
1: إذن عودة إلى الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، يعني نتحدث عن التنسيق الخليجي الموحد، إلى أي مدى يشكل عنصر قوة في الحوار مع الولايات المتحدة؟
0: نفس ما ذكرت أخوي فواز، الدول اليوم لا تحترم الضعيف، الدول تحترم القوي. إحنا اليوم دول الخليج مجموعة من الدول الصغيرة، زين، عندنا السعودية طبعا عمقنا الرئيسي وحولها مجموعة من الدول
1: صغيرة في حجمها لكن القوية والكبيرة في إرادتها، في عزمها، في ازدهارها، في نموها، في اقتصادها كذلك.
0: بكل تأكيد. فاليوم أنت يعني حين تتعامل مع المجتمع الدولي، حين تتعامل مع الدول الكبرى، يجب أن تتعامل معها على أساس البيت الواحد، على أساس الصوت الواحد، على أساس أن أنت تمثل هوية واحدة وتمثل وجهة نظر واحدة. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعرف أنها حين تجلس مع دول الخليج على طاولة النقاش التفاوض كما سيحدث اليوم، هي تعلم أنها تتعامل مع دولة واحدة، لا تتعامل مع مجموعة من الدول المتقاربة جغرافيا. وعليه فاليوم شوف الاتحاد الأوروبي أخي فواز ليش اليوم له ثقل كبير في العالم، لأن كل الدول الأوروبية تجتمع على أجندات اقتصادية وأجندات سياسية وأجندات ديمقراطية وأجندات برلمانية وعسكرية واحدة. فحين أنت تتعامل معها لا تتعامل مع دولة بعينها، تتعامل مع المنظومة ككل.
1: صحيح. ابقى معي أستاذ إبراهيم النهام. إذن مشاهدي الكرام مستمرين معكم ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ننتقل الآن لمتابعة الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، فإلى هناك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency Secretary Rubio, Secretary of State of the United States of America, Your Highness, Your Excellencies, Ministers of Foreign Affairs of the Your Excellency Secretary General of the GCC, Distinguished Guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the Gulf Cooperation Council, it is my pleasure to welcome His Excellency Secretary Rubio to the Kingdom of Bahrain. And I start by conveying the greetings of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, and of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister, along with their wishes for a successful meeting. Secretary Rubio, this is a critical time for the region. The attacks against our countries tested us in ways we had hoped never to face. Yet, they also revealed the strength of and resilience of our societies.
1: أحيانا ما كان لنا أن نواجه ذلك، ولكن إنها أثبتت أيضا صلابة وصمود مجتمعاتنا وكذلك فعالية مؤسساتنا وقوات الدفاع في حماية الحياة والحفاظ على الاستقرار. يمكن إصلاح الأضرار المادية، لكن التأثير تجاوز البنية التحتية. مواطنون عانوا عقودا ودمارا للأمن والاستقرار لدينا ميز المنطقة. هذه التجارب عززت تصميمنا لضمان أن هجمات كهذه لن تصبح طبيعية، والعمل مع آخرين لتعزيز أسس السلام الدائم والاستقرار للأجيال القادمة. في هذه الروح نأتي إلى هذا الاجتماع اليوم. After the grave challenges we بعد التحديات الكبرى التي واجهناها، نرى اليوم بصيص أمل لهذه المنطقة والجهود الدبلوماسية التي ترمي لنهاية العمل العدائية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدعم وساطة باكستان وغيرها، واستعادة الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز. وفي هذا الإطار نرحب الإعلان الصادر عن سلطنة عمان بشأن الممر البحري للسفن الراغبة في عبور المضيق. هذا التقدم يبعث على الارتياح، ولكن على إيران أن تتقيد بالتزامات بشكل كامل بما في ذلك وفقا لمذكرة التفاهم. من ذلك منع إيران من انحيازة سلاح نووي، وكذلك السماح بحرية الملاحة، والضمان للاستقرار الإقليمي يتطلب كذلك وقف الهجمات الصاروخية وبالمسيرة، وقف دعم الميليشيات، وكذلك الامتناع عن التدخل في سيادة دولنا. ومن المهم أيضا ضمان أن تداعيات تلك الهجمات أن يتم معالجتها تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي

برامج الأمن الدولي 28 17. معالي الوزير، أصحاب السمو والمعالي، مملكة البحرين تعزز شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية المجسدة في الاتفاقية التعاون والتكامل كإطار للتعاون والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، ونقترح توسيع آفاق هذه الشراكة لخدمة استقرار وأمن الطاقة في بلداننا وفي منطقتنا. بينما نتقدم، شراكتنا سوف تؤكد مرة أخرى مبدأ أساسي في مجلس التعاون الخليجي، وهو أن أمننا لا يقبل التقسيم، وأن تهديد لأي دولة في المجلس هو تهديد للجميع. هذا المبدأ المتجسد في اتفاق الدفاع المشترك يظل حجر الزاوية لتعاوننا مع الشركاء، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية. إن جدول أعمال اليوم يعالج أيضا أولويات إقليمية أساسية بما في ذلك سيادة واستقرار سوريا ولبنان ودفع وتعزيز السلام في غزة من خلال مجلس السلام، دعما لسلام عادل وشامل. أيها الزملاء الأعزاء، من أجل الدعم السلام وعلاقات حسن الجوار، دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع لفصل جديد لمنطقتنا، مؤسس على احترام السيادة والقانون الدولي وحماية الممرات المائية دولية باشتراك مع الولايات المتحدة، من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة. معالي الوزير روبيو، أرحب بكم مرة أخرى وتطلع لمناقشاتنا بشأن كيفية العمل المشترك من أجل منطقة أكثر ازدهار ومستقبل أكثر أمن لمنطقتنا. شكرا. والآن أدعو معالي الوزير ماركو روبيو، وزير الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، لإلقاء كلمته الافتتاحية. شكرا جزيلا أولا على استضافتي وعقد هذا الاجتماع المهم. إنه اجتماع مهم لشركاء وحلفاء وأصدقاء والذين صداقتهم وتحالفهم والتعاون فيما بينهم كان قديما، وأرى دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود حول قضايا مختلفة من أجل هدف مشترك، وهو استقرار وأمن وازدهار، ليس هذه المنطقة فحسب ولكن للولايات المتحدة وكذلك الدول الأخرى في العالم. إن هذا التحالف تعرض لامتحان على أساس الأحداث الأخيرة، بمعنى أن مستوى التعاون ومستوى التفاعل والصداقة الذي كان موجودا بيننا خلال هذه الأوقات العصيبة تعرض لامتحان. ولقد قمت بهذه الزيارة اليوم أولا قبل كل شيء للتعبير عن امتناني وتقديري لكافة التعاون والمساعدة التي حظينا بها، ونحن في مرحلة جديدة الآن نأمل أن تؤدي إلى السلام. هذا ما نريده، حتى تكون هذه المنطقة مكان يركز فيه الناس على كسب المال وليس صناعة الأسلحة، والتركيز على حياة الاقتصادية للشعوب وليس لمهاجمة دول أخرى. هذا ما نريده لهذه المنطقة وكذلك للعالم، ولكن نرى أن هناك تحديات لذلك. وفي هذا السياق، الولايات المتحدة بمساعدة البعض موجودين هنا تود مواصلة تحقيق الفرص من أجل حوار بنا، على أمل التوصل لاتفاق مع إيران، على أمل أن يؤدي ذلك إلى نتيجة إيجابية. هذا ما نأمله مساعدنا، خاصة إذا اتخذت إيران القرار أنه بدل من أن تكون حركة ثورية ترمي لتصدير يدها إلى بلدان أخرى، تكون الدولة تركز على رفاهية شعبها. هذا ما أريد، والولايات المتحدة مساعدة معكم لتحقيق ذلك على الرغم من خلافاتنا السابقة. لو اختاروا طريقا آخر طبعا هذا لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية، ولكن دعونا نكون متفائلين ولكن نكون واقعين أيضا. في هذا السياق يجب أن نشير إلى مسألتين.

0: مهمتين نريد اتفاق ليس بأي ثمن، نريد اتفاق جيد وحقيقي يمكن التحقق من واتفاق يمكن الالتزام به. ومن المهم أن أي اتفاق يتم التوصل إليها في إطار مفاوضات وبعد ذلك أن يتم الالتزام به وتطبيقه، ولكن هناك أمور مهمة بالنسبة أريد إشارة إليها الآن والتي لا يمكن قبولها. أولا، مضيق هرمز هو ممر مائي دولي، الممرات المائية الدولية لا يتم هي ملك لأي دولة، هذا مبدأ أساسي في العالم، بدونه سيكون العالم يعيش في فوضى عارمة. قبلنا أنه يمكن الرسوم على ممر مائي في لو قبلنا ذلك سيؤدي إلى العدوى في العالم، وهناك مضائق الآن تقرر الدول فرض رسوم عليه، ولكن هل يمنع ذلك فرض رسوم مماثلة من قبل دول أخرى؟ سيؤدي إلى فوضى، إذن هذا غير مقبول. يمكن تسمي رسما أو غير ذلك، بغض النظر هذه لعبة مفردات، ليس هناك دولة في العالم يمكن أن تفرض رسوم عبور في ممرات دولية وهذا يكون مقبول، والرئيس كان واضح تماما بشأن ذلك. النقطة الثانية هو أن إيران لن تمتلك أبدا سلاح نووي، وهذا الهدف الأساسي لمبدأ كل ذلك في المقام الأول. أي اتفاق نتوصل يجب أن يضمن أن الأمر لن يكون كذلك وأن يكون هناك خطوات يمكن التحقق من الأمر. مع هاتين المسألتين فإن الولايات المتحدة ظل منفتحة، ونريد أن ينجح ذلك ونحن جاهزون لذلك، ونبذل كل ما من شأنها أن يساعد ذلك مع مساعدة وتعاون الدول هنا لضمان أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق أن يكون الاتفاق جيدا وأن يتم الالتزام به. والرسالة التي جلبتها ما هو أن نريد أن نضمن أن أي قرارات تتخذ في عملية تفاوض هذه فإن مصالح شركاء وحلفاء في المنطقة تؤخذ في الحسبان دائما، أنه ليس هناك جزء في هذا الاتفاق يقود أمن واستقرار وازدهار أي من شركائنا في منطقة الخليج، وهذا في صلب زيارتي. أود أن أشكركم على المساعدة وعلى صداقتكم وتعاونكم وعلى هذا التحالف، ليس في المجال الدفاعي ولكن في المجال الاقتصادي أيضا. أريد أن أضمن الجميع أيضا على بأن الولايات المتحدة بينما تلتزم بهذه العملية تريد أو تسهر أنه لا يمكن يكون هناك اتفاق يتم التوصل إليه معارضا لمصالح الدول الموجودة، لأنكم شركاء وحلفاء ونريد أن يستمر ذلك والشركاء والحلفاء لا يقودون بعضهم بعض. شكرا لكم على عقد هذا الاجتماع، وأنت تعرض إلى بعض القضايا الأخرى بالتأكيد سنناقش، أيضا تقدم المحرر في سوريا والمباحثات بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية التي لا تجري اليوم في واشنطن، أيضا على أمل أن تحقق نتائج إيجابية. هناك قضايا اقتصادية يمكن مناقشتها. أنا أقدر منح هذه الفرصة للقائكم جميعا والتعبير عن التزام رئيس الولايات المتحدة لكم جميعا بأننا منفتحون على السلام، لكنه سلام دائم وحقيقي ولا يقود أمننا وازدهارنا أو أمن وازدهار أصدقائنا وحلفائنا في منطقة الخليج. شكرا لكم. أشكر معالي الوزير.
1: إذن عودة لكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حيث تابعنا معكم الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نعود مجددا لضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم النهم. أستاذ إبراهيم، يعني ذكر سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني العديد من النقاط في افتتاحية هذه الجلسة، وأهمها استعادة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، منع إيران من حيازة السلاح النووي، وقف دعم الميليشيات.
2: هذه ثلاثة الشروط أخي الكريم هي من أهم الشروط التي يتم التفاوض مع إيران عليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة على رأس دول الخليج.
1: صحيح.
2: يضاف إليها كذلك طبعا موضوع الملف الصاروخي الباليستي الإيراني.
1: صحيح. هو ذكر، سأتي على ذكر عدد من النقاط التي ذكرها يعني سعادة وزير الخارجية.
2: هذه الشروط فوز كما تحدثنا في سابق حديثنا هي شروط غير قابلة للتفاوض، خصوصا أن النظام الإيراني خلال حرب 38 يوم أثبت سوء النية.
1: صحيح.

0: لا يمكن اليوم أن تبرم اتفاق مع هذا النظام في ظل استمرار الوضع كما هو عليه الآن.
1: صحيح. أيضا ذكر سعادة وزير الخارجية نقطة مهمة وهي عدم تدخل إيران في سيادة الدول، وذكر كذلك الاعتداءات الإيرانية على الدول واستهداف أمن وسلامة شعوب المنطقة.
0: طبعا هذه نقطة بالغة الأهمية، إشكاليتها الرئيسية بأن النظام الإيراني وضع في دستوره في البند الخامس حق تصدير الثورة الإيرانية.
1: صحيح.
0: تصدير الثورة الإيرانية هذه يا فواز يخول النظام الإيراني التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو نهج اتبعوه من خلال نظرية أم القرى التي وضعها محمد لاريجاني، والتي تخول النظام الإيراني تصدير الثورة الخمينية إلى الدول العالم، ليس دول الخليج فقط وأوطان العرب.
1: صحيح.
0: وتخول أيضا أن إيران تكون هي رأس الهرم العالمي الإسلامي، وهذا أمر طبعا لن يحدث ولا بعد 1000 سنة.
1: صحيح.
0: وعليه فاليوم إحنا إشكاليتنا في فواز فيما يتعلق بهذه الجزئية أن لا تتعامل مع مطلب سياسي فقط، أنت تطالب تغيير الدستور الإيراني نفسه، الدستور الإيراني الذي يسمح لإيران بأن تتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال نظرية تصدير الثورة.
1: صحيح. لم يغفل أيضا سعادة وزير الخارجية في كلمته الافتتاحية دعم سيادة واستقرار سوريا ولبنان كذلك.
0: الدول العربية كلها يعني جزء لا يتجزأ. إيران انتهجت منذ سنوات طويلة سياسة تطويق دول الخليج بوكلائها، من جنوب شبه الجزيرة العربية من خلال الحوثيين، وفي الشمال من خلال حشد الشعبي وحزب الدعوة في العراق وبقية الميليشيات التي توالي إيران، كذلك في سوريا أيام نظام النصيري نظام بشار الأسد الزائل، ونفس الشيء بالنسبة للبنان حزب الله الإرهابي والذي يحاول منذ عقود أن يختطف الدولة الإيرانية الدولة اللبنانية وأن يرميها في حضن الولي الفقيه. فأمن الدول العربية اليوم لم يعد يتعلق بأمن الأمن العربي في فواز حسب، وإنما بأهمية قطع دابر هذا المشروع الدموي المستبد الآري الذي يصدره رموز هذا النظام عبر سنوات طويلة الأوطان العربية.
1: أيضا ذكر سعادة وزير الخارجية دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة كذلك.
0: طبعا هذه هي في قلب العالم الإسلامي، في قلب كل مواطن عربي ومسلم، فلسطين تظل دائما أخي فواز حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي، وهي قضية نحن لن ننساها مهما حدث في المنطقة من ظروف ومن متغيرات. تظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لنا جميعا. نحن نعول على كذلك أن البيت الفلسطيني أن يتوحد، الفصائل الفلسطينية أن تتفق بعد سنوات طويلة من الخلافات والتشرذم والانقسامات، لأن أنت اليوم ما تقدر تساعد دولة هي أساسا عندها مشاكل داخلية، يجب أن تحل هذه المشاكل حتى تستطيع أن تقدم لها المساعدة التي يرنو لها مواطنيها.
1: صحيح. أيضا تحدث سعادة وزير الخارجية حول مبدأ الدفاع الخليجي المشترك، وذكر الحلفاء لدول مجلس التعاون وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأهمية استمرارية هذه الشراكة في مختلف المجالات.
0: هذا طبعا النقطة لها جزئيتين بالغة الأهمية، الأولى نفس ما تحدثنا في سابق حديثنا أن أهمية توحيد المنظومات العسكرية الخليجية بكيان واحد، خصوصا الدفاع الجوي، لأن التجربة السابقة مع إيران أثبتت بأن التحرك الفردي في الدفاع عن الأراضي غير كافي، يجب أن يكون هناك توحيد في المنظومة العسكرية بشكل كامل. هذا الأول. ثانياً أن الولايات المتحدة الأمريكية
1: حليف استراتيجي
0: وأن هذا الحليف عليه مسؤوليات كذلك من خلال بنود الاتفاقيات.
1: صحيح.
0: المبرمة مع دول الخليج، الاتفاقية التاريخية يعني.
1: نعم. أيضا توسيع آفاق التعاون والشراكة اقتصاديا وتكنولوجيا، لا نتحدث فقط عن الجانب العسكري وإنما هناك رؤية اقتصادية ورؤية تكنولوجية مستقبلية لدولنا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
0: رؤية قائمة ومستمرة وناهضة ولن تتوقف.
1: نعم.
0: والمشاريع الاقتصادية والرؤى الاقتصادية التي وضعتها دول الخليج هي ليست يعني عناوين فضفاضة، وإنما هي رؤى فاعلة، رؤى اليوم نراها في دول الخليج، نراها في الاقتصادات صناديق السيادية العملاقة التي اليوم نحن يعني نفتخر بها، نراها من خلال النهضة التي تطال كل منظومات الحياة.
1: صحيح.
0: للمواطنين التعليمية، الصحية، الإعلامية، التربوية، البنى التحتية الجبارة، بالضبط، حتى الوافدون اليوم لماذا يأتون من كل دول العالم للعمل في دول الخليج، ليس فقط خليج فواز لأجل العيش يعني أو لأجل مصدر رزق، كذلك هذه دول آمنة مستقرة فيها.
1: صحيح.
0: نسبة الأمن عالي جدا، الشعوب الخليجي شعوب كريمة تتعامل مع الآخرين سواء من أديان مختلفة أو من جنسيات مختلفة بمبدأ أنهم في بيتهم، إن بلد واحد للجميع، فهذه الأمور كلها.
1: صحيح.
0: قصة نجاح

0: يعني ليست وليدة اللحظة. في مقابل ذلك انظر لإيران اليوم أين وصلت، يعني من من من من, من انهيار كامل حتى قبل الحرب الأخيرة دي. يعني دولة تعيش في الكهوف المظلمة بسبب هذا النظام المستبد الذي خطف الدولة واستنزف ثرواتها لبناء منظومة عسكرية على حساب التنمية
1: ودمر طموح شعوبها الإيرانية. صحيح. دعني أنتقل إلى كلمة وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، أكد من خلال كلمته على الشراكة والهدف المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبر عن امتنانه وتقديره لدول الخليج.
0: طبعا هو تعبير عن الامتنان لدول الخليج، هاي تعبير يعني يكتف بحروف من ذهب حقيقة. ليش؟ لأن نفس ما ذكرنا في فوز في سابق حديثنا، دول الخليج لا تتعامل مع الأزمات بسياسة ردة الفعل. يعني الأزمات لا تدفعنا لأن نخرج عن الإطار الطبيعي الذي نحن عليه.
1: هناك حكمة من قادة دول مجلس التعاون،
0: هناك رشد. أخي فواز، هذا الأمر يعني شوف، تخيل خلال 38 يوم ضبط النفس الذي قدمته دول الخليج خلال هذه الفترة العدوان الإيراني.
1: نعم.
0: قصة نجاح كبيرة.
1: صحيح.
0: فرضت احترام كبير لها في المجتمع الدولي وعلى حلفائها أيضا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، ويعمل على تغيير سياسة إيران من دولة عدائية إلى دولة تسعى إلى السلام وكذلك حسن الجوار.
0: إحنا رأس المشكلة عندنا، رأس الحربة هي إيران، أو بالأحرى النظام الإيراني البلطجي هذا الذي
1: يسعى إلى الدمار والخراب،
0: حول إيران إلى بوابة للإرهاب العالمي. يعني أنت اليوم لو تسمع اسم إيران أول شيء يجي في بالك الميليشيات والصواريخ والدرونات. زين، يعني حتى فريقهم اللي شارك في كأس العالم شارك على استحياء وعلى مشاكل. يعني الشعب الإيراني لا يستطيع أن يعيش بشكل طبيعي، لأن عنده نظام قدم صورة دموية عن هذا الشعب.
1: صحيح.
0: قدم صورة مستبدة عن هذا الشعب. فالتزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلفائها في المنطقة هو التزام يقوم على نزع فتيل الأزمات أخي فواز بشكل كامل. نحن لا نريد حلول ترقيعية، نحن نريد حلول دائمة آمنة ضامنة ترتكز على السلام الشامل والدائم، وترتكز على نزع فتيل الأزمات. وفتيل الأزمات هذه بالأساس فتح مضيق هرمز.
1: صحيح.
0: قطع دابر الميليشيات والمجاميع، وقف البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، والأهم إنهاء الملف النووي الإيراني. لأن هذا الملف نحن لا نستطيع أن نتعامل معه أخي فواز على أساس حسن النية كما أبداً. يروج الساسة الإيرانية. لأن أنت تخيل أخي فواز، حتى محط هذا مفاعل أبو شهر النووي حين بناه الإيرانيون، وين بنوه على الساحل. ليش؟ لأن إذا أي انفجار يصير فيه أو أي تسريب
1: يؤثر على المنطقة،
0: يؤثر على الخليج بالدرجة الأولى. يعني 98% بالأضرار بتجي على دول الخليج، لأنه أقرب لها يمكن 35-40 كيلو فقط أخي فواز. تخيل، لكنه يبعد عن العاصمة طهران لربما 200 كيلو. فهما حين بنوه في هذا المكان أخي فواز ليس اعتباطا، بنوه بحقد قديم فارسي متجذر تجاه أوطان العرب.
1: صحيح. ذكر نقاط جدا مهمة وزير الخارجية الأمريكي في الحقيقة أستاذ إبراهيم، تحدث عن المضائق الطبيعية وضمان حرية الملاحة، وليس من المقبول فرض السيطرة أو فرض رسوم على تلك المضائق الطبيعية.
0: إيه طبعا، هذه يعني أنت اليوم لو فرضت رسوم على مضيق هرمز ستخرج لك دول ساحلية أخرى وتطالب بذات الأمر. سيتحول العالم إلى فوضى عارمة. شوف أخي فوز، المطالب الإيرانية قاعدة توصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي أن هذا النظام نظام عصابات. زين، فاليوم أنت حتى حلفائه مثل الصين وروسيا لم يعدوا يتحدثون عنه كما كان بالسابق. ليش؟ لأنهم كذلك هم تضرروا من هذه السياسات اقتصاديا، حتى على مستوى العلاقات. يعني هذه الدول الكبرى أخي فواز في نهاية المطاف لن تراهن بعلاقتها مع السعودية والإمارات والبحرين وبقية دول الخليج كي ترضي النظام الإيراني، خصوصا اليوم السياسات الإيرانية الحالية أدخلت هذا النظام في إلى المزيد من العزلة الدولية، إلى المزيد من الـ من الـ من الإدانة الدولية. فأنت اليوم حين لما جيت تصطف معاه، شو المبرر اللي أنت اليوم تقدر من خلاله تبرر اصطفافك مع هذا النظام؟
1: صحيح. صحيح. نعم. أيضا يعني ذكر وزير الخارجية الأمريكي الضمان بعدم امتلاك أسلحة نووية، وأشاد بدعم دول المنطقة في هذا المجال وفي هذا الجانب بالتحديد.
0: هذا موضوع غير قابل
1: للنقاش
0: أو التفاوض. هذا يمثل صلب عمود الفقري لما حدث. الحرب 38 يوم شنو أساسها أخي فواز؟ كان أساسها موضوع الملف النووي الإيراني.
1: صحيح.
0: إيران تتجه اليوم بسرعة الصاروخ لبناء أسلحة نووية. أنت تخيل هذه العصابات عندها كم من درون، كم من صاروخ باليستي، لم تتردد في استخدامه ضد المدنيين، ضد

0: المنشآت الاقتصادية، ضد كسروا وتخطوا كل الشرعية الدولية حتى في الحروب. نعم. ليس لديهم يعني وازع ديني أو رادع ديني أو أخلاقي، فما بالك لو امتلكوا السلاح النووي في فرنسا.
1: صحيح. بعث وزير الخارجية الأمريكي برسائل إعلامية يعني مضمونها بأن مصالح منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توضع في الحسبان في أي مفاوضات تعقد مع إيران.
0: هذا طبعا رد واضح على الإعلام الإيراني المضلل. تتعرف الإيرانيين كذابين يعني. يعني وكالة تسنيم تمثل الحرس الثوري، وكالة فارس تمثل
1: الجانب الدبلوماسي الإيراني،
0: الحكومة الإيرانية، واثنينهم كذابين. هذا يرفع هذيك. بس في نهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب خرج أكثر من مرة وقال بصريح العبارة أن الإيرانيون كذابون، ما يقولونه على طاولة التفاوضات ليس ما يقولونه عبر وسائل الإعلام. بعد الذي يقول الرئيس ترامب نحن نعرفه منذ سنين طويلة، ليس شيء جديد علينا.
1: صحيح. وأيضا ذكر وزير الخارجية الأمريكي بأن أي اتفاق لن يكون معارضا لمصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صحيح. وهي نقطة جدا مهمة.
0: طبعا نقطة مهمة لأن مصالح دول الخليج في هذا الأمر خفيفة.

0: ليس ما يقولون عبر وسائل الإعلام. صحيح. بعد الذي يقول الرئيس ترامب نحن نعرفه منذ سنين طويلة، يعني ليس شيء جديد علينا.
1: صحيح. وأيضا ذكر وزير الخارجية الأمريكي بأن أي اتفاق لن يكون معارضا لمصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي نقطة جدا مهمة.
0: طبعا نقطة مهمة، لأن مصالح دول الخليج في هذا الأمر أخي فواز هي مصالح تمثل الشرعية الدولية. نعم. أنت اليوم لما تتعدى على أمن وسلامة المنطقة وعلى حقوقها وعلى مقدراتها من قبل هذا النظام العصابي، أنت قاعد تفتح الباب أخي فواز إلى أن تتحول العالم إلى شريعة غاب.
1: نعم. دعني أختم معك بهذا السؤال، كيف ترى كلمة معالي وزير أو سعادة وزير خارجية مملكة البحرين في افتتاح هذا اللقاء الوزاري الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: كلمة سعادة الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني اليوم كلمة تعكس سياسة جلالة الملك المعظم محمد بن عيسى آل خليفة بأن تكون البحرين دائما موئل للسلام. نعم. وموئل للأمن، والبحرين دائما تحمل رسالة ليس في الداخل البحريني وليس على مستوى الإقليم، وإنما على مستوى على مستوى بيت الأمم وعلى مستوى الشرعية الدولية، بأن البحرين دائما تحمل راية السلام وليس راية الحرب. ثانيا هو ركز على الأضرار التي تعرضت لها البحرين خلال الفترة الماضية، هذه نقطة مهمة جدا.
1: صحيح.
0: ركز على أهمية حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
1: صحيح.
0: على أهمية فتح مضيق هرمز، على أهمية إنهاء الملفات الأمنية العالقة مع إيران بالشكل الصحيح. طبعا صوت البحرين دائما هو صوت الحكمة أخي فواز، وصوت الرشد، وصوت الاعتدال، وصوت الذي ينادي دائما بأهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الكبرى، الدول عفوا الجارة. واليوم احتضان البحرين لهذا الاجتماع هو أكبر دليل على أن البحرين تسير دائما وأبدا في الطريق الصحيح.
1: بلا شك. الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم النهام، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
2: هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

التي تعاني فقرا في الطعام تسعى لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، بينما الدول التي توفر لأهلها الثراء الغذائي تسعى لتحقيق الوعي الغذائي، لأن لفقر الطعام وثرائه منعكسات صحية ضارة تلحق أمراضا بالأفراد والجماعات لها ثمن فادح يدفعه الفرد كما تدفعه الدولة أيضاً.

لقد ألفنا فيما ألفنا أن نسمع عن وظائف الطعام تلوكها الألسن. إنها البناء وتعويض التالف من أنسجة الجسد الهالكة وتوليد الطاقة والوقاية من الأمراض، ولكن الناس على أرض الواقع لا يتعاملون مع هذه القيم الغذائية، وإنما هم على حد تعبير المثل أحد فريقين، إما فريق يأكل ليعيش أو يعيش ليأكل. ومن هنا صار للدول الثرية غذائياً المتخمة بطونها أمراض غذائية، مثل ما للدول الفقيرة غذائياً وأهلها فارغ البطون أمراض أيضاً. وإذا ما كانت أمراض الغذاء في الدول الفقيرة تدور حول محور تلوث الطعام أو عوز بعض عناصره، فإن أمراض الغذاء في الدول الثرية أساسها الإسراف والتخمة وتدني الوعي الغذائي. وخلال العقود الأخيرة طغت على سطح المشكلة أمراض ترتبط بالمعاناة النفسية لصاحبها، يغلفها الجهل الغذائي ضمن دائرة ما يعرف بالثراء الغذائي.

أصدقاء لندن مع مجموعة أخرى من الطالبات العربيات الدارسات في جامعات القاهرة، إن 12% أي حوالي 6 طالبات بين كل 50 يعانين من مرض النهم، وهو فقدان الشهية، وهو مرض لم تألفه مجتمعاتنا ولم يطرق أسماعنا. في المقابل لم يجد الدارسون أي فتاة عربية في القاهرة تعاني من هذا المرض إطلاقاً.

لكن السؤال أصدقاء الموسوعة الذي طفى على السطح هو: هل كان السبب في الأمر هو المجتمع أو هو جو الجامعة؟ وللبحث عن الجواب لهذا السؤال قام الباحثون على دراسة الطالبات العربيات الدارسات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فوجدوا أن المفاهيم التي تتناول مقاييس جمال الجسم البشري وتناسقه ومتطلباته هي المقاييس الغربية التي تختلف عن المفهوم الشرقي الذي يميل إلى الامتلاء، بينما يميل أهل الغرب إلى اعتماد النحافة أساساً للصحة والعافية. فما هذه الأمراض الجديدة التي استشرت في عالم أهل الغرب حتى نعد لها العدة لندفع بلواها عن مجتمعنا وأهلنا؟

النهام. مرض النهام قديم، عرفه الإغريق من قبلنا وسموه مرض الثور الجائع، وتعني هذه التسمية في لغتهم بوليميا، لأن بولي معناها الثور، بينما تعني كلمة ليموس الجوع. وقد سمينا هذا المرض نحن في لغتنا الدارجة باسم الدور المرضي، وسماه مجمع اللغة العربية باسم النهام أو القشم، وهو مرض يتخير ضحاياه من بين الإناث أكثر مما يتخيرهم من بين الرجال، لأننا نجد 50 مريضة في مقابل كل رجل مريض واحد. والغريب المضحك أن المصابين بالقشم أو النهام يلتزمون بقواعد الحمية الغذائية نهارا، بل إنهم يسرفون ويغالون، ثم يعمدون ليلا إلى التهام الطعام بشرة وبسرية تامة، حذرا من أن يراهم أحد، وبعد أن تمتلئ البطون يعتريهم الندم وتأنيب الضمير، فيعمدون إلى التقيؤ. وهكذا تدور الحلقة الغريبة، حرمان في النهار وإسراف وتقيؤ في الليل. يصاحب هذا كله إسراف في تناول أقراص منع الشهية وأقراص مدرات البول والمسهلات.

أصدقاء الموسوعة مجموعة من التناقضات والتصرفات اللامنطقية التي لا تتطابق مع المعايير العلمية، وإنما هي من وحي معايير وهمية خاطئة ترسبت في قناعات أصحابها من المرضى، تلك التي تعتري مرضى النهام ويعزوها الطب إلى مرض الاكتئاب النفسي، مما ينضوي تحت اختصاص الأطباء النفسانيين. وحتى نفهم طبيعة هذا المرض، لابد لنا في البداية أن نميز بين مفهوم الشهية ومفهوم الجوع، لأن الجوع يعني الحاجة إلى الطعام بدافع غريزي، بينما الشهية تعني الرغبة في بعض أصناف الطعام بدوافع نفسية تشكلها العادات، لهذا فهي سمة مكتسبة. فالطفل نراه يجوع ولا يشتهي، وكذلك الحيوان، لكن الشهية سمة حضارية مستحدثة، ولهذا ففقدان الشهية مرتبط بأسباب نفسية على الأغلب إذا لم يكن هناك مرض عضوي يكبتها. والضحايا أغلبهن من النساء الصغيرات السن أو المراهقات على الأرجح، ممن داخلتهن القناعة بأن النحافة مطلب جمالي للمرأة، فأسرفنا في تحقيق هذا المطلب حتى أصابهن الهزال ومظاهر سوء التغذية مع ضعف الدورة الدموية واختلال الدورة الشهرية.

0: أصدقاء موسوعتنا، يؤكد جمهور كبير من الأطباء المتخصصين بأن هذه الظواهر ما هي إلا صورة من صور معاناة نفسية تعزى إلى ما يعرف بالهستيريا يداخلها الاكتئاب. لن نختلف في اسم المعاناة ولا في أسبابها أو طبيعتها، وإنما معرفتنا الحديثة بهذا المرض يجب ألا تغلف حقيقة واقعة، وهي أنه مرض قديم بدأ ينتشر ويستشري، بل ربما تسرب إلينا وإلى مجتمعاتنا الشرقية، فقد أصبحنا نجد واحدة من بين كل 500 قد انزلقت إلى منحدر هذه المعاناة التي قد تحتاج شهورا من العناية والتطبيب. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: حبيبي

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. التواضع صفة محبوبة وخلة محمودة، يلقى صاحبه التقدير والحب ويقابل بالترحيب والود. أما المتكبر فعلى النقيض من ذلك، فهو مزدرا محتقر، والناس له كارهون، وعن وده نافرون، لا يألف ولا يؤلف. قال بعض الحكماء: الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية، والإقدام على العمل بعد التأني فيه خير من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. المؤمن مفطور على العزة وكرامة النفس، ولذلك فمن الضروري أن تكون تربيته موافقة لفطرته، فلا ينبغي له أن يذل نفسه بالوقوف أمام الناس واستجدائهم والطلب منهم في خضوع ومسكنة.
0: ما خط القلم.
2: أعدل الناس من أنصف من نفسه، وأكيس الناس من أخذ أهبة الأمر قبل نزوله، وأحمق الناس من باع آخرته بدنيا غيره، وأسعد الناس من ختم له في آخرته بخير. الحسد كم أذهب من نعمة، وكم أحل من نقمة، وكم فرق بين الإخوة وشتت شمل الأحبة، غير أن المحسودين هم أهل الفضل والمعالي.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: وكان فيها ما كان. معركة كانت بين جنود التوحيد والإيمان وبين جنود الشرك والطغيان، إنها غزوة بدر الكبرى. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أسس هناك دولة الإسلام التي كانت تقارع وبصلابة كيان الشرك الذي يتزعمه صناديد قريش. وكان عليه الصلاة والسلام بمعية أصحابه رضي الله عنهم ينشدون كل طريقة يستطيعون من خلالها أن يعيدوا الاعتبار إلى جموع المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأهليهم ابتغاء مرضات الله والنجاة بأنفسهم من طغيان قريش وجورهم. ففتحت يثرب أبوابها للمهاجرين، وآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار لتتشكل كتلة المسلمين التي ستكون فيما بعد الصخرة الكأداء التي ستتكسر عليها رايات الظلم والبغي والعدوان. وقعت المعركة في 17 من رمضان في السنة 2 للهجرة، رداً على تنكيل قريش بإخوتهم المسلمين الذين مكثوا في مكة، وتخريب ونهب وسلب أموال المسلمين من قبل مشركي مكة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قدوم قافلة تجارية من الشام يقودها أبو سفيان بن حرب، كانت قد خرجت من مكة تحمل متاع المسلمين وأموالهم، إلا أنها أفلتت من النبي عليه الصلاة والسلام وقت خروجها إلى الشام. قافلة مكونة من 1000 بعير تحوي 50,000 دينار ذهباً يحرسها 40 رجلاً مضت تسير في طريق القوافل التجارية، وعيون المسلمين تتربصها بعد أن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للخروج إليها لعل الله ينيلهم مرادهم من الظفر بها. خرج النبي في 313 من المهاجرين والأنصار، وكان عتادهم 70 بعيراً يتناوبون عليها. تلك الجرأة من المسلمين وصلت أخبارها إلى قريش، بعث أبو سفيان من يخبر مكة بضرورة الخروج لحماية القافلة من أي غارة محتملة من المسلمين. تردد المشركون كيف يتحدون مع بعض القبائل التي كانت بينها وبين قريش ثارات ودماء، فجاء من يجمع شملهم ضد محمد وأصحابه ويطمئنهم أنه سيكون هو وقومه سندا لهم وعونا، إنه إبليس بنفسه. جاء متمثلا بصورة سراقة بن مالك المدلجي ومعه بعض الفرسان الذين كانوا شياطين معه، أقبل عليهم في حيرتهم قائلا:
1: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم.
0: وبالفعل خرجت جحافل قريش متجهة لحماية القافلة بجنود وفرسان تفوق المسلمين عتادا وعدة، فكانوا ينحرون 9 أو 10 جمال في اليوم حتى تكفي أكثر من 1000 مقاتل معهم 100 فرس و600 درع وإبل كثيرة العدد. أقيمت الأهازيج وضربت الدفوف ابتهاجا بانتصار قريش المتوقع على جيش محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. في تلك الأثناء وصل خبر إلى قريش بأنه لا داعي لمواجهة المسلمين، فقد استطاع أبو سفيان أن يغير اتجاه القافلة نحو الجحفة بعيدا عن الخطر المتوقع من جيش محمد وأصحابه. انقسم المشركون بين مؤيد للفكرة وبين معارض لها.

هناك من وجد بأنه ما دام انتفى الخطر فلا حاجة للمواجهة، وهناك من رأى بأن ذلك سيكسر هيبة قريش فلا بد من هزيمة محمد وصحبه حتى يقطع تفكيرهم بمكة إلى الأبد. وفي نهاية اليوم ما هو إلا جيش صغير، والكثرة كما هو معلوم تغلب الشجاعة. مضت قريش في مسعاها، وعلى رأسها صناديد القوم وأشرافهم: عمرو بن هشام، عتبة وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف.

لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يستعد الجيشان، المسلمون ينزلون مكانا قريبا من منطقة بدر حيث الآبار والمياه العذبة. وبعد مشورة المسلمين والأخذ برأيهم، يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال الجيش عند آبار بدر، ويقيم الجيش معسكره، فيتعذر على المشركين الشرب من ماء بدر وسط العطش الشديد الذي كان يعانيه جيش مكة. وتمر الساعات الأخيرة قبل بدء المعركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في أرضها ويشير بيده الشريفة إلى مصارع سادة قريش بأسمائهم. وهناك في خيمته ظل عليه الصلاة والسلام يدعو ويتضرع لله أن ينجز وعده في القوم. أشرقت شمس 17 من رمضان، وتلاقى الجيشان، من كانوا أهلا وأصدقاء وأصهارا وأقارب أصبحوا اليوم ألد الأعداء وأكثرهم فتكا ودموية، خوفا من دعوة استكبروا عن اتباعها ونصبوا لها العداء ولأصحابها الإيذاء. النبي ينظر إلى المشهد بترقب. يتقدم 3 من جيش المشركين، عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة بن ربيعة، ويخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. وفي الضربة الأولى يهزم جيش المشركين، فيطلق النفير ليلتقي الجمعان. حمي الوطيس ودارت رحى المعركة التي كانت بين كفتين غير متساويتين في العدد، بيد أنها كانت وبالا على جيش المشركين. معركة لم يقتصر فيها القتال على جند الأرض، بل نزلت جحافل جيش السماء من الملائكة، وعلى رأسهم قائدهم جبريل عليه السلام، يمضي فتكا بصناديد قريش وجيشهم الذي لا يقهر. ورأى ذلك المشهد رأي العين إبليس الرجيم، الذي شجع جيش المشركين للمضي في هذه المعركة، فنكص على عقبيه وانسحب من أرض المعركة ومن كان معه من الجنود أمام مرأى ومسمع من قادة الجيش قائلا: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. انتصر جيش المسلمين، وعلت أصواتهم بالتكبير والتهليل حمدا لله وشكرا على ما من به عليهم من النصر والتمكين في أول معركة كانت فيصلا بين الحق والباطل، وإذانا لصلابة شوكة المسلمين ودعوة التوحيد. أقام الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر 3 ليال، دفن فيها من نال شرف الاستشهاد في بدر، وجمع قتل المشركين في قليب بدر، ووقف على رأسهم مخاطبا إياهم: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. وناداهم باسمهم واحدا واحدا وهو يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. والتفت النبي لأسرى جيش المشركين، وحان وقت الاقتصاص من الظلم والقهر والعدوان الذي مارسوه على المسلمين طيلة أعوام مضت. إلا أن رحمة النبي الكريم تتجلى في هذا الموقف الجلل، فيأمر أصحابه رضي الله عنهم بأن يستوصوا بالأسرى خيرا، صورة لم يشهد تاريخ الحروب لها مثيلا في الرقي والإنسان.

0: إنسانية، فكان منهم من أفرج عنه بالفدية، ومنهم من بقي أسيرا على أن يفك أسر نفسه بتعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، ومنهم من كان مصيره القتل جزاء إيذائه الشديد للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. في وقت كان من عادة الجيوش الفتك بالأسرى وإهانتهم وإساءة معاملتهم، جاء الإسلام بفلسفته الجديدة للكون والإنسان ليشهد العالم أجمع على أنه من هنا تستمر سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج روضة الشعر. نلتقي فيه هذه الليلة مع أحد الفرسان العرب والشعراء المعروفين الذين كان لهم صولات وجولات في المنطقة، منطقة شرق الجزيرة العربية، وهو الشاعر الفارس راكان بن حثلين. وهو راكان بن فلاح بن حثلين، الفارس الشجاع القائد والشاعر الذي يجسد أمجاد قبيلته ويفتخر بها في كل محفل. ولد راكان عام 1230 هجري 1814 ميلادي. قتل والده فلاح بن حثلين عام 1262 هجرية 1845 ميلادية، وكان زعيم قبيلة العجمان. بعدها صارت الزعامة لأخيه حزام بن حثلين عم راكان، وأمضى فيها 15 عاما، ثم تنازل عن الزعامة بسبب كبر سنه لابن أخيه راكان بن فلاح عام 1276 هجري 1859 ميلادي، أي أن عمر راكان حين تولى الزعامة 46 عام، وقد استمر الزعامة 39 عام حتى وفاته. خاض راكان طيلة حياته الكثير من المعارك والحروب، وأثبت فيها شجاعته الفائقة، وكان أهلاً لقيادة القبيلة.

قبيلة في عام 1277 هجري 1860 ميلادي في موضع يسمى خويسات قرب الجهرة حدثت وقعة الطبعة، واضطر راكان وقبيلته إلى التراجع نحو البحر حتى غاصت أرجل جيادهم في الطين وغرق بعضهم في البحر. وعندما رأى راكان ذلك الموقف الصعب أنشد يحدو قائلا: يا سابج إمام الرفيق جمعين والثالث بحر، والله لبوجلها الطريق لعيون براق النحر. استطاع بشجاعته الفائقة أن يخترق صفوف أعدائه، ونجا هو ومن تبعه من جماعته، وانطلق يبحث عن مكان يلجأ إليه وينتقل من موضع إلى آخر طلبا للنجاة. وبعد انكساره في وقعة الطبعة صار يبحث عن ملاذ آمن، فكتب قصيدة وبعث بها إلى حاكم البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة يستأذن في اللجوء عنده، فوافق الشيخ محمد وجاء راكان وبعض كبار قومه إلى البحرين، وهي القصيدة التي مطلعها ما قال عبد الله بداديك الأرواس بين الدلم مخشوم قصر البجادي حول الضبيعة من ورا ذيك الأطعاس بين الخشوم النايفة والحمادي. ثم يبعث مرسولا إلى شيخ البحرين ويمدحه قائلا: ملفاك دارني لها الرب حراس ديرة مروين السيوف والهنادي، ملفاك شيخ من شيوخ على أساس أبو خليفة سقمعين المعادي، حر سنا عينه كما نور مقباس أشقرك بيدي عريض الثنادي، شبر اللبانة لبرق الريش نكاس يفرح به القناص يوم الهدادي، سور البلد صعب على روس الأجاس وحظه بخوه مساعده في السدادي، سعد الرفيق اللي به الحب المحتاس ومشاهده يجرى هموم الفؤاد. ثم يشكو حاله قائلا: يا شيخ حيلات الدهر تقلب الرأس، يا ما جرى في الكون من عصر عادي. سمح له الشيخ محمد بن خليفة باللجوء إلى البحرين هو ومن معه. ومن عام 1277 هجري حتى عام 1283 كانت إقامة راكان ومن معه في البحرين، وكانت أولى قصائده في البحرين هي قصيدته الشهيرة: يا أبو حسن طير الهوى خبث البال طبع خبيث والحباري قليلة. وفيها يتحسر على ماضيه تشتت أفراد قبيلته: لي من ذكرت الرموس عصرا لنازال، شوف الفياض وفقد عز القبيلة، يا زين شدتهم اللي زموا علمان، يتلون براق انتلالة مخيلة، يتلون براق سمر عقب الامحال، تلقى التريب فايضا غبسيلة. كما نظم مجموعة من القصائد كان آخرها قوله: قال المعيضي بالضحايا يبدع القاف في دار سامحين الوجيه الكرامي، عسى لهم بايات من حج والطاف عز الحاضرهم وللحي دام. وهي القصيدة التي استمح له على إثرها بالعودة إلى الجزيرة العربية ومواطن قبيلته. في عام 1288 هجري الموافق 1871 ميلادي وقع راكان أسيرا في يد القوات العثمانية في الأحساء، وسيق مكبلا إلى ميناء العقير وأركبه في سفينة متجهة إلى البصرة عن طريق البحرين. تقول الوثائق التركية أن راكان بن حثلين سيق منفيا إلى ولاية نيش عاصمة بلغاريا حاليا أو إحدى مقاطعاتها، وأنه مكث فيها سجينا نحو 7 سنوات، وأفرج عنه في عام 1294 هجري الموافق 1877 ومعه بعض السجناء العرب مع القوات العثمانية في حربها مع الصرب، وقد قتل بعض رفاقه من السجناء، أما هو فكتبت له السلامة، ونظرا لبلائه بلاء حسنا تم العفو عنه وعاد إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر، وقد نقلته السفينة إلى جدة ومنها توجه إلى مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ثم إلى حايل، وبعدها عاد إلى الأحساء واستلم القيادة في قبيلته ثانية. وأثناء وجوده في السجن كتب قصيدة وجهها إلى الشيخ أحمد بن علي آل خليفة يشكو فيها حاله في الأسر ويتشوق إلى أهله وعشيرته. ومن قصائده العديدة التي قالها وهو في الأسر ويخاطب زميلا له في الأسر يدعى حمزة القصيدة التي مطلعها: أخي يا حمزة سنانوض بارك يفري من الظلمة حناديس سودها. وقال أيضا مخاطبا زميل حمزة: حمزة مشينا من ديار المحبين الله يرجعنا عليهم سلومي، مشوا بنا العسكر دار السلاطين في مركب جزواه تركن أرومي، 20 ليلة يمة الغرب مكفين ما حنشوف إلا السماء والنجوم، والنوم يا مشكاي ما لاق في العين، والقلب يا حمزة تزايد همومي من الخداعة واحتيال الملاعين، هيهات لو أني عرفت.

0: الأمي، وهذه الأبيات تصف كيفية القبض عليه في الإحساء، وأن السبب كان من بعض الخونة الذي احتالوا مع الأتراك للقبض عليه. وبعد عودته إلى الإحساء استلم القيادة ثانية ومكث فيها حتى وفاته عام 1314 هجري. يقول المؤرخ حمد الجاسر أن راكان مدفون بجبل أبي غنيمة بالإحساء، والآن مع قصيدة راكان التي وجهها من سجنه لدى العثمانيين إلى الشيخ أحمد بن علي بن خليفة آل خليفة، وقال فيها:
1: يالله يالله يلي مرقبه عالي، يلي تحمل جميع الخلق ميدانه، ومدير الأفلاك من حال إلى حالي، وفي كل يوم جديد عارف إنشانه، يا من له الحكم وهو القادر الوالي، عبده تحرى على بابه لرضوانه، يا دائما تستجيب دعائي وسوالي، يلي الجاهك نزور البيت واركانه.
0: مرقبه يعني المرقب، المكان العالي المرتفع. تحمل استوعب احتوى. عبده تحرى على بابه، اي انه في انتظار الفرج من ربه.
1: الطف بغربة غريب ما معه مالي، الا رجل فضل من مولاي واحسانه، وصبي عيني يزج الدمع همالي، من حر فرقة محبينه وخلانه، وانطرف اليوم كن التوت يا عبالي، والطرف عاف المنام ولجت احزانه، واصبحت مثل الدويل المشعل البالي، من واهج بين باب الصدر وكنانه.
0: صبي عيني بؤبؤ العين، يزج يدفع يرسل، طرف اليوم مضى أكثر يومه، يعبالي يوضع في عينه، لجت أحزانه أي هاضت وفاضت عليه الأحزان والأفكار المظلمة. الدويل النبت اليابس الذي أتى عليه عام أو عامين، والدويل كل ما انكسر من النبت واسود وهو لا خير فيه. المشعل الصالح للاشتعال المشتعل، البالي الذاوي القديم، واهج حراره، أكنانه دواخله.
1: يا ليت من سار عدلا في الخلا الخالي، وابعد عن المصطفى وصياح بيبانه، واصبح وقلبه مريف خالي البالي من صوت الأكراد ومراعاة سجانه.
0: عدل يعني مرتاح البال، الخلا الخالي الصحراء المفتوحة، المصطفى اسم سجانه الذي يقوم على حراسته، الصياح بيبانه صرير أبواب السجن، مريف يعني مرتاح سعيد، ومراعاة سجانه إطاعة السجان ومتابعته ومراقبته.
1: ويا حظ من ذاب جمع فيه جهالي، لا جلقة يعجبون العين شبانه، لا جا نهار يغبي روس الجبالي، تطمس لماثيل من عجه ودخانه، مزنه جموع رعدها لهت زلزالي، يرعد بملح القهر وابكار سبهانه، وبرقه رفيف الهنادي لهت شيعالي، ويمطر بدرج يشيب الراس فكوانه، يجلى صدى القلب محنابه إلى سالي، وينسف غثاه الجنايز فوق جيلانه.
0: ذاد قاد جماعته وتدبر أمورهم، جهالي وصف للشجعان الذين يهاجمون الأخطار ولا يبالون، ليجلقه في ساعة ملاقات الأعداء، يغبي رؤوس الأجبال يخفي الجبال عن النظر، ولا يمكن رؤية الجبال بسبب كثافة الغبار والدخان، تطمس تختفي الأماثيل الجبال المرتفعات والأشجار وكل ما كانت تراه العين، عجه غبار عجاج، مزنه سحابه، وملح القهر يعني البارود، أبكار سبحانه لعله نوع من السلاح، الهنادي السيوف، تشيعالي اشتعال لمعان، درج رصاص، أكوانه إصاباته، صدى القلب الغم والهم والحزن، محنابه المحناب مجرى السيل، ينسف يرمي، اغثاه الغثاء الزبد الذي يعلو مياه السيول، جيلانه جمع جال وهو الطرف المرتفع من الوادي.
1: كم من عديم طوبه ربعي الجالي، لا طب سوق الغلا زادوا له ثمانه، عقب الترف لبسوا غاليه الأسمالي، يبطي وكبده على المفقود وجعانه، يا مية زيدوا في كل مكيالي، ومن شد شد رموله فوق ديوانه، معهم من الروم من صنعة حسن بالي، وفرنجي بين كتبانه وتومانه، شلاع الأكوان في يوم التجيوالي، ندب به اللي غشيم ما عرف شانه.
0: عديم رجل شجاع لا نظير له، طوبه الجالي قتلوه صرعوه، طب نزل الترف نعومة، الأسمالي ثياب البالية، يبطي يعني سنين طويلة، يامية من بني يام، شد شد أي حشد جموعه، رموله فوق ديوانه وصلوا

0: إلى مقره ومنزله، أي هزموه وطاردوه إلى مقر السكنة. الروم البنادق، حسن بالي لعلها ماركة بنادق، فرنجي من صنع الفرنج، كتبانه لعلها نوع من ملابس الشهرة التي تلبس في الحرب، تومانه تومان صروال خاص ألبسه الفرسان في الحرب. يقول الشاعر تركي بن حميد: أبكي على ربعي بعيدين الأذكار، أهل السموت ولابسين التوامين. وقالت الشاعر الأقيبية البقمية: جانا من الطارف سرايات قاوي، وخيلا على هلها سراويل تومان. شلع الأكوان، الأكوان تعني الإصابات والكون الجرح، يوم التجوالي يوم المبارزات وجولات الخيل، ندب نؤدب.
1: خله وقم يا نديبي فوق مرقالي، هو من وتلي يبي داره وحيانه، أشقر موزة طويل الباع شملالي، حدر العقيلي سنامه حشو بدانه، لا ساج حبله يزيد القفل بجهالي، كنه ظليم تحلى الزول بعيانه، ولا بدت له رسوم دون هلالي، يطوي تنايف مسافتها بذرعانه.
0: مرقال، المرقال البعير السريع، هيانه أحبابه، موزة جميل الشكل، شملالي سريع، حدر يعني تحت، العقيلي رحل المطية، بدانة جمع بدة، تجمع كذلك بدود، وهي كيس من الخيش أو القماش يملأ بالحشائش ويوضع تحت الرحل حتى لا تصل ضلفتا إلى جسم المطية فتؤذيه. يقول الشاعر لحدام الصباح الكبيسي: بدانها مغسية جوخ ماهود، في غارب يزهي القرط والأواني، ساج حبله تحرك يزيد القفل يزداد ضموره ونحافته، بجفالي القصد سرعة السير، ظليم ذكر النعام، تحلى الزول راب عين الشخص أن يتحرك، بدأت له ظهرت أمام عينيه رسوم علامات على وجه الأرض، اللالي اللالي يعني هو السراب، الآل فصيحة، يطوي يقطع تنايف جمع تنوفة وهي الصحراء الموحشة.
1: لا جيت سيف الجزيرة يا هوى بالي، بدل بما سمح الوشار ليحانه، وتلفي لقصر رسومه بنيه عالي، على السخاء شيد وساسه وبنيانه، أهله هل الجود من الأول إلى التالي، وندور الجود هم نوره وسلطانه.
0: سيف الجزيرة ساحل جزيرة العرب، سمح أجاد صناعته، لوشار القلاف الذي يصنع السفينة، لحانة ألواح الخشبية، تلفي تصل، بنيها عالي بناؤها مرتفع، دور يعني بحث عنه.
1: بلغ سلام من يشادي در الأجهالي، ولا جنى غرسة باليم ريانه، خص أحمد اللي عساله طول لمهالي، عساه يبطي وهو ما جاه ديانه، ويا سعد أبو من يشاهد ذرب الأفعالي، في ساعة غايب غيظه وشيطانه، عليه وصف البحر ساعاته أشكالي، إلى صفا طلعه اللولو ومرجانه، ونختبط فنهزم لو كنت له غالي، لا شفت موجه يلاطم روس جرفانه.
0: يشادي يشبه در الدر الحليب، لأجهال النياق الصغيرة السن، جنى ثمر باليم يعني في اليم بالماء، طول الأمهالي العمر الطويل، يا سعد يعني ما أسعد، أشكال يعني أنواع، طلعه إنتاجه، اختبط غضب وثار.
1: قفيت منه يشادي دق خلخالي، خلخال مزيونة للعيد طربانه، واسحب جرير إلى شفته غدا حالي حال الوحش، قطعوا أطراف جنحانه، عقب التعصب بشال فوق مشوالي، تاثب وثيب الفهد لا شاف جزلانه.
0: قفيت منه افترقت عنه، يشادي يشبه دق خلخالي، الصوت الذي يصدر من القيود التي في رجل الراكان يعني، أسحب أجر جرير يقصد السلاسل التي في يديه ورجله، الوحش الصقر الذي لم يدرب، التعصب ربط العمامة فوق الرأس، والمعصب هو العقال، وكل ما يربط دارياً على الرأس يسمى عصابة، شال نوع من غتر الرأس التقليدية القديمة، مشوال فرس، تاثب من الوثب أي القفز أي تقفز.
1: وجدع شبالابة لا ثار جنجالي، هم مش على الحر لا من ثار عكنانه، هم نور وجهي وهم ملبوسي الغالي، وهم درعي اللي يضم الجوف ومتانه، وهم سيفي اللي فعوله تعجب البالي، يا ليت من زاد يلبس ضمد قيطانه، سيفا عسى فيه ما نعتاض الأبدالي، نحشم وتدرى مهابتنا على شانه، ومني صلاة عدد ما هل همالي على الذي شرفه ربه بفرقانه.

0: أجل أحشبها أقطع أقص لابه لابة الشخص جماعته جنجالي فوضى عارمه أكنانه دخانه وغباره ضمد قطعة من الشاش أو القماش قطانه القطان نسيج من الحرير أو القطن أو الخيوط المذهبة التي يطرز بها البشت أو العباءة الرجالية أو المشلح ما نعتاد لبدالي لا نبحث عن ما يعوض عنه أو بديلا له ترى مهابتنا تخشى هيبتنا.
1: يالله يالله يلي مرقبه عالي يلي تحمل جميع الخلق ميدانه ومدير الأفلاك من حال إلى حالي وفي كل يوم جديد عارف إنشانه يا من له الحكم وهو القادر الوالي عبده تحرى على بابه لرضوانه يا دائما تستجيب دعاي وسوالي يلي الجاهك نزور البيت واركانه ألطف بغربة غريب ما معه مالي إلا رجل فضل من مولاي وإحسانه وصبي عيني يزج الدمع همالي من حر فرقة محبينه وخلانه وانطرف اليوم كن التوت يعبالي والطرف عاف المنام ولجة أحزانه وأصبحت مثل الدويل المشعل البالي من واهج بين باب الصدر وكنانه يا ليت من سار عدلا في الخلا الخالي وابعد عن المصطفى وصياح بيبانه واصبح وقلبه مريف خالي البالي من صوت الأكراد ومراعاة سجانه ويا حظ من ذات جمع فيه جهالي لا جلقة يعجبون العين شبانه لا جا نهار يغبي روس الجبالي تطمس لماثيل من عجه ودخانه مزنه جموع رعدها لهت زلزالي يرعد بملح القهر وابكار سبهانه وبرقه رفيف الهنادي لهتشي عالي ويمطر بدرج يشيب الراس فكوانه يجلى صدى القلب محنابه إلى سالي وينسف غثاه الجنايز فوق جيلانه كم من عديم طوبه ربعي الجالي لا طب سوق الغلا زادوا له ثمانه عقب الترف لبسوا غاليه الأسمالي يبطي وكبده على المفقود وجعانه يا مية زيدوا في كل مكيالي ومن شد شد رموله فوق ديوانه معهم من الروم من صنعة حسن بالي وفرنجي بين كتبانه وتومانه شلاع الأكوان في يوم التجيوالي ندب به اللي غشيم ما عرف شانه خله وقم يا نديبي فوق مرقالي هو من وتلي يبي داره وحيانه أشقر موزة طويل الباع شملالي حدر العقيلي سنامه حشو بدانه لا ساج حبله يزيد القفل بجهالي كنه ظليم تحلى الزول بعيانه ولا بدت له رسوم دونه اللالي يطوي تنايف مسافتها بذرعانه لا جيت سيف الجزيرة يا هوا بالي بدل بما سمح الوشار ليحانه وتلفي لقصر رسومه بنيه عالي على السخاء شيد وساسه وبنيانه أهله هل الجود من الأول إلى التالي وندور الجود هم نوره وسلطانه بلغ سلام يشادي در الأجهالي ولا جنى غرسة باليم ريانه خص أحمد اللي عساله طول الأمهالي عساه يبطي وهو ما جاه ديانه ويا سعد أبو من يشاهد ذرب الأفعالي في ساعة غايب غيظه وشيطانه عليه وصف البحر ساعاته أشكالي إلى صفا طلعه اللولو ومرجانه ونختبط فنهزم لو كنت له غالي لا شفت موجه يلاطم روس جرفانه قفيت منه يشادي دق خلخالي خلخال مزيونة للعيد طربانه واسحب جرير إلى شفته غدا حالي حال الوحش قطعوا أطراف جنحانه عقب التعصب بشال فوق مشوالي تاثب وثيب الفهد لا شاف خزلانه وجدع شبا لابة لا ثار جنجالي هم مش على الحر لا من ثار عكنانه هم نور وجهي وهم ملبوسي الغالي وهم درعي اللي يضم الجوف وامتانه وهم سيفي اللي فعوله تعجب البالي يا ليت من زاد يلبس ضمد قيطانه سيف عسى فيه ما نعتاض الأبدالي نحشم وتدرى مهابتنا على شانه ومني صلاة عدد ما هل همالي على الذي شرفه ربه بفرقان.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان

0: وحسن الساعات من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط الضوء من خلاله على تاريخ إذاعة البحرين منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، وطبعا ذلك بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس إذاعة البحرين. ولقاءاتنا مستمرة بدءا من جيل الرواد وحتى الجيل الحالي الذي ما زال يتألق بإذاعة البحرين بأعماله وبرامجه. أهلا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة والزميلة الإعلامية نورة بوشوك. أهلا وسهلا بك نورة معنا في هذا اللقاء، سعيدين بتواجدك معنا بهدف تسليط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين في الفترة اللي تواجدت فيها، وأيضا عملت أيضا مع أسماء كبيرة رح نتعرف عليها أيضا.
1: أول شيء حياك الله حسن، وسعيدة جدا بوجودك طبعا وسط طاقم البرنامج الجميل وبرنامجكم الرائع. أشكركم على اختياري إن اليوم أمثل إذاعة مملكة البحرين في هذا الحقبة اللي أنا تواجدت فيها. أشكر طاقم البرنامج أيضا ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك نورة. طبعا احنا نعتمد مع ضيوفنا طريقة المسطرة الزمنية بحيث أن احنا نبدأ من النشأة والطفولة وكيف أثرت خلينا نقول هذه الفترة في الشغف الإعلامي، ثم يعني شيئا فشيئا إلى مرحلة دخول إذاعة البحرين. فنبدأ بذيك الفترة، كيف كانت نشأة نورة بوشوك؟
1: شوفوا أمانة في المرحلة الابتدائية أنا بديت ألاحظ نفسي ميولي حق الإعلام. يعني يوم كنت يمكن في المرحلة الأولى من حياتي في الابتدائي كنت أحب أقرأ الجريدة. يعني هذه كانت أول ظهور الميول، كنت أخذ الجريدة وأقعد أقرأها كلها. فيعني كنت أحب أتكلم بأسلوب الأخبار. بعد فترة بديت أشوف المسلسلات وأطبق الحوار اللي موجود، أسجل صوتي، أحب أكتب، أحب يعني بدأت تظهر الميول شوية إن أنا كأني مقدمة، كأني مذيعة، أحب أستخدم الصوت، أحب القراءة. فكانت الميول واضحة من البداية يعني، وكانت كلها تظهر على هيئة الألعاب. يعني كنا نلعب أنا ويا بنات خالتي، أهلي، خواتي، بروحي حتى ساعات. فكانت هذه الفترة من الابتدائي بينت ميولي. لكن طبعا يعني أنت تعرف في هذاك الوقت ما حد يقولك والله ها ترى أنت عندك ميول إعلامية أو أنه واضحة فيك ميول إعلامية. كنا نمشي سبحان الله يعني بالفطرة، ويعني بروحنا نكتشفين هذه الأشياء يوم كبرنا وعيننا صرنا نتذكر الأشياء القديمة.
0: لحين عندك الكاسيتات؟
1: لا والله موجودة والله، شلون زين.
0: من كان يسمعك لما تسجلين مثلا شغلة وتحسين مثلا هناك يعني إذا صح التعبير فيدباك؟
1: والله كانت بنت خالي صراحة الله يعطيها الصحة والعافية، كانت هي في عمري، فكنت أنا اللي أسوي الأجواء وهي كانت اللي تتبعني، يعني تحب أنها هي تشجعني تتبعني تقلدني. فحسيت أن هي كانت سبورت من غير ما كانت تدري. يعني
0: هل هذا الشيء بين في المدرسة بين المعلمات بين الطالبات؟
1: والله أمانة لا. يعني أكون معك صريحة، ما كان يبين في أيام المدرسة، وحتى يعني تخصصاتي في المدرسة ما كان لها علاقة بالإعلام. يعني أنا يمكن ميولي كانت أدبية واضحة، بس تعرف إحنا يمكن في نفس الفترة كنا نتبع ربعنا شنو بيختارون شنو التخصص، فكانت ميولي أدبية واخترت تجاري. وكان واضح في علاماتي في اللغة العربية إيش كثر كانت مرتفعة، في التعبير كنت متميزة جدا، كان واضح يعني الميول الأدبية كانت كلها متجهة نحو الأدب. لكن للأسف اخترت أن أكون في تجاري، وما كنت متحسفة أمانة. يمكن كنت أحتاج هذه الألفة خلينا نقول في وقت التعليم.

0: ولكن سبحان الله يوم صار الجد الله سبحانه وتعالى هو اللي حطني في المكان الصحيح لما اخترت تخصص أعلام.
1: اختيارك تخصص الأعلام هل كان بنصيحة معينة أحد شاف فيك هذا النبوغ وهذا الاهتمام الأدبي فيعني انصحت أنه والله المفروض أن أنت ما تكونين مواصلة في المجال التجاري فتنتقلين للإعلام؟
0: هو أمانة بصدق حسن يعني هذه اللحظة اللي حسيت أنه هي قرار شخصي وقرار نابع من قناعة يعني لدرجة أن حتى الوالدة الله يذكرها بالخير كانت تقولي لا أنا كنت أتمناك أن أنت مثلا تكونين خدمة اجتماعية صرين مشرفة صرين في مجال التربوي.

0: خلاص يعني انتهت فترة الاختيارات العشوائية وصار ان لا ان انا في ذي الفترة لا ابي اختار الاعلام. واختاريت الاعلام وانت عارف طبعا جامعة البحرين في فترة يعني اول شيء فترة تمهيدية بعدين تقدر تختار انت اي تخصص تبي في الاعلام نفسه. فحطيت تخصص علاقات عامة تم رفض التخصص. حطيت تخصص المالتي ميديا تم رفض التخصص. حطيت تخصص ثالث تخصص كان إذاعة وتلفزيون وتم قبول.
1: سبحان الله
0: سبحان الله لأن هذه قدري. فأنا يعني في ذيك الفترة يعني أنا من عائلة جدا محافظة فيعني شلون أنت بتصرين مذيعة وبتقدمين يعني شيء جديد على العائلة يعني. فأنا متوترة في ذيك الفترة يعني وتعرف أنت في هذه المرحلة يعني ما تقدر تتخذ قرار كبير من هالنوع.
1: صحيح.
0: فرحت حق عميد الكلية قلت له لا أنا صراحة أبي أغير تخصصي وأبي أروح علاقات عامة. قال ليش؟ قلت له الأهل مبراضين. قال لي يعني حاول وياي إنه هو يقنعني وأنا لا مصرة. في النهاية قال لي خلاص أنت حين روحي عيشي التجربة وإذا حسيت. تخيل يعني أنت تروح حق شخص وتقول له لا وعندك سبب مقنع وهو يعني
1: يدفعك دفعا يعني الى
0: دفع يعني ازيد حق هالتجربه. ومو بس كذي انت كانك انت يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي مسخرك حق هذا المكان وكانه هو توجيه وكانه هو يعني قدر مثل ما تقول لازم ان انت تحققه. ف يعني كانت
1: من كان عميد الكليه في وقتها؟
0: والله ما أذكر الصراحة يعني الأسامي بس أنا قاعدة أتذكر الأشكال يعني صراحة يعني إذا تبي الصج كثير من الأشخاص الدكاترة نسيت أساميهم إلا اللي مميزين اللي تعاملت معهم بشكل يعني مكرر مثل أستاذ سامي أحمد درستني بعض المواد الإعلامية محمد السيد طبعا أشهر من نور على علم كثير من الأساتذة. فكانوا في أساتذة شوي أتذكرهم الباقي صراحة لا. لكن سبحان الله يعني كأنه إذا الله سبحانه وتعالى أرادك لمكان وأنت تحمل رسالة معينة تسخر لك كل الأمور. وبعدها صار فترة الترينينج في الجامعة خلاص فاخترت أن أنا إذاعة أن الترينينج إذاعة بحكم أن زميلاتي كانوا يقولون لا الإذاعة أسهل في الترينينج وكذي. فهيت الإذاعة وبديت أن أنا أعد بالشكل المطلوب. شافوا إمكانياتي شافوا قدراتي. أتذكر أول من سمعني كان الأستاذ أحمد الشريان الله يذكره بالخير كان مخرج في إذاعة البحرين مخرج قدير. فقال ما شاء الله يعني أنت عندك إمكانيات وايد حلوة وصوتك حلو. فقلت له يعني ما يعني كنت يعني ما كنت أحس يجاملني يعني ما كنت عارف أنه فعلا أن أنا عندي إمكانيات معينة. إنزين وبعد فترة سمعني شخص آخر وقال لي لا ما شاء الله عندك إمكانيات وأسلوبك حلو وإعدادك ممتاز شنو هالسكريبت شنو هالأشياء هذا اللي سويته.
1: طبعا أنت ما زلتي في الجامعة
0: ترينينج كنت جاي ترينينج في الإذاعة. وانتهت فترة الترينينج على أمل أن أنا أتوظف في الإذاعة بس ما كان في يعني فرص أمانة. بعدها تم فتح الرياضية القناة الرياضية وخبرونا أنه يعني أنه في فرص حق تدريب. رحت القناة الرياضية في التلفزيون وأول ما شافوني أول من شافني أنا قاعدة أتذكر لك أول أشخاص اللي تعاملت معهم كان أخوي عمار البناي كان هو يعني ملزم بإعداد الإعلاميين. فكنت أنا وزميلي محمد عيسى كنا في نفس الفترة داخلين وشاف أنه شاف إمكانياتنا من بين تقريبا 70 إعلامي تم اختياري أنا ويا محمد عيسى. فأول ما شافوني المصورين لما كنت أتكلم أمام الكاميرا كانوا يقولوا لي ما شاء الله أنت محترفة وأنت قوية. فأنا كنت هني توني أتعرف على إمكانيات الإعلامية من هذه الفترة لما سمعت أن الناس قعد يعني تشوفني أنا كإعلامية وتشوف إمكانياتي هني بديت أعرف أن أنا ترى فيني هذا الخصال. أما في يعني في السابق يعني ما حد لفت انتباهي لا من أهلي ولا من معلميني سواء في المدرسة أو في الجامعة. فسبحان الله كان الحافز أكثر من الموظفين اللي اشتغلت معاهم في الإعلام. ولكن الوالد يعني هذه دائما النقطة أنا أقولها الوالد الله يحفظه كان دائما يشجعني حق هذا المجال. يعني أول ما دخلت واشتغلت في الرياضية كان يقول لي كان دائما يشجعني كان هو الناقد الأول لي لما أنا أخطأ مثلا في عمل الإعلامي. دائما كنت أشوف فيه أنه أنت لا

0: توقفين عند طموح معين، دائما كبري طموحاتك، عززي من امكانياتك. وكان هو اللي شجعني بشكل كبير يعني، الحمد لله يعني من بعد الله سبحانه وتعالى كان له دور.
1: نعم، ودائما الملاحظات اللي يعني تأتي من بيئة العمل يعني يمكن لاحتكاكهم دائما في جو العمل ويعني نمط التقديم وغيره. صحيح. لكن أن يأتي التشجيع يعني من الوالد وهو يمكن خارج منظومة العمل، فهذا يعني أدعى وأقوى.
0: صحيح.
1: نعم. بعد ما انتهت فترة الترينينج التحقتي بالقناة الرياضية. وش كثر تميت هناك في القناة الرياضية؟
0: تميت تقريبا يعني قول من 2008 يعني. من بعد ما انتهت الترينينج على طول مال الجامعة التحقت بالرياضية من 2008 ل 2010 تقريبا سنتين كنت موجودة، وكنت أزور الإذاعة وكنت أتعرف على القامات اللي كانت موجودة هني. لحقت على الله يذكرها بالخير الأستاذة أمينة الشبلان، كانت هي معدة ومقدمة، كانت هي رئيسة المذيعين ذيك الفترة. ولحقت بكريم الزيداني الله يرحمها، بدرية عبد اللطيف الله يذكرها بالخير، بدرية كمال، فوزية محمد، فاطمة الدوسري الله يرحمها. يعني كلهم هذول الأشخاص أنا لحقت عليهم وتعاملت معهم وعاصرت هذه الفترة، وكانت صراحة من أجمل الفترات اللي أنا يعني التحقت فيها في الإذاعة. فتقريبا في الرياضية سنتين، وكنت أزور الإذاعة من فترة والثانية، وبعدها انتقلت من الرياضية إلى الأخبار. أذكر في هذا الانتقالة طبعا كنت أنا أشتغل في الرياضية وحاب العمل الرياضي، ولكن الأستاذ سام هجرت شاف فيني أيضا هذه الإمكانيات، قال لي أنا حاب تقديمك وحاب حضورك، أنت شابة بحرينية، حلو وجودك على شاشة تلفزيون البحرين خاصة الأخبار. فخذاني هذه الفترة كنت أقدم تقارير خارجية، وكنت فعلا أدي شغلي يعني على أحسن ما يمكن. وأنا في الأخبار أستاذ يونس سلمان كان يبحث عني، يعني كان هو ماسك الإذاعة الشبابية في هذه الفترة.
1: أيوة.
0: وياني لي الأخبار وقال أنا بيش تكونين من ضمن فريقنا من ضمن الإذاعة، فأنا حاب أن تواجدك أمانة ويانا. فأسعدني صراحة الموضوع، ومن هنا دخلت الإذاعة. وبعدها تعرفت على الإذاعة وعلى زملائي في الإذاعة، وتم ترشيحي أن أنا أنتقل أيضا إلى إذاعة البحرين. وكان تقريبا في 2000 و يعني أمانة أنا في الأخبار ممكن ظليت أقل من سنة، وانتقلت في 2010 إلى الإذاعة كموظفة رسمية في وزارة الإعلام.
1: إذا دخلت الإذاعة من باب الإذاعة الشبابية.
0: إيه نعم تقريبا من يعني بشكل رسمي وعندي برامج خاصة، يعني كنت أنا يعني مستعدة أن أنا أدخل الإذاعة الشبابية، ولكن أمانة ما قدمت ولا برنامج في الإذاعة الشبابية. لأن طاقم بحرين في أستاذ خالد درويش كان حاب أن أنا أقدم برنامج في إذاعة بحرين في أم، ومجرد تواجدي في الإذاعة كان أيضا يفتح هذه الفرصة. وكنت أول مذيعة تقدم برنامج صباحي على بحرين اف ام، وكان بعنوان بريكفاست شو، وكنت أقدم من الساعة 6 للساعة 8 صباحا. أول معرضة علي الوقت، أول معرضة علي البرنامج، كنت سعيدة صراحة أن أنا بكون من ضمن نجوم بحرين اف ام اللي قدم برامج ترفيهية، وأنا أحس صراحة هذا جزء من شخصيتي أيضا وطريقة تقديمي. فكنت سعيدة، بس يوم قالوا لي الوقت هني قلت لهم ليش تتقمون مني؟ يعني إيش معنى هالوقت؟ فقالوا لي لا بالعكس، ترى هو وقت أثري وممتاز، وبتكونين أنت من أول الإذاعات اللي تطلع على الهواء، إذاعات الخليجية، وتقدم برامج من هالنوع. حبيت هالتحدي، ومن بعد ما عشت هذا التحدي لأول مرة على الهواء وعندي أنا برنامج خاص وأول مرة في الإذاعة، فكان شوية مسؤولية، وكنت قلقة أن أبي أطلع بيرفكت وأن أبي أحاسب حق كل ثغرة من الثغرات الموجودة، وما يكون يعني عندي خطأ، وأن يعني أطلع على الهواء وأنا واثقة من نفسي. والحمد لله قدرت وتمكنت، وكنت ملفتة حق الجمهور البحريني هذيك الفترة. ليش؟ لأن كانوا كلهم يسألون سؤال واحد، الساعة كم تقعدين؟
1: إذا تطلعين على هوا الساعة
0: كم؟ إيه بالضبط، وتضحكين وتستانسين، أنت شو تسوين؟ فكان كل الناس اللي تشوفني

0: واللي تتصل في البرنامج يسألوني هذا السؤال. الحمد لله أثبت نفسي وحصلت إشارات حلوة مع هذا الظهور. كتبوا عني شخصيات حلوة مؤثرة في مملكة البحرين، كتبوا عن البرنامج، كتبوا عني أنا كمذيعة، فحسيت إن هالشيء يعني عزز من ثقتي بنفسي، وكان في أمانة هني تشجيع توجيه مستمر. فهذه كانت الانطلاقة الأولى الحقيقية يعني في الإذاعة.
1: نعم، جميل هذا القبول.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
1: الصدى اللي يعني يحتاج الحقيقة من يقدم في الإذاعة أو في التلفزيون، وهذا هو مجاله، يعني هم الجمهور، فهم اللي راح يتلقون المادة فيقبلونها أو يرفضونها.
0: الحمد لله،
1: لكن
0: الحمد
1: من يقبلونها الحمد لله معناته أن احنا في السليم.
0: الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا دائما أقول كل توفيق في هذه الحياة، يمكن احنا نسعى سعي بسيط، يمكن القدم شيء عادي، ولكن القبول والفضل كله يعود لله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه. هل تذكرين الطاقم العمل اللي كان معاك، اللي يقعد معاك من 6 الصبح للساعة 8؟
0: كان واحد هو.
1: بس واحد؟
0: فهد الجزاف، الله يذكره بالخير، مخرجنا فهد الجزاف. هاي طبعا كانت في البدايات، لكن بعدين أيضا انضم لنا أحمد بريان، وكان أيضا جزء من الفريق، الله يذكرها بالخير، جميل الشاعر. وبعدين صرت أنا الجوكر في البرنامج الصباحي، فصرت أنا موجودة وينضمون لي بعض الزملاء. أول من انضم لي كان زميلي فايز السادة، وبعدين انضمت لنا أم عبد الله الإعلامية نسرين معروف في هذا الوقت بالتحديد أنا أتكلم لك عنها، وبعدين انضم لنا سالم العثمان، وقبلها كان عصام ناصر الإعلامي، عصام ناصر، وبعدها يونس العيد. فأنا الجوكر الموجودة الثابتة في البرامج الصباحية، وكانوا هم كلهم ينضمون للبرنامج، وكل واحد أمانة أضاف إضافة جميلة، أضاف لمسته، شخصيته الإعلامية، قدم للبرنامج شيء فعلا له ثقله، وكنت سعيدة جدا. ولأن أنا كنت أحب الشيء بشغف، أعتقد لذلك كنت أنا اللي ثابتة في الموضوع، لأن أنا كنت حابة الأجواء الصباحية، خلاص بديت أتعلق فيها، بديت أحس أن الجمهور الصباحي دائما بحاجة للاستماع إلى الأشياء اللي أنا أقدمها بطريقتي وأسلوبي.
1: على ذكر الجمهور، وإحنا راح نرجع إلى الإذاعة، لما تكونين خارج الإذاعة هل تذكرين بعض المواقف اللي ما زالت محفورة في ذاكرتك مع الجمهور، لما مثلا يسمعون صوتك يعني يعرفون أن أنت اللي تقدمين البرنامج الصبح؟
0: تشوف، هذا أتذكر أول ما بدأ الإنستغرام،
1: أيوة،
0: وكان أتوقع في 2012
1: تقريبا
0: في 2012. فأنا يعني كنت ما أستخدم السوشيال ميديا، ولا عندنا كلنا سوشيال ميديا، ولا نعرف إنستغرام ولا شيء. فصار الإنستغرام خلاص، الكل بدأ يستخدم الإنستغرام، وأذكر الفيديو اللي أنا صورته، قلت لهم حياكم الله، في ناس يمكن دائما تسمع صوتي وودها تشوفني، أنا اليوم أقول لكم صباح الخير، وكنت أصبح لهم، وكان استوديو يعني أذكر استوديو بحرين FM. فكانت التعليقات، يا ريتني أنا للحين ما زلت محتفظة في هذا الفيديو، كانت التعليقات تحت البوست، أنت نورة أخيرا شفناك، هذه كانت أحلى لقطة في الحياة، مع أنه أنا كنت أطلع لهم في التلفزيون، بس ما كنت أترك ذي الأثر اللي تركته في الإذاعة. يعني تعرف أنت لما المستمع أو الجمهور البحريني بالذات اللي يمتلك ذوق خاص في الصباح، لما يسمعك ويتقبلك، هذا أنا أعتبره بحد ذاته إنجاز. وكنت أنا أطلع في التلفزيون، بس ما كان لي الأثر نفس اللي تركته في نفوسهم من الصباح، من أول ما يفتحون الراديو يسمعوني ويستقبلون كلماتي أو حتى رسائل التحفيزية. فهذه كان شوية المواقف الجميلة. وأنا أمانة يعني ما أحب الأماكن اللي فيها تواجد ناس أو المجمعات أو الأماكن اللي فيها لويا، دائما أتجنبها، فما كنت أظهر وايد حق الجمهور. ساعات أثناء اللقاءات العائلية أكتشف إن في ناس يعرفوني، يجون يسلمون علي، أحب هذا الشعور الودي. في ناس مثلا يقابلون أهلي، ها يقولون حق أبوي هذه بنتك ما شاء الله، يقول حق أمي بنت، فكنت أحب أسمع ردود الأفعال خاصة، أو ردود خلينا نقول ردود أفعال افعال الناس عني من خلال امي وابوي وهلي.
1: نعم.
0: كنت هذا
1: نعم.
0: الشيء يعني وايد بالنسبه لي كنت ممتنه له، ايش كثر هم يوصلون الرساله بطريقه ايجابيه، هم يكونون فخورين فيني اكثر من
1: صحيح.
0: لما توصلني انا الرساله وتفرحني. فكان هذا الشعور جميل.
1: ان شاء الله يدوم ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: يعني دائما هذا التالق والنجاح. هل بقيتي في بحرين اف ام ولا ايضا صار لك مجال تقدمين في اذاعات ثانيه او موجات ثانيه من اذاعات البحرين؟
0: لا طبعا اكيد صار لي مجال اني اقدم في كل الاذاعات تقريبا. في اذاعه البرنامج العام اذكر اول ما دخلت الاذاعه في 2010 قبل الاف ام قدمت في اذاعه البرنامج العام مسابقات، قدمت برامج رياضيه مع الله يرحمه توفيق صالحي، قدمت مع كثير من القامات حتى مع استقلال احمد الله يذكرها بالخير ويعطيها الصحه والعافيه. قدمت تقريبا مع كل الزملاء في هذه الفتره.
1: اي يعني المذيعين اللي في البرنامج العام يختلفون عن بحرين اف ام شوي.
0: اي تقريبا.
1: من تذكرين منهم؟
0: علي حسين. علي حسين أمانة بعد أحب أوجه له تحية، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تدريبنا يوم الجامعة أمانة قبل احنا ندخل خلينا نقول العالم الإعلامي في الوزارة، كان هو اللي دربنا ويرشدنا وكان يعطينا كثير من وقته، وكان وما زال أمانة هو المرشد والأخ الكبير اللي احنا ما بقول كبيرة كبرة بس أخونا العزيز اللي فعلا دائما نسمع نصائحه السديدة، وهو أمانة يعني مثال وقدوة طيبة.
1: نعم.
0: لكل الإعلاميين اللي ودهم أنهم يعني يكونون بمثل مستواه الإعلامي. فقدمت مع استقلال، قدمت مع توفيق صالحي كان في الرياضة، قدمت مع فواز العبدالله كان يقدم في الإذاعة، قدمت مع هدى درويش أول ما جيت هني تريننج في الجامعة، أول ما طلع صوتي على الهواء كان مع زميلتي هدى درويش. وكثير صراحة يعني وأفتخر فيهم كلهم وأحبهم كلهم. قدمت مع زملائنا الحاليين في حقبتنا الحالية، بس أنا قاعدة أتذكر لك الأشخاص اللي من أول ما قدمت معهم.
1: جميل.
0: بس كلهم تقريبا قدمت معهم والنعم فيهم، وكنت سعيدة وتشرف أمانة بتقديمي وياهم.
1: ذكرتي في مرحلة التريننج المخرج القدير أحمد الشريان.
0: نعم.
1: من تذكرين أيضا من المخرجين اللي كانوا معاك في البرنامج العام، بما أن احنا ذكرنا مخرجين موجة بحرين اف ام في وقت البرنامج الصباحي؟
0: أذكر الله يذكرها بالخير لطيفة بمطيع، جميلة بمطيع، كانوا من الشخصيات اللي أنا دائما أثروا فيني ووجودهم كان يعني طيب أمانة. من المخرجين أذكر مخرج محمد حسن، محمد الجابر، أذكر يوسف خيري بعد الله يذكره بالخير. يعني كلهم شخصيات هذا لين يعني عاشرتهم واشتغلت معاهم وكنت جدا سعيدة أمانة.
1: هل تذكرين مواقف معاهم لحد الحين ما تنسينها، كلمات سمعتيها من يعني خصوصا أنهم جيل يعني متقدم وجيل يعني رائد يعتبر، فهل يعني في بعض الكلمات أو بعض الجمل ما زالت بالنسبة لنورة يعني لما تستذكرها يعني ما زالت تتعلم منها أو ما زالت يعني بالنسبة لها شيء كبير؟
0: شوف أمانة تعلمنا من كل واحد في الإذاعة، خاصة القامات الكبيرة اللي كانت موجودة في الإذاعة، شيء تعلمت من الأستاذة بدرية عبد اللطيف اللطافة والحنية والحميمية في التعامل. يعني هي تعاملنا في الإذاعة كانت مو بأن هي يعني رئيستنا أو أن هي زميلتنا، كانت تعاملنا كأنها أم لعيالها، فكنت ألامس فيها هذا الشعور وأحس إيش كذا هذا الشيء أثر في شخصياتنا إحنا كإعلاميين اليوم.
1: هاي بين ترى في نبرة صوتها يعني
0: صحيح.
1: لما تسمعين أم
0: صح. أي. ولما تكلمك أم، لما تنصحك كأم، فكنا نحس بأجواء حميمية في الإذاعة هني. تعلمت من أمين الشملان الالتزام والاحترام بالوقت، كانوا يعني من الأشخاص اللي فعلا عندهم قيمة الوقت والدقيقة والثانية جدا
1: محسوبة.
0: وكانوا يعلمونها ويعلموني إياها ويعززونها فينا إلى أن تربينا وصرنا فعلا جيل يعني يحترم الوقت.
1: نعم.
0: تعلمت من كريمة الزيداني الله يرحمها،
1: الله يرحمه.
0: تعلمت أيضا اللطافة في التعامل، الاحترام، حب العمل. كانت تحب عملها وايد، كانت يعني لآخر لحظة من يومها هي تشتغل وتعطي في الإعلام وتعطي في التلفزيون.

0: تعطي في الإذاعة، فحبيت فيها هذا الأخلاص في العمل، هذا الحب والتفاني في العمل. تعلمت من الله يذكره الأستاذ أحمد عاشور، أنا كنت دائما أحب أجيب طاري، هو كان رئيس القناة الرياضية هذيك الفترة. تعلمت منه أيضا كأنه هو يعاملنا كأنه إحنا عياله، وكان هذا الطريقة وايد فعالة أمانة في ذاك الوقت. فلما أحد يعاملك كأنك أنت في البيت وهو أبو وقاعد يعطيك نصايح، أنت تستحي حتى تقول لا. فكنا نأخذ نصايحه بعين الاعتبار، نأخذ كلماته تعزز فينا حب العمل، كان دائما يمدحنا، كان دائما يعزز فينا هذه الأشياء اللي يمكن ربما الآن إحنا نوعا ما نفتقدها أمانة. لكن هذين أسسوا البنية النفسية في مجال الإعلام، وكانوا هما لهم أمانة فضل كبير في تكوين شخصياتنا إحنا اليوم.
1: تقديمك في الإذاعة العامة لا شك بأنه يختلف اختلاف كبير يعني عن بحرين أفهم. جو بحرين أفهم جو فيه يعني نوع
0: أجواء ترفيهية أكثر،
1: ترفيهية أكثر صح. أو يعني ربما خارج نطاق الرسمية يعني كثير، لكن البرنامج العام يعني فيه قالب
0: معين
1: لابد أن احنا يعني نلتزم فيه ويعني يحافظ على شخصية الإذاعة نفسها. هل كان هذه بالنسبة لك وانت أيضا يعني كنتي تتنقلين بين الموجتين، هل كان يعني بالنسبة لك صعوبة؟
0: يعني شوف، هو بالضبط اللي قاعد تقوله بشرحه لك في مثال معين. يعني كأنك أنت تحب عندك مكان تحب تروحه، يعني مثلا خلينا نقول كوفي شوب تحب تروحه، أو مثلا في بيتك تحب بيتك مثلا. فهو أنت تحب البيت بس عندك زاوية تقعد فيها ترتاح أكثر، والزاوية الثانية يعني أوكي ترتاح فيها بس مو نفس الأولى.
1: ديش فيها مواجيب وفيها يعني
0: أيوة
1: التزام.
0: الصالة مثلا فيها المواجيب، تستقبل فيها الضيوف، غرفتك الخاصة أنت ترتاح فيها وتكون على طبيعتك. أنا أعتقد أن احنا أي إعلامي اليوم إذا هو يبي يعني يبادر في العمل الإعلامي، من المهم أنه هو يحب الشغلة نفسها، سواء كان اللي معطينك إياه البرنامج يعني في رسمية ولا في لا، بالعكس يعبر عن شخصيتك أكثر. مهم أنك تتجرب كل القوالب علشان تكون أنت في النهاية يعني مذيع محترف. أوكي، بعدين تبقى في المكان أكثر اللي أنت ترتاح فيه. هذه أنا دائما النصيحة اللي دائما أنا أقولها، لما أنت أوكي أنت مهم تجرب القالب الرسمي حلو وله ثقلة وتمكنت فيه الحمد لله، يعني ما أقول لك أن أنا يعني فشلت فيه وما عرفت لا، بالعكس جربت صيغة الأخبار، جربت صيغة البرامج الرسمية، جربت صيغة البرامج السياسية الثقافية، كلها تنوعت فيها والحمد لله، اللهم لك الحمد. مسابقات الأطفال كلها الحمد لله، يعني قدرت وحاولت وسعيت، يعني ما خليت لي أني في شيء أقول والله لا صعب، لا حطيته كتحدي أنا يمكن مو متعودة عليه، لكن مع الممارسة يمكن أتقنه بشكل محترف. يعني أنت اليوم لو مشيلني من البرامج الترفيهية بتقول لي والله بحطش في قالب سياسي، ما بضايق لأن أنا أحب المكان أساسا. فأنا لا، بتدرب عليه أكثر، بحب أكثر، بتمكن فيه وبثبت فيه نفسي أكثر.
1: يعني تعتبرينه تحدي يعني في كل خطوة؟
0: أيوة
1: نعم.
0: أعتبره
1: نعم.
0: تحدي، وبالعكس شيء جميل.
1: نعم، وهذه يعني جانب من جوانب الإيجابية.
0: أيوة بالضبط.
1: أيوة. بالضبط. يعني ختام هذه المسيرة الجميلة، اهتمامك بالجانب الإيجابي ملاحظ جدا في البرامج والفقرات أيضا اللي تقدمينها. هل هناك يعني سبب معين، نقطة تحول معينة خلتك تتجهين هذا الاتجاه؟
0: شوف، أنا أعتقد أن كل إنسان يمر بنقطة التحول المعينة هذه اللي ذكرتها. يعني إحنا كلنا نعيش فترات في حياتنا، يمكن إحنا في البداية نعيش مرحلة الطفولة، بعدها المراهقة، بعدها شوية مرحلة الشباب، بعدين هذه كل المراحل هذه أنت تعيش فيها ببراءة، تعيش فيها على حقيقتك، تعيش فيها أن أنت تتصرف بشكل طبيعي عفوي. تمر عقب في مرحلة لا، في العمل مثلا أنت مطلوب منك أنك شوي تتصرف تصرف مغاير عن تصرفه في البيت أو مع أصدقائك. في بعض المواضع مثلا لا، أنت ما تتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة، لأن مو كل الناس تربوا معاك نفس التربية، مو كل الناس يعاملونك نفس تربيتك وأخلاقك، في ناس يعاملونك أرفع، في ناس يعاملونك أقل. فإحنا نواجه في الحياة يعني

0: يعني خلينا نقول مختلف الأشياء هذه. فلما دخلت شوي عمق في الحياة وشفت أن هذا بدل مفهوم يتشكل عندي إيش قاعد يصير، يعني ليش الناس كذي، ليش الأشياء اللي متعودت عليها ما كنت أشوفها، ليش في مثلا ناس تضايق ناس، بديت أتألم، بديت أحس أن في شيء لازم أنا أحله في نفسي. فكنت أبحث في ذي المجال، ونفس ما قلت لك أنا كل شيء يعني هي طبيعتي الفطرية، كل شيء في الحياة أحب أن أعتبره تحدي، يعني أنا ما أواجه شيء وأنا مو فاهمته أحب أخليه تحدي إلى أن أتقنه. وكنت أعيش هالشيء مع نفسي، ولا إراديا بديت أن أنا أظهره حق الناس، بديت أن أعزز فيه حق الناس. كل ما أنا طبقت شيء واستفاديت منه أنقله للناس، أولا أطبق على نفسي، لأن لا تصل الرسالة أبدا إذا أنت كنت مجرد تقول نصائح من غير ما أنت تطبقها. ما يحسون بالطاقة أساسا. ولكن لما أنا أقوم كل يوم الصبح وتشوفون أن الناس كل يوم أقوم الصبح وله تأثير إيجابي على حياتي، فمن المهم أن لما بقول كلمة الحين الكل بتأثر فيها لأن أنا رويتهم شيء. فسبحان الله صار هذا الشيء لا إراديا، يعني موجود في برامجي، موجود في فقراتي، في حياتي. وبعدين كنت أكتشف نفسي، صار عندي فلاش باك في الطفولة، كنت أنا من الناس اللي أقدم نصائح من وأنا صغيرة، حتى حق أبوي، حتى حق أمي. فكنت أقول لهم لا ليش، يعني كان هالشيء جزء من فطرتي الطبيعية. فسبحان الله، يعني خلينا نقول تقدر تقول هذه بذور طبيعية، بذور فطرية فيني، قاعدة أشوف نتاجها كل ما كبرت ومريت بتجارب، وقاعدة أنقلها للناس في رسالتي الإعلامية.
1: الله يوفقك دائما
0: وياك إن شاء الله.
1: ويعني هذا القبول اللي يعني من الجمهور إن شاء الله يكون مستمر
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: إذا قلنا يعني بالنسبة لنور أبو الشوك، الشخصيات اللي أثرت إعلاميا على مسيرتها، الآن ما شاء الله وصلنا إلى 15 سنة في الإذاعة.
0: نعم.
1: من خلينا نقول إذا قلنا الإذاعة بالنسبة للأستاذة نور أبو الشوك، من تستذكر من الشخصيات اللي أثرت تأثير مباشر؟ تذكرتي أنك استفدتي من الكثير، ولكن يعني هل هناك شخصيات معينة اللي يعني فعلا تعتبر بالنسبة لك هي يعني المؤثرة مباشرة؟
0: يعني شوف، أنا أتعلم واستفيد من الكل، ولكن أمانة كنت دائما أحط نفسي محل تحدي نفسي، يعني أنا لما أشوف نفسي اليوم غير لما أشوفها قبل. فأنا هذا التحدي بالنسبة لي، وهذا التركيز اللي بالنسبة لي. يعني ما بقول كلهم يعني ما أثروا، لا، قلت لك أنا تعلمت وتأثرت، وفي ناس يعني كانوا بالنسبة لي واو ملفتين. أول ما دخلت الإذاعة كنت أنا وايد معجبة بأسلوب أم عبد الله نسرين معروف، وقلت لها الكلام. فكانت بالنسبة لي قبل ما أدخل إن هي ما شاء الله، يعني شنو هالصوت، شنو هالحضور، شنو هالإلقاء. فكانت بالنسبة لي وايد يعني ملفتة أمانة ذاك الوقت، وما زالت طبعا لها كل الاحترام والتقدير. ولكن طوال هالفترة ما كنت أركز على أحد بأكون مثله، لأن أنا عارف إن إحنا في الحياة بصمات يدنا كل بني آدم في هذه الحياة تختلف. فكنت فاهمة إن بالفطرة إن في فرادة، فأنا لما أبي أكون يعني إعلامية مؤثرة مهم إن أكون حقيقية، إن أنا أعبر عن نفسي أنا. فلذلك قلت لك تلاحظ أنا ما خذيت خط أحد، أنا بنيت لي خط، لأن هذا الخط هو اللي يمثلني ويعبر عن حقيقتي. فكنت أنا أشوفه، بس لما أشوف مثلا نماذج كبيرة في الحياة، مثلا أوبرا وينفري. أوبرا وينفري يعني أقدر أقول لك من زمان كانت هي الملهمة بالنسبة لي، كنت أشوفها إيش كثر مؤثرة، مقصورا في الإعلاميين الموجودين في البحرين، بس أنا أعتبر نفسي يمكن من الناس اللي بدأوا بنفس المجال كأول إعلامية. يعني أنا ما شفت إعلامية تكلمت في مجال التأثير الشخصي والتحفيز الذاتي، فكانت بالنسبة لي هي المؤثرة، لأن هي سبقتني في المجال. جميل. وأثرت في الناس عن طريق رسالتها الإعلامية.
1: هل صار لك مجال لبرنامج تبادل المذيعين بين البحرين ودول مجلس التعاون؟
0: لا لا، ما جربت أمانة، بس يعني سبق أن في تجارب يعني حوارية في البرامج، يعني يمكن احنا تبادلنا بعض اللقاءات، سوينا دمج برامج بين إخواننا في السعودية، في الكويت، في الإمارات، وفي مسقط أيضا. بس أن أنا كحب

0: حضور وتبادل. لا ما جربت.
1: إن شاء الله يكون مستقبلا.
0: إن شاء الله أكيد
1: بيسمعون صوت نور أبو الشوك عندهم في موجتهم.
0: تسلم.
1: إحنا بشذي نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا مع الأستاذ نور أبو الشوك. لكن إذا قلنا بنجمل هذه المسيرة الجميلة المضيئة إن شاء الله واللامعة
0: إن شاء الله
1: فشنو تجملها نور أبو الشوك بجملة أو جملتين؟
0: والله شو أقول لك، يعني أنا ودي أوثقها في جملة، ولكن أنا أعتبر عملي هوايتي شغفي، فوظفته أنا كوني اليوم أقدم برامج، فهذه الجملة اللي ممكن أنا أقولها.
1: نور أبو الشوك الزميلة العزيزة والإعلامية البحرينية، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، وشكرت لك أخي حسن على هذا الاستضافة وهذا المجال اللي احنا فعلا نعبر فيه عن أنفسنا كإعلاميين، وشكرا جزيلا لك على هالبرنامج الرائع أنت وطاقم البرنامج.
1: يا الله، وشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
8: إذاعة البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
10: إذاعة مملكة البحرين العربية.
11: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
10: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة

وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وافهم عاد يا اخي.
1: معلومة علشانك.
2: حديث النفس من الممارسات اللي يقوم فيها البشر بشكل عام، ويعتبر سلوك صحي يتم فيه تبادل أحاديث عميقة وأفكار مختلفة بين الشخص وبين نفسه، وتكون عبارة عن أسئلة وأجوبة وحوارات تاخذه إلى نتائج مذهلة وتحل معظم المشاكل اللي واجهها. ويكون حديث النفس ناتج عن الأحداث اليومية اللي حوله. ويقول علم النفس إن تحاور الشخص مع نفسه يقرب الشخص من ذاته ويعمق معرفته فيها. فأي نقاش مهم في حياتك حاول تحاور نفسك فيه، وبعد دراسته مع نفسك ممكن تنقله للي حواليك.

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مملكة البحرين تستضيف الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو المعالي وسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وأمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة وتعزيز الشركات الاستراتيجية وترسيخ العمل المشترك في مواجهة المتغيرات المتسارعة. أبرز ملفاته: أمير دولة الكويت يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة، كما جرى خلال اللقاء مناقشة آخر القضايا الإقليمية والدولية وخاصة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستعراض كافة المساعي والجهود لتعزيز أمنها واستقرارها. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ويبحث معه علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل والحرص على مواصلة تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة. الولايات المتحدة وإيران تستعدان لاستئناف المحادثات الفنية أواخر الشهر الجاري لتحويل مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين إلى اتفاق نهائي. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستنتقل إلى مناقشة الملفات الأكثر تعقيداً وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. منظمة الصحة العالمية تعلن اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليو المقبل، وذلك بعد احتواء الأزمة التي ارتبطت بسفينة السياحية هونديوس. والمدير العام للمنظمة يؤكد أنه في حال عدم تسجيل أي إصابة جديدة حتى ذلك الموعد سيعتبر الوباء منتهيا بشكل رسمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: معلومة علشانك.
2: من الأمور اللي جميعنا نسعى لها في الحياة هو تحقيق الثروة والاستثمار، والمجالات المتعلقة بهالجانب كثير.

كثيرة، منها الاستثمار في العقار، الذهب، الأسهم، المشاريع الصغيرة وغيرها من الأمور. ولكن يتفق جميع رجال الأعمال والناجحين على أن أهم استثمار هو الاستثمار في النفس والعلم وتطوير الذات، وأن الشخص نفسه يكون مكسب في أي مكان يكون فيه، ويكون هو القيمة الحقيقية اللي تسعى لها الشركات والمؤسسات.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. التطير عند العرب. تطير المنصور.
1: التطير موروث شعبي بدأ قبل الأديان السماوية، حين مضى البشر يتفاعلون مع الطبيعة بحسب حاجات الإنسان آنذاك، وهو اقتران بين موقف تشاؤمي ما وخطر معين، أو كما يقال بالعزو، أي أننا نعزو وقوع أشياء مسبباتها واقعية إلى مبررات مفترضة. ويقوم التطير على تغليب التشاؤم وربطه بحالات أو بأشخاص بصورة افتراضية. وفي حلقة اليوم سنتعرف معكم على بعض المواقف التي حدثت في التطير. نام الخليفة أبو جعفر المنصور ليلة وكان في قصره في بغداد، فانتبه مرعوباً، ثم عاوده النوم فانتبه كذلك فزعاً مرعوباً، ثم راجع النوم فانتبه كذلك.
2: ماذا تريد؟ تايد قاتلك الله.
3: ربيع يا ربيع، لبيك لبيك يا أمير المؤمنين لبيك.
4: ربيع، إلي بالماء، إلي بالماء بسرعة.
3: تفضل مولاي.
4: لقد رأيت في منامي عجبا.
3: ما رأيت يا أمير المؤمنين؟ جعلني الله فداك.
4: لقد رأيت كأن آتيا أتاني، فقال لي كلاما بصوت خفيض لم أفهمه، فانتبهت فزعا، ثم عاودت النوم فعاودني يقول ذلك الشيء، ثم عاودني يقوله حتى فهمته وحفظته.
3: وما هو ذلك الشيء يا أمير المؤمنين؟
4: لقد قال لي كأن بهذا القصر قد باد أهله وعري منه أهله ومنازله، وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى جدث تبنى عليه جنادله. وما أحسبني يا ربيع إلا حانت وفاتي.
3: أطال الله في عمرك يا أمير المؤمنين.
4: لا يا ربيع، لقد حضر أجلي وما لي غير ربي.
3: هدئ من روعك، هدئ من روعك يا أمير المؤمنين.
4: اسمعني يا ربيع، قم الآن، قم فاجعل لي غسلا، هيا اجعل لي غسلا.
3: أمر أمير المؤمنين.
1: فاغتسل المنصور وصلى ركعتين ثم قال:
4: اللهم عفوك وغفرانك. يا ربيع.
3: أمر مولاي.
4: أنا عازم على الحج، فهيئ لذلك.
3: أمر مولاي الخليفة.
1: وعندما تهيأ الخليفة المنصور

البحرين، صوت البحرين، إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت

0: إلى الحج، خرج ومعه حاشيته، حتى إذا انتهى إلى الكوفة أقام أياماً ثم أمر بالرحيل، فتقدمت جنوده وبقي مع خادمه الربيع في القصر.
1: يا ربيع.
2: نعم يا أمير المؤمنين.
1: جئني بفحمة من المطبخ واخرج، فكن مع دابتي إلى أن أخرج. هيا.
2: أمر مولاي الخليفة.
0: بعد أن جاء بقطعة فحم إلى الخليفة المنصور، خرج الربيع وانتظر إلى أن يخرج الخليفة، وعندما خرج عاد الربيع إلى الداخل كأنه يطلب حاجة، فوجد الخليفة قد كتب على الحائط بالفحم:
2: سأرى ما الذي فعله الخليفة بقطعة الفحم، يا ترى ماذا فعل بها؟ ما المكتوب هنا؟ المرء يهوى أن يعيش،
1: وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته، ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره. كم شامت بي إن هلكت، وقائل لله دره.
0: كان الخليفة المنصور في السفر الذي مات به قد نزل منزلا من المنازل، فبعث إلى الفضل بن الربيع وهو في قبة ووجهه إلى الحائط.
2: قد طلبتني يا أمير المؤمنين.
3: ألم أنهك يا ابن الربيع أن تدع العامة يدخلون هذه المنازل فيكتبوا ما لا خير فيها؟
2: وما هو يا أمير المؤمنين؟
3: أما ترى على الحائط مكتوبا: أبا جعفر، حانت وفاتك وانقضت سنوك، وأمر الله لا بد نازله. أبا جعفر، هل كائن أو منجم يرد قضاء الله؟ أم أنت جاهله؟ أما تقرأ هذا؟
2: والله ما أرى على الحائط شيئا، وإنه لنقي أبيض.
3: ماذا؟ لا ترى شيئا؟ إذن إنها والله نفسي قد نعيت إلي الرحيل.
2: أطال الله في عمرك يا أمير المؤمنين.
3: لا يا ابن الربيع، هي والله نفسي قد نعيت إلي الرحيل. بادر بي إلى حرم ربي وأمنه. هيا بادر بي إلى هناك.
2: أمر أمير المؤمنين.
3: بادر بي إلى هناك يا ابن الربيع لأهرب من ذنوبي وإسرافي على نفسي.
2: أمر مولاي الخليفة، أمر مولاي.
0: فرحلوا وقد ثقل الخليفة المنصور، حتى إذا بلغوا بئر ميمون توفي بها.
4: لطائف الأخبار.
0: ومن طريف الأخبار عن التطير عند العرب قديماً ما حكي عن بعض الولاة أنه خرج ذات يوم لبعض مهماته، وبينما هو في الطريق استقبله رجل أعور.
5: رجل أعور يستقبلني في الطريق؟ ماذا سيكون عليه يومي؟ ماذا سيكون عليه يومي؟ أيها الحارس،
6: أمرك مولاي.
5: خذ هذا الرجل إلى الحبس. خذ.
7: لماذا يا سيدي؟ ماذا فعلت لتأخذني إلى السجن؟
6: اتركني.
7: ماذا فعلت؟
5: تقدم. هيا إلى السجن. هيا إلى السجن.
0: ولما رجع الأمير من مهمته ولم يلق شرا، أمر بإطلاق الرجل الذي حبسه.

0: قد أمرنا بإطلاقك، أنت حر، أنت حر.
1: سألتك بالله، ما كان جرمي الذي حبستني لأجله؟
0: لم يكن لك عندنا جرم، ولكني تطيرت بك لما رأيتك.
1: فما أصبت في يومك برؤيتي أيها الأمير؟
0: لم ألقى إلا خيرا.
1: أيها الأمير، أنا قد خرجت من داري فرأيتك، فلقيت في يومي الشر والحبس، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن هو أشأمنا؟
2: فاستحيا منه الأمير ووصله بالعطايا.
3: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي الطريف، طارق محمود. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال: لقيني مجنون كان يكون في الخريبات، فقال: يا إسرائيل، خف الله تعالى خوفا يشغلك عن الرجاء، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف، وفر إلى الله ولا تفر منه. أقسى عقوبة للكاذب لا تكمن في أن لا يصدقه أحد، بل في أنه لا يستطيع أن يصدق أحدا. جورج برنارد شو. أهل مرو موصوفون بالبخل في الكتب، ومن عاداتهم إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشدها في خيط، ويجمعون اللحم كله في قدر ويصبون عليه الماء ويطبخونه، ويمسك كل منهم طرف الخيط الذي قد شده في لحمته، فإذا نضجت القدر جر كل واحد منهم خيطه وتفرد بأكل ما فيه، أما المرقة فيتعاونون عليها.
0: ما خط القلم.
2: سئل كسرى أنوشروان: متى يكون عيش الدنيا ألذ؟ فقال: إذا كان الذي ينبغي أن يعمله المرء في حياته معمولا. وقال بعض السلف: أصاب الدنيا من حذرها، وأصابت الدنيا من

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام ولا الشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ. قال البحتري: كم من أخ لك لست تنكره، ما دمت من دنياك في يسر، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر، يطري الوفاء وذا الوفاء، ويلحى الغدر مجتهدا وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال أخوة من يقلى المقلة ويعشق المثني.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى

0: والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

أيها الأحبة، الدول التي تعاني فقراً في الطعام تسعى لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، بينما الدول التي توفر لأهلها الثراء الغذائي تسعى لتحقيق الوعي الغذائي، لأن لفقر الطعام وثرائه منعكسات صحية ضارة تلحق أمراضاً بالأفراد والجماعات لها ثمن فادح يدفعه الفرد كما تدفعه الدولة أيضاً.

لقد ألفنا فيما ألفنا أن نسمع عن وظائف الطعام تلوكها الألسن، إنها البناء وتعويض التالف من أنسجة الجسد الهالكة وتوليد الطاقة والوقاية من الأمراض، ولكن الناس على أرض الواقع لا يتعاملون مع هذه القيم الغذائية، وإنما هم على حد تعبير المثل أحد فريقين، إما فريق يأكل ليعيش أو يعيش ليأكل. ومن هنا صار للدول الثرية غذائياً المتخمة بطونها أمراض غذائية، مثل ما للدول الفقيرة غذائياً وأهلها فارغ البطون أمراض أيضاً. وإذا ما كانت أمراض الغذاء في الدول الفقيرة تدور حول محور تلوث الطعام أو عوز بعض عناصره، فإن أمراض الغذاء في الدول الثرية أساسها الإسراف

والتخمة وتدني الوعي الغذائي. وخلال العقود الأخيرة طغت على سطح المشكلة أمراض ترتبط بالمعاناة النفسية لصاحبها، يغلفها الجهل الغذائي ضمن دائرة ما يعرف بالثراء الغذائي.

أصدقاء الموسوعة، إن مجتمع الثراء رسم لأعضائه مقاييس جمالية جديدة تغاير تلك التي بناها المجتمع الفقير لأهله، وهي معايير لم يألفها الناس من قبل ولم يألفوا أمراضها وليس لهم بها خبرة أو تجربة. تقول دراسة أجريت على مجموعات طلابية من الطالبات العربيات الدارسات في جامعات لندن مع مجموعات أخرى من الطالبات العربيات الدارسات في جامعات القاهرة إن 12% أي حوالي 6 طالبات بين كل 50 يعانين من مرض النهم، وهو فقدان الشهية، وهو مرض لم تألفه مجتمعاتنا ولم يطرق أسماعنا. في المقابل لم يجد الدارسون أي فتاة عربية في القاهرة تعاني من هذا المرض إطلاقاً.

لكن السؤال أصدقاء الموسوعة الذي طفى على السطح هو: هل كان السبب في الأمر هو المجتمع أو هو جو الجامعة؟ وللبحث عن الجواب لهذا السؤال قام الباحثون على دراسة الطالبات العربيات الدارسات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فوجدوا أن المفاهيم التي تتناول مقاييس جمال الجسم البشري وتناسقه ومتطلباته هي المقاييس الغربية التي تختلف عن المفهوم الشرقي الذي يميل إلى الامتلاء، بينما يميل أهل الغرب إلى اعتماد النحافة أساساً للصحة والعافية. فما هذه الأمراض الجديدة التي استشرت في عالم أهل الغرب حتى نعد لها العدة لندفع بلواها عن مجتمعنا وأهلنا؟

النهام. مرض النهام قديم، عرفه الإغريق من قبلنا وسموه مرض الثور الجائع، وتعني هذه التسمية في لغتهم بوليميا، لأن بولي معناها الثور، بينما تعني كلمة ليموس الجوع. وقد سمينا هذا المرض نحن في لغتنا الدارجة باسم الدور المرضي، وسماه مجمع اللغة العربية باسم النهام أو القشم. وهو مرض يتخير ضحايا من بين الإناث أكثر مما يتخيرهم من بين الرجال، لأننا نجد 50 مريضة في مقابل كل رجل مريض واحد. والغريب المضحك أن المصابين بالقشم أو النهام يلتزمون بقواعد الحمية الغذائية نهارا، بل إنهم يسرفون ويغالون، ثم يعمدون ليلا إلى التهام الطعام بشرة وبسرية تامة، حذرا من أن يراهم أحد، وبعد أن تمتلئ البطن

يتخطون يعتريهم الندم وتأنيب الضمير فيعمدون إلى التقيؤ. وهكذا تدور الحلقة الغريبة، حرمان في النهار وإسراف وتقيؤ في الليل. يصاحب هذا كله إسراف في تناول أقراص منع الشهية وأقراص مدرات البول والمسهلات.

أصدقاء الموسوعة مجموعة من التناقضات والتصرفات اللامنطقية التي لا تتطابق مع المعايير العلمية، وإنما هي من وحي معايير وهمية خاطئة ترسبت في قناعات أصحابها من المرضى، تلك التي تعتري مرضى النهام ويعزوها الطب إلى مرض الاكتئاب النفسي، مما ينضوي تحت اختصاص الأطباء النفسانيين. وحتى نفهم طبيعة هذا المرض، لابد لنا في البداية أن نميز بين مفهوم الشهية ومفهوم الجوع، لأن الجوع يعني الحاجة إلى الطعام بدافع غريزي، بينما الشهية تعني الرغبة في بعض أصناف الطعام بدوافع نفسية تشكلها العادات، لهذا فهي سمة مكتسبة. فالطفل نراه يجوع ولا يشتهي، وكذلك الحيوان، لكن الشهية سمة حضارية مستحدثة، ولهذا ففقدان الشهية مرتبط بأسباب نفسية على الأغلب إذا لم يكن هناك مرض عضوي يكبتها. والضحايا أغلبهن من النساء الصغيرات السن أو المراهقات على الأرجح، ممن داخلتهن القناعة بأن النحافة مطلب جمالي للمرأة، فأسرفنا في تحقيق هذا المطلب حتى أصابهن الهزال ومظاهر سوء التغذية مع ضعف الدورة الدموية واختلال الدورة الشهرية.

0: وأخيرا أصدقاء موسوعتنا، يؤكد جمهور كبير من الأطباء المتخصصين بأن هذه الظواهر ما هي إلا صورة من صور معاناة نفسية تعزى إلى ما يعرف بالهستيريا يداخلها الاكتئاب. لن نختلف في اسم المعاناة ولا في أسبابها أو طبيعتها، وإنما معرفتنا الحديثة بهذا المرض يجب ألا تغلف حقيقة واقعة، وهي أنه مرض قديم بدأ ينتشر ويستشري، بل ربما تسرب إلينا وإلى مجتمعاتنا الشرقية، فقد أصبحنا نجد واحدة من بين كل 500 قد انزلقت إلى منحدر هذه المعاناة التي قد تحتاج شهورا من العناية والتطبيب. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: عربة البيت الأبيض الأمريكي تسير بركابها ليلة الجمعة 14 من أبريل سنة 1865 ميلادية.
1: إنها تقطع الرحلة التاريخية عبر الشوارع الهادئة من البيت الأبيض إلى مسرح فورد بالشارع العاشر.
0: الجو بارد على غير المألوف في هذا الوقت من السنة، والقمر بدر، ولكنه لا يلقي نوره حرا صافيا كما يفعل دائما. سحابة حمراء قانية تلف وجهه وترسل الضوء عبره أحمر مغبرا
1: في لون الدم المسفوح.
0: هذه العربة تقل 4 أشخاص: الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن وزوجته، والميجور هنري رابثون وخطيبته. إنهم ذاهبون لمشاهدة مسرحية ابنة العمة. الرئيس ساهم، أهو يفكر؟ أهو يحلم؟ أهو يرى بعين روحه ما سوف يحدث بعد لحظات؟
1: ماذا سوف يحدث بعد لحظات في ليلة الجمعة 14 من إبريل سنة 1865 ميلادية؟
2: من هو الذي قتل؟
3: الرئيس لينكولن، قتلوه.
1: قتلوه؟ هذه هي الكلمة التي طيرها البرق فخلعت في تلك الليلة قلوب الأمريكيين.
0: أما هو القتيل فقد كان يعرف أن ساعته قد حانت. كان يعرف أن شيئا خفيا يترصده ويعد عليه أنفاسه ويتحين الفرصة ليضرب ضربته القاضية. كان يعرف ذلك منذ أول يوم اختير فيه لرئاسة أمته، حين ذهب إلى زوجة أبيه التي كان ينزلها منزلة أمه.
4: أبراهام، هل ستذهب حقا؟
5: أجل يا أمه، لا مفر من ذلك.
4: لا تذهب يا ولدي، لقد دعوت الله ألا ينتخبوك يا أبراهام.
5: هذه إرادة الله يا أمه، لقد أراد لي أن أحمل العبء.
4: أخشى أن يقتلوك يا أبراهام.
5: يقتلوني؟ كلا كلا، لا أحسبهم يفعلون ذلك. ضعي ثقتك في الله.
4: عدني أن تحافظ على نفسك. رب لك أني أراك للمرة الأخيرة.
5: لماذا تقولين هذا يا أمه؟ إنك تحركين شيئا في صدري.
4: ماذا يا ولدي؟
5: كأني عدت طفلا أيام كنت ألقي برأسي على صدرك وأحكي لك أحلامي.
4: أهو حلم يا أبراهام؟ أهو حلم؟
5: أجل يا أمه، رأيته أكثر من مرة في اليقظة والمنام، كان آخرها أمس. ذهبت إلى غرفتي لأستريح واستلقيت على أريكة تواجهها مرآة كبيرة، وحانت مني نظرة إليها فرأيت صورتي فيها على شكل غريب. رأيت كأن لي رأسين متداخلين، الأول سليم والثاني مشجوج شجا طويلا يقسم الوجه نصفين. فقمت إلى المرآة أنعم النظر، فاختفى الوجه المشجوج عن ناظري. ولما عدت إلى الأريكة مرة أخرى عاد الوجه المشجوج. أمه، ماذا تعني الأحلام يا أمه؟
4: لست أدري. أبراهام، لقد وعدتني يا ولدي، وعدتني أن تحافظ على نفسك.
5: أجل، وعلمتني أنت منذ طفولتي أن أضع ثقتي في الله. إن هذه الثقة يا أمه لم تضعف يوما، لم تضعف أبدا.
1: لم تضعف ثقته بربه حقا في يوم من الأيام، حتى في أحلك ساعات الحرب الأهلية والأعداء من حوله. وجاءه أخوه يطلب إليه أن يضاعف من الحرس خشية أن يغتاله أحد.
5: لست أول من يحذرني من خطر اغتيالي، لقد حذرني من هذا سفرائي في كل من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا. قالوا إن مؤامرات كثيرة تدبر لاغتيالي، ولكني لا

0: أجد ردا عليكم إلا أن أقول إنني دائما على استعداد لملاقاة الموت، لقد أوصانا الله بهذا وأنا أثق بما أوصانا به.
1: محاولات كثيرة لاغتياله ينجو منها، ثم قاربت الحرب على الانتهاء حين قرر الجنرال لي قائد قوات الجنوب ألا فائدة من الاستمرار في المقاومة، فذهب لينكولن بنفسه إلى الخطوط الأمامية حيث مقر القيادة، يقضي الليل مع الجنود في انتظار اللحظة التاريخية.
2: صباح الخير يا سيد الرئيس، أرجو أن تكون قد قضيت ليلة هادئة.
0: شكرا لله يا جنرال جرانت. ما الأخبار؟
2: لم أشأ أن أزعجك يا سيدي عند الفجر، فقد جاءتنا في ذلك الوقت رسالة من جنرال لي يطلب التسليم.
0: حمدا لله، لقد قضيت 4 سنوات من عمري في انتظار هذا الخبر، وها هو يجيء بسيطا هادئا. جرانت، لقد خدمت بلدك بأمانة وإخلاص وجعلت مهمتي سهلة، أشكرك.
2: لو أنني فشلت يا سيدي لما كان الخطأ خطأك، لقد نجحت لأنك وثقت بي.
0: وأين جنرال لي الآن؟
2: إنه قادم بعد ساعات قليلة. إليك الشروط التي اقترحها للتسليم يا سيد الرئيس.
0: إنها كما توقعت، شروط الأخ على أخيه. جرانت، كن كريما مع لي.
2: لقد كان مدرسي في الكلية الحربية فتعلمت منه الكثير، تعلمت منه أكثر وأكثر، وهو خصمي في هذه الحرب.
0: أضف على الشروط أن يحتفظ ضباط الجنوب وجنودهم بالجهاد، سيحتاجون إليها بعد ذلك في حرث الأرض، إن هذا يساعد على جبر القلوب الكثيرة وإعادة الصفاء بيننا وبين إخواننا في الجنوب.
2: ألديك اقتراحات يا سيد الرئيس بشأن الجنود الذين يعصون أمر التسليم؟
0: كلا، لا تقتل منهم أحدا، لا تحاربوهم، بل افتحوا لهم الحدود ليرحلوا إذا شاءوا. لقد انتهى القتال يا جرانت، وبدأت أصعب مهمة، مهمة بناء قناطر الصداقة والأخوة من جديد.
1: صدق الرجل، كانت مهمة قناطر الصداقة والأخوة من جديد بين الشمال والجنوب أصعب مهمة، عليه أن يجد لها حلاً بعد أن انتهت الحرب.
3: كان عليه أن يسكت الأصوات الصارخة في الكونغرس المطالبة بالانتقام من عصاة الجنوب،
1: وأن يثبت للجنوب أن الحرب كانت للإبقاء عليه لا للقضاء عليه.
3: ولكن حتى هذا لم يرضي القلوب الحاقدة.
1: دعنا يا عزيزي المستمع نقدم لك الشخصية السوداء في تلك الليلة الحمراء، ليلة 14 من إبريل سنة 1865 ميلادية.
4: اسمي جون ويلكي بوث، ممثل عبقري، وأشد أبناء الجنوب كراهية لهذا الرجل أبراهام لينكولن. دعيني من فضلك، ألا ترين أني مشغول؟
1: إنه مشغول حقا، مشغول باجتماع هام في بيت صغير بواشنطن مع 3 من رعاع الجنوب. لا بأس في أن نتلصص ونسمع ما يقولون.
4: والآن إليكم الخطة النهائية. في الساعة 9 سيكون لينكولن في المسرح، فأتسلل إليه من باب المقصورة وأقتله. في نفس الوقت سيكون باول قد دخل بيت الوزير سوارد وقضى عليه.
5: هل أدخل إليه من النافذة؟
4: كلا، من الباب. ستزعم أن معك رسالة خاصة له، وفي نفس الوقت يكون سبانجلر قد قتل نائب الرئيس جونستون.
6: هل أذبحه من الأمام أو من الخلف؟
4: كما تشاء، بشرط أن يموت. أيتها المرأة، من أمرك بالدخول علينا دون إذن؟
7: اللعنة على أصحابك وعليك، ألا ترى أنكم تجلسون في الظلام؟
4: ما شأنك بهذا؟ أخرجي بهذه الشموع، ألا ترين نوافذ المدينة كلها مضاءة بشموع حتى لا أود أن تحترق واشنطن عن آخرها؟ كفى، أخرجي.
7: لشد ما تكره الناس.
5: هل نذهب الآن؟
4: أجل، بالمناسبة من منكم درس اللاتينية؟
6: لم أذهب إلى مدرسة في حياتي.
4: وددت أن أعرف هجاء كلمة مستبد باللاتينية.
3: في نفس الوقت كان لينكولن يستعد للذهاب إلى مسرح فورد، إنه مع زوجته ماري.
0: ألم يأتي هنري بعد يا ماري؟
8: لقد جاء.

0: منذ ساعة. إنه مع خطيبته في الحديقة، يكاد يطير من الفرح لأنه سيذهب معنا ليلة خطبته إلى المسرح. هذا شرف كبير له. كم هي جميلة واشنطن الليلة يا أبراهام! لا ريب أن الشوارع كلها ستضاء من أجلنا. أبراهام، هذه أول مرة تخرج فيها للناس بعد النصر. واشنطن مضاءة أخيراً.
1: واشنطن، بودي لو تنتهي السنوات الباقية لي في الرئاسة بأسرع ما تمر السنوات، فنعود مرة أخرى إلى بلدتنا حيث الهدوء والسكينة.
0: ماذا بك الليلة؟ لماذا لا تبتهج؟
1: أجل، سأحاول. من المدهش يا أميري أن يكون بالكتاب المقدس قدر كبير من الحديث عن الأحلام.
0: الأحلام؟ ما دخل هذا بذهابنا إلى المسرح؟
1: فيه أكثر من 20 بابا ذكرت فيها الأحلام، وإذا كنا نؤمن بالكتاب المقدس فعلينا أن نؤمن أيضا بأن الرؤى كانت تظهر للأخيار، وأن الله كان يرسل ملائكته إلى الناس في الأحلام يكشفون لهم بعض المعميات.
0: عجبا، لماذا تهتم بالأحلام كل هذا الاهتمام؟
1: أمس قبل النوم حاولت أن أقرأ في الكتاب المقدس، فإنما فتحته وقعت عيني على قصة حلم.
0: أبراهام، إنك تخيفني. أيعني هذا شيئا؟
1: لست أدري، لكني بعد أن نمت رأيت حلما عجيبا. رأيت كأني أنام وحدي في غرفة واسعة قليلة الأثاث. السكون حولي يلفني من كل جانب، سكون خال من صوت الناس. وبدأت شيئا فشيئا أسمع أصواتا غريبة كأنها آتية من مكان بعيد، أصوات قوم يبكون وينشجون. من هؤلاء الذين يبكون كأنما تتقطع نياط قلوبهم؟ من هم؟ لماذا يبكون؟ ونزلت درجا عاليا والأصوات لا تنقطع، ونبرة الحزن فيها تزيد وتقسو، ولكني لا أرى أصحاب هذه الأصوات. وأخذت بعد ذلك أتنقل من غرفة إلى أخرى. يا إلهي، لماذا تضاء كل الغرف بهذه الأنوار الساطعة؟ إني أعرف هذا الأثاث جيدا، أين رأيته من قبل؟ أين؟ واستمر النشيج والبكاء. كنت مذهولا لا أدري لماذا يبكي هؤلاء الناس الذين لا أراهم. أين هم؟ ولماذا يبكون؟ وما معنى كل هذا؟ وقررت أن أعرف السبب، فعبرت الجناح كله حتى الغرفة الشرقية. فلما دخلتها وجدت نفسي أمام جثمان مسجى، حوله جنود يحرسونه. واقتربت من الجثمان.
2: كلا، لا ترفع الغطاء عن وجهي.
1: إنما أردت أن أعرف من مات في البيت الأبيض.
2: إنه الرئيس لينكولن، لقد
1: استيقظت من نومي يا ميري. ما هذا الحلم الغريب؟ أله دخل بهذه الصفحات التي كلما قلبتها دلتني على حلم أو على رؤيا؟ لست أدري.
3: وذهب في الساعة 9 في تلك الليلة، ليلة 14 من إبريل سنة 1865 ميلادية، إلى مسرح فورد. وفي أثناء العرض قفز رجل من داخل مقصورة الرئيس إلى خشبة المسرح، وهو يلوح بيدي ويصيح بطريقة مسرحية:
4: هذه نهاية الطغاة!
5: اقبلوا على هذا الرجل! اقبلوا عليه! لقد قتل رئيسه!
6: حتى من كانوا معه في مقصورة المسرح لم يسمعوا صوت الرصاصة التي قضت عليه، الرصاصة التي انطلقت من الخلف إلى رأسه من مسدس الممثل الفاشل الحاقد جون ويلكي باث.
3: وحمل الجثمان حيث وضع في نفس القاعة التي شاهدها في الحلم.
6: وكان هذا يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا،
3: يوم 14 من إبريل سنة 1865.

0: الميلادية.
1: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. لما نقول بنبتدي بداية جديدة مع أنفسنا، فإحنا نسعى إلى الوصول إلى هدف معين وغاية تجعلنا أفضل من اللي كنا عليه بالأمس. وخطوة البداية الجديدة مع الشيء ترسم الملامح المختلفة والخط الواضح اللي لازم نمشي عليه. تقبل الذات من المواضيع اللي اهتم فيها علماء النفس من وقت طويل، وتقبل الذات باختصار هو قبول الشخص لذاته بجميع الصفات والسمات الشخصية اللي فيه، إيجابية كانت أو سلبية. تبين الدراسات أن هناك ارتباط بين تقبل الذات والثقة بالنفس بصورة مباشرة، ولما يوصل الشخص لمرحلة قبول الذات بإيجابياته وسلبياته فهو يعزز من ثقته واحترامه لنفسه. عدم تقبل الشخص لذاته يتم بالعديد من الأمور، أبرزها أنه يحس بنقص في جانب معين، والعوامل اللي تؤدي إلى الإحساس بالنقص هي كثيرة، منها مراقبة الآخرين، التشاؤم اللي سيطر على العقل، التركيز على السلبيات وعدم السعي لتغييرها، والاستماع إلى تعليقات الآخرين وتدخلهم في حياتنا.
6: الله يهداك يا محمد، أنت شلون تقول حق الريال أنه متنان وتخليه يفكر ومو قادر يشتغل مثل الناس؟
7: والله أنا ما قلت إلا الصج، وقلت هالشي عشان مصلحته، عشان يلتفت حق روحه شوي ويترك عنها الربادة.
6: لا لا لا، اسمح لي يا محمد، ما لك حق، هذه أمور شخصية، والواحد إذا يبي ينصح ينصح بطريقة ذربة لبقة، مو كذي قدام الناس قدام الأوادم. وغير كذي أنت ما تدري شنو ممكن يترك فيه وفي نفسيته. أنا شفته تضايق.
7: يعني شنو كان المفروض أقول له؟
6: المفروض يا محمد تعتذر له، والمرة الجاية الله يخليك حاسب حق كلامك، لأن هالشي يأثر حتى على ثقته بنفسه، سواء زاد كيلو كيلوين 10، دام هو مرتاح ومتقبل نفسه خله على راحته. ومثل ما قلت لك، لو ودك تنصحه بينك وبينه وبطريقة لبقة.
2: طبعاً موضوع التعليقات السلبية واللي يحاول الشخص من خلالها أنه يأثر على نفسية الشخص الآخر سواء قاصد أو مقاصد، هي تعليقات كثيرة، وأكيد كل شخص منا تعرض حق موقف في حياته، ولكن للحين ما عرفنا شلون ممكن نوصل حق درجة الثقة بالنفس وتقبل الذات ونعززها في أنفسنا. حسب الدراسات وحسب المختصين في تنمية الذات وتطويرها هي كثيرة، ولكن قبل أن نعرفها بنستمع إلى آراء بعض الأشخاص من خلال الاستطلاع التالي.
8: في موضوع تقبل الذات يتطلب أولاً أن الإنسان يتقبل ذاته بما هي عليه من إمكانيات، من احتياجات، من نقاط ضعف ومن نقاط قوة، لأن أحياناً الأشخاص اللي ما يتقبلون ذاتهم ويمارسون نوع من الهروب على الفجوات اللي موجودة، يمرون بالكثير من الصدمات والكثير من الخيبات.
9: الإنسان لازم تكون عنده ثقة في نفسه، بإيجابياته بسلبياته، يتقبل الشكل اللي الله خلقه فيه، ولكن مظهره هذه في يد الإنسان هو نفسه، إنه يقدر يرتب نفسه، يجمل من نفسه، فهذا شيء طبيعي. يشيل السلبيات اللي يمارسها مثلا، نفس السلوكيات الخاطئة، أساس الناس تتقبله ويتقبل نفسه. إذا كان مدخن يحاول يقلع عن التدخين، يحاول مثلا إنه هو يسعى في التحصيل العلمي، يدرس يتعلم يثقف من نفسه. هذه الأمور بالعكس راح يتقبل ذاته أكثر، والناس أيضا راح تتقبله.
10: من الأمور المهمة والأساسية في الحياة للنجاح، تحقيق الأهداف والتطوير، هو تقبل الذات. تتقبل ذاتك بكل ما فيها، من نقاط ضعف وقوة، من إيجابيات وسلبيات. أتقبل شكلي وجسمي وإمكانياتي بوعي تام، وهذا رح يجعلني في حالة سلام داخلي مع نفسي والعالم، وفي حالة تغيير دائم للأفضل.
11: تقبل الذات أشوف أني أتقبل ذاتي بكل ما تحمله من أشياء ومكونات ومفاهيم، ولكن هذا ما يمنع أني أنا أسعى في تطويرها. مثلاً ألاحظ الأشياء اللي أنا ناقصتني، سواء بشكل مادي أو معنوي، وأحاول أطورها في جوانب تخدمني في الحياة.
2: بداية جديدة وبداية مختلفة مع تقبل الذات. تقبلها يعني حبها، ويعني رضا وراحة بال. اليوم لو كنت تواجه أي مشكلة في تقبلك لأي شيء فيك، سواء على مستوى الشكل الخارجي أو على مستوى الصفات الداخلية، حاول أنك توجد لنفسك سبب عشان تتقبله، وبتلقى أن الأسباب كثيرة. ومن بعد تقبلك لكل شيء

0: تقدر أنك تتغير للأفضل. ومن الخطوات الممكن أنك تقوم فيها مع بداية جديدة مع تقبلك لذاتك، أولاً استخدم نقاط القوة فيك ولا تركز على نقاط الضعف. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين. تعلم أنك تقول لا في الوقت اللي تحتاج أنك تقول فيه هذه الكلمة. لا تستمع إلى الإحباطات من أي شخص. والأهم من ذي كله، خصص وقت حق نفسك. وتأكد أن بداية حبك وتقبلك لذاتك هو باب البدايات لأمور كثيرة قادمة في حياتك. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: معلومة علشانك.
2: اليوم انتشرت عيادات التجميل في كافة أنحاء العالم بعدة أهداف، ومنها الحد من الشيخوخة ومحاربتها. يؤكد الأطباء أن الوقاية منها تبدأ من الاستراتيجيات والممارسات اللي ممكن يقوم فيها كل شخص، ومنها عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، استخدام واقي الشمس بشكل يومي، وعدم التعرض للملوثات أو التدخين، وتناول الأطعمة الصحية اللي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة واللي بتساهم بشكل مباشر في تحسين صحة الإنسان من الداخل وصحة بشرته من الخارج.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقتنا الجديدة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية بعنوان 10 تصرفات خاطئة في المطبخ نحذر منها. الحذر أعزائي المستمعين في المطبخ واجب ومهم. بعض الأحيان الأخطاء تصير عفوية من غير ما تكون مقصودة، وبعض الأحيان طبعا بهمال، خلي شيء يصير يعني ما عندك مشكلة في الموضوع. وايد أخطاء تصير، وايد مشاكل ممكن تصير، كل هذه ممكن تنعكس على صحة الإنسان، ممكن حتى أن تؤدي إلى أسباب. يمكن تدش شفت صرصورة، شفت حشرة يترش عليها فليت علشان تقضي عليها، في نفس الوقت لوث مادة غذائية موجودة، هل هذه ممكن تأثر فيني؟ إيه ممكن تأثر فيني، ليش ما ممكن تأثر فيني؟ فإذا هي أخطاء شائعة نحاول أن نذكرها ببعض بنقاطها، ونشوف إيش كثر هي أخطائنا سواء سويناها ولا ما سويناها. واحد، هذه حلوة صدقوني ونسويها وكلنا نسويها، أني نطبخ وأنا أطبخ أبي أذوق الأكل، أبي أذوق الأكل. تصور مجرد أخذ القفشة، أخذ أشوف الملحة، أشوف البهارات زينة مو بزينة، طيب إيش صار يعني؟ أو مو بس كذي، الأكل يعني الأكل محطوط زين، عندي كمية عودة من الأكل، روب فروت سلط، في كريمات، في ما أدري شنو، نفس الشيء هني كلنا نأخذ بالكفاش من الأكل ذي، وناكل ناكل ناكل مرة مرتين ثلاث، القفشة نفسها نكررها، أحطها في بوزي أطلعها وأريد ما أخذها مرة ثانية أكلها. في كل الحالتين سواء إذا

كنت أبضوك ملح ولا بهارات ولا كذا جيدة، ولا أنا يالس أكل من الأكل، هل الأكل سليم ما هو بسليم، أو أنا أكلت من طبق عود وبالتالي بعدين زاد من الأكل أبرده أحطه في الثلاجة، كل هذه يعتبر خطأ. خطأ ليش؟ لأن أنا ببساطة إيش سويت؟ أنا أخذت القفشة وبالتالي حطيتها في بوزي، بكتيريا اللي موجودة في بوزي راحت في القفشة، حطيت القفشة. طبعا ما يصير كل مرة أبي أكل روبة في الملة واحدة أكل لي نص القوطي كل ساعة أروح أغسل لي القفشة، أكيد لا، وبالتالي بأكلها مرة مرتين وخلاص، وبصق القوطي مرة ثانية برد أحطه في الثلاجة. نفس الشيء حق الحلويات الكستر. طيب أنا مش سويت، خدت القفشة مثل ما قلنا حطيتها في بوزي، نقلت البكتيريا اللي موجودة في بوزي على القفشة، رديت حطيت القفشة في المادة الغذائية، وبالتالي نقلت البكتيريا اللي كانت في بوزي إلى المادة الغذائية عن طريق شيء نسميه التلوث العرضي أو الغير المباشر. طيب مرة مرتين ثلاثة، أنا إذن نقلت البكتيريا مرة مرتين ثلاثة إلى المادة الغذائية، جيت بعدين الملة عودة بعدين وايد زاد فيها، غطيتها وحطيتها في الثلاجة. أي يوم ثاني أشوفها حمضت، ليش؟ لأن أنا نقلت البكتيريا من بوزي للمادة الغذائية، وبالتالي الثلاجة مثل ما نشوف في حلقة جاية مو معقم، ما تعقم الأكل، وبالتالي هذه خطأ. الخطأ الثاني ممكن نسويه إن نيي أحط اللحم مثلا في صحن في ماعون، وبعدين خلصت من هذه المادة النيئة، خضرة حطيتها في ماعون، سلطة خضرة لحم مرشنو شلته خلاص حطيتها واستخدمته في مكان ثاني، جبت لحم مطبوخ أو مادة مطبوخة وحطيتها في نفس الصحن من غير ما أنتبه، قد يكون خطأ، من غير ما أغسل الصحن، من غير ما أغسل الملة، وبالتالي أنا سويت البكتيريا اللي كانت موجودة في الأكل الني اللي هو في اللحم الني في الخضرة النية تمت في الصحن، وبعدين جيت خدت اللحم المطبوخ أو المادة المطبوخة اللي تأكل مثل ما هي وحطيتها في الأكل في الصحن اللي كان ملوث أو في الملة الملوثة وقدمته، وبالتالي أنا لوثت هذا اللحم. ثلاثة، وهذه وايد تصير، إن نسيح اللحم والدياي والسمك على طاولة المطبخ ونحطها ساعة ساعتين ثلاثة. يا جماعة وايد أكرر هذا الكلام، أقول هذه خطأ. خطأ، تصور الدياي شكبرها أو اللحم شكبرها، أنت تبيها حق ويبة اليوم، وبالتالي الدياي الآن حطيتها على الطاولة، حطيتها ورحت عنها ساعة ساعتين ثلاثة، وبالتالي بدأت تذوب من برا. عدل معاي؟ بدأت تذوب من برا بس داخل ليحن ثلج، لما تيجي تشيكها ليحن داخل ثلج، تخليها بعد شوي. طيب علشان توصل حرارة الجو إلى داخل يكون البكتيريا عشعشت على السطح الخارجي، بدأت تتكاثر على السطح الخارجي، بدأت تستمتع تسوي لك تكاثر رهيب على السطح الخارجي، سواء كانت الحمى سواء كانت الدياي سواء كانت السمكة، وبالتالي لا تذوب هذه المواد الغذائية على السطح. في وايد طرق أفضل، حطها يا أخي طول الليل، باكر تبي تطبخ تبين تطبخين دياي، شيل الدياي من الفريزر ليلة وحطيها تحت في الصينية وحطيها تحت في الثلاجة، وتعالي باكر وطبخيها. ما تبين هونتي، ما تبين تطبخينها، يا بولج غدا عندك غدا تقدرين تشيلينها وتردين تحطينها في الفريزر مرة ثانية، ما عندك مشكلة. أو ممكن بسرعة حطيها في كيس نايلون وحطي لك ملة ماي بارد وحطي لك الدياي في الملة دي، إيش مو بارد وثلج يعني بارد شوي علشان درجة الحرارة تبتدي تتقسم. أو إذا عندك مايكرويف حطيها في الميكرويف، ميكرويف فيه كتيب صغير يقول لك إيش كثر نقدر نستخدمه ونحطه. رقم أربعة، الخطأ رقم أربعة، عادة أو يعني بشكل عادي نغسل اللحم والدياي قبل أن نجمد الدياي فريش أو اللحم فريش، ناخذها نغسلها تماما ونجمدها. طبعا هذه نوعا ما خطأ، وإن كان مو خطأ وايد ولكن خطأ، لأن أنا شو أسوي، أزيد المحتوى المائي للحم وللدياي، وبالتالي لما يحطها في الفريزر يزيد الماء يتجمد، وبالتالي ممكن يهتك في عملية في أنسجة اللحم والدياي. ولما أنا أذوب كل الخلاصة المحتوى القيمة الغذائية اللي كانت المفروض في اللحم في الدياي ذي، وبالتالي تتسرب من اللحم والدياي، وهي طبعا مشكلة، بالإضافة طبعا أنها ممكن تزيد من تكاثر البكتيريا.

ممكن تسبب لها مشكلة. الخطأ رقم 5 أن المادة المطبوخة، أنا طبخت مادة زادت شوي منها أو زادت نصها، أو أنا بسوي مثلا أنا أستخدم عادة تشيلة بس اليوم سويت تشيلتين لأن ما عندي وقت باكر بيكون الأكل جاهز، مجرد أي أرفع درجة حرارته أسخنه، بالتالي سويت تشيلتين قسمت المادة الغذائية، والجزء الثاني حطيته بالمطبخ، تم في المطبخ ساعة ساعتين. المغرب متذكر، المغرب في الليل تذكرت أن أنا حطيت الوجبة الغذائية ذي برع في المطبخ. زين، وبعدين قطها بس تخلص منها. ليش؟ لأن تسويت. إحنا نحط المادة الغذائية، أنا في أتكلم عن البيوت مو المطاعم، أتكلم عن البيوت مو هو بالمطاعم. المطاعم ما يحطها كذي، المطاعم دائما نعطي أقصى ظرف من الظروف، ما نعطي نقول له لا لا في البيت لا، حط إذا بتحط الأكل مطبوخ برع لا تزيد عن الساعة والنص إلى ساعتين بس. بس عقبها إذا تم الأكل برا تخلص منه، لأن أنا شنو، عملية الطبخ لا تعني بعد أن أنا قضيت على كل البكتيريا اللي موجودة في الأكل، إنما أنواع معينة من البكتيريا تحوصلت، وبالتالي لما ينا تحوصلت ضد الحرارة بقت حية، وبالتالي لما احنا عطيناها مساحة زمنية اكثر من الساعتين بدأت تتكاثر في الوجبة الغذائية، وبالتالي بتخرب لنا الوجبة الغذائية. فتصور اذا كانت هذه البكتيريا تسمم تسمم غذائي اكيد بتسبب لنا امراض. الخطأ السادس، في ناس يعتقد ان اذا شرب البيض الني يكون له جسم، يكون له مادة غذائية، يكون له عناصر غذائية، يكون له املاح. لا، ترى الاختلاف قليل بسيط جدا ما بين البيض الني والبيض المطبوخ. الفرق الوحيد في هذا الموضوع البكتيريا. البيض الني ممكن يكون فيه بكتيريا التسمم، ممكن يكون فيه سلمونيلا اللي تسبب لك التسمم، البيض المطبوخ ما بيكون فيه. وبالتالي اترك عنك الخرافات اللي تقول ان البيض الني ممكن يسوي لك جسم ويطلع لك عضلات، اتركها، لان البيض المطبوخ افضل لك. رقم 7، مثل ما قلنا عن الاكل المطبوخ، في ناس تتبل، تحط تتبيلة على اللحم، على السمك، على الدياي، تتبلها وتحطها برا الثلاجة لفترة طويلة، اعتقاد انه طبعا التتبيل يمنع نمو البكتيريا. لا، ما يمنع نمو البكتيريا، ما يمنع نمو البكتيريا التتبيل ابدا. وهناك خطأ شائع يقول لك يخفف من نسبة البكتيريا، لا، هذا خطأ غير صحيح، وهذا اعتقاد غير صحيح. ربما تتبيل البهارات نفسها فيها أنواع معينة من الفطريات والبكتيريا تسبب لك زيادة في نسبة البكتيريا اللي ممكن تكون تزيدها أنت، وبالتالي إذا تبلتها حطيتها حطها في الثلاجة أحسن لين تجي فترة طباخها لأن يكون أفضل. رقم 8، في دراسة عملناها وجدنا أن كثير من الأسر تربي طيور الزينة في المطبخ. طبعا واحد يستمتع، واو الطيور الزينة تصفر مستانس، ويسمع الصفير ويسمع كذا، بس بعد طيور الزينة ترش تنتج عزك الله براز، هذا البراز فيه بكتيريا السلمونيلا، وبالتالي ممكن هذا البراز الجاف يتطاير إلى أن يصل إلى أكلك، وبالتالي يسبب لك تسمم غذائي وسلمونيلا. في دراسة بعد سويناها استكمالا، وجدنا كثير من ربات الأسر شي يسوون لما يجون يطبخون، الاكسسوارات اللي في اليد ما يشيلونها، دبلة، أساور، المدرشين ما يشيلونها، يقول لك شلاب إلا ذهب، إي ذهب فضة، ما تعثر بالحرارة. أنا ما تكلم عن الحرارة، إيش هس تحت هذه الدبلة، إيش هس تحت هالخاتم، إيش تحت، إيش موجود تحت هالأساور، في بلاوي من البكتيريا. بالتالي حط بالك أو حطي بالك لا تنتقل هذه البكتيريا إلى الأكل. آخر نقطة، النقطة العاشرة، اغسل يدك أو غسل يدك قبل الطبخ وأثناء الطبخ وعقب الطبخ. أنت بتستخدم بتلمس اللحم الني، وبعدين بتلمس اللحم المطبوخ، وبعدين بتلمس الحلويات، وبعدين بتلمس الكاستر، وبعدين بتلمس السندويتش، وبعدين بتلمس الجبن. لا، نظف يدك تماما، نظف يدك، خلل أصابعك، أظافرك، حط بالك شلون تنظف أظافرك. دائما احنا نقول 20 ثانية من الغسيل بالماء والصابون، إذا احتبت تستخدم مطهرات استخدمها قبل الماء والصابون، اشفط يدك بالماء والصابون وبأظافرك نظفها بشكل جيد علشان اليد

0: وخاصة الناس اللي يربون أظافر اللي أظافرهم طويلة، حط بالك إن تحت الأظافر ما تتراكم الأوساخ والمخلفات اللي هي تسبب لك مشاكل مستقبلا. طبعا كل هذه الأخطاء ممكن توجد في المطاعم، إلا أن طبعا المطاعم مثل ما أقول وأكرر نصل إلى أقصى درجات الحذر، نصل إلى أقصى درجات الحذر. الخطأ الواحد ممكن يسبب كارثة، البيت ممكن يسبب مرض حق شخص، تسمم بسيط حق شخص، المطعم ممكن ياخذ له 20-30 شخص يدشون يميع كلهم المستشفى. ناخذ أقصى درجات الحذر في المطاعم، لأن حتى الناس اللي يشتغلون في المطاعم مو بمفهومية ربة البيت إلا هي أساسا تطبخ. أي حق الخدم، فهموا الخدم اللي يطبخون، وعوهم إلى أن شكثر هذا الموضوع مهم وضروري ومحتاجين إلى أن نفكر فيه. لذلك أنا عدة مرات اقترحت أن الخدم اللي يجيبونهم حق عمليات الطبخ، حق عمليات الطبخ والأشياء ذي، يجب أن يعطون دورات تدريبية في سلامة وصحة الأغذية. أتمنى من الجهات المسؤولة تعيد التفكير في الخدم مال الطبخ، ويعيدون موضوع الدورات التدريبية على أساس أن يفهمون الخدم ذلين. وحتى طبعاً العاملين، لا تعطون أحد رخصة مطعم قبل لا أنت تستلم منه شهادة أن هذين الناس عندهم فهم على الأقل مبدئي في سلامة وصحة الأغذية. الآن اللي المطاعم تنفتح بشكل أو بآخر، يا جماعة فكروا دائماً في هذا الموضوع. إن شاء الله لكم الصحة والعافية. أصل عند نهاية حلقتي اليوم في ثقافتنا الغذائية، أمل أن نلتقيكم باكر إن شاء الله في مثل هذا الوقت.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية
3: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستعرض مع وزير الخارجية الأمريكي أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وزير الخارجية يشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، ويؤكد أن هذا المبدأ يظل الركيزة الأساسية للتعاون مع الشركاء ضمن اتفاقية الدفاع المشترك. وفد الشعب البرلمانية يختتم مشاركته في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باكو.

إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم معالي السيد ماركو روبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين. ورحب جلالة الملك المعظم بمعالي وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له في زيارتهم للمملكة، فيما عبر معاليه عن سعادته بزيارة البحرين ولقائه جلالته. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتأكيد على أهمية استمرار تعزيز أطر التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك على المستويين الاقتصادي والدفاعي بصفة خاصة. كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث جرى التأكيد على أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما تجسده من نهج حكيم يغلب لغة الحوار والدبلوماسية سبيلا لمعالجة قضايا المنظمة والسلم والأمن الدوليين.

0: في علاقة تتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، تواصل مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ترسيخ واحدة من أعرق الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، تعود جذورها إلى أكثر من 130 عاماً منذ وصول أولى بعثات الطب والتعليم الأمريكية إلى مملكة البحرين. عقود من التفاهم أثمرت عن تعاون متنوع شمل الصحة والاقتصاد والتعليم، وامتد مؤخرا إلى علوم الفضاء. فمن مستشفى الإرسالية في قلب المنامة عام 1903 إلى إطلاق أول قمر صناعي بحريني المنذر من قاعدة أمريكية عام 2025، تتجلى فصول هذه الشراكة الاستثنائية. وتأتي الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات لتعكس متانة العلاقة، فيما مثلت الاتفاقيات الدفاعية كاتفاقية التعاون الدفاعي واتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل مرتكزا لحضور استراتيجي أمريكي في المنطقة، حيث تستضيف المملكة مقر الأسطول الخامس. اقتصاديا، كانت مملكة البحرين أول دولة خليجية توقع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن عام 2006، ما فتح أفاق رحبة للاستثمار بين الجانبين، وساهم في رفع التبادل التجاري إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا. أما في ميدان التعليم، ازدهرت برامج التبادل والتعاون الأكاديمي فيما يمثل التعاون الفضائي اليوم رمزا لطموح يتجاوز الأرض نحو المستقبل. إنها شراكة لا تختصر بلقاءات رسمية، بل تبنى على قيم الاحترام والثقة والتكامل في مسار تتقاطع فيه المصالح والرؤى نحو عالم أكثر أمنا وتقدما.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل. رفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول، ليضاف هذا المنجز المشرف إلى سجل نجاحات الوطنية المتواصلة التي تحققت بفضل ما يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من دعم كريم ورعاية سامية واهتمام بالغ بهذه الرياضة العريقة. وأكد سموه في برقيته أن هذا الإنجاز النوعي يجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مملكة البحرين على خارطة سباقات الخيل العالمية، ويؤكد نجاح الرؤى والتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم في ترسيخ حضور المملكة إقليميا ودوليا وتعزيز تنافسيتها في تنظيم واستضافة أبرز السباقات والبطولات العالمية. معربا سموه عن اعتزازه بهذا المنجز الوطني الرفيع، ومؤكدا لجلالة الملك المعظم يده الله مواصلة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى الارتقاء برياضة الفروسية وسباقات الخيل وتعزيز مكانة البطولات والسباقات التي تستضيفها مملكة البحرين، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمملكة البحرين قائدا لمسيرتها المباركة ورمزا لعزتها ومجدها، وأن يديم جلالته عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه. هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة جوابية إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل برفع تصنيف كأس مملكة البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الأول على الصعيد الدولي. وأعرب جلالة الملك المعظم في برقيته عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية المتواصلة في مجال رياضة الفروسية وسباق الخيل، مؤكدا أن ما تحقق يعكس ما تحظى به هذه الرياضة العربية الأصيلة من اهتمام ورعاية. وهنأ جلالته سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وجميع العاملين في هذا القطاع، مشيدا بما يبذلونه من جهود مخلصة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدولي الذي من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين في رياضة الفروسية وسباق الخيل على المستوى

0: الإقليمي والدولي، سائلنا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات وأن يديم على مملكة البحرين التقدم والازدهار. عقد اليوم الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الجانبين. وترأس جانب مجلس التعاون سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما ترأس الجانب الأمريكي معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وشارك في الاجتماع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الخارجية كلمة نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لهذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح. وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بعمق شراكاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجسدها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار باعتبارها إطارا للتعاون في مختلف المجالات الأمني والاقتصادي والتكنولوجيا، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذه الشراكة بما يخدم استقرار منطقتنا وأمن الطاقة فيها. وأكد وزير الخارجية مجددا مبدأ أساسيا من مبادئ مجلس التعاون، وهو أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن إحدى هذه الدول يعد تهديدا لأمن المجلس بأسره. وقال أن هذا المبدأ المنصوص عليه في اتفاقية الدفاع المشترك يظل الركيزة الأساسية لتعاوننا مع شركائنا وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, Secretary Robio, Secretary of State of the United States of America, Your Highness, Your Excellencies, Ministers of Foreign Affairs of the Gulf Cooperation Council States, Your Excellency, the Secretary General of the GCC, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the Gulf Cooperation Council, it is my pleasure to welcome His Excellency Secretary Robio to the Kingdom of Bahrain. And I start by conveying the greetings of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, and of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister, along with their wishes for a successful meeting. Secretary Robio, this is a critical time for the region. The attacks against our countries tested us in ways we had hoped never to face. Yet, they also revealed the strength of and resilience of our societies and the effectiveness of our institutions and defense forces in protecting lives and preserving stability. While physical damage can be repaired, the impact extended beyond infrastructure. Our citizens endured uncertainty and disruption of the peace and security that defined our region. These experiences have only strengthened our resolve to ensure that such attacks are never normalized and to work with our partners to reinforce the foundations of enduring peace, security, and stability for future generations. It is in that spirit that we come to today's meeting. After the grave challenges we faced, today we see a glimmer of hope for our region and the welcome diplomatic efforts resulting in an end to hostilities with the signing of the Memorandum of Understanding between the United States and Iran, supported by the mediation of Pakistan and Qatar, and the restoration of free and secure navigation through the Strait of Hormuz. In this regard, we welcome the announcement by Oman of a temporary maritime corridor for vessels wishing to transit through the strait. While this progress is encouraging, it is critically important that Iran fully adheres

0: Kingdom of Bahrain values the depth of its partnership with the United States, embedded in the Comprehensive Security Integration and Prosperity Agreement, CSIPA, as a framework for cooperation in security, the economy, and technology. And we propose expanding the horizons of this partnership to serve the stability and energy security of our region. As we advance our partnership, we reaffirm a core GCC principle. Our security is indivisible, and a threat to one GCC state is a threat to all. This principle, enshrined in our joint defense agreement, remains the cornerstone of our cooperation with partners, foremost among them the United States. Our agenda today also addresses key regional priorities, including the unity, sovereignty, and stability of both Syria and Lebanon, and advancing peace in Gaza through the Board of Peace in support of a just and comprehensive peace. Dear colleagues, in advancing their strategic choice of peace and good neighborliness, the GCC states look toward a new chapter for our region founded on respect for sovereignty, international law, and the protection of international waterways in partnership with the United States to advance peace, security, and prosperity for all peoples of the region. Secretary Rubio, I welcome you once again, and I look forward to our discussions on how together we can build a more secure, stable, and prosperous future for our region. Thank you.
1: كما ألقى معالي السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية كلمة أعرب فيها عن الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الاجتماع المهم الذي يجمع شركاء وحلفاء وأصدقاء تربطهم علاقات صداقة وتحالف وتعاون ممتدة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عملت مع دول مجلس التعاون عن كثب على مدى عقود في مجموعة متنوعة من القضايا مدفوعة جميعها بهدف مشترك يتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لاستكمال المفاوضات مع إيران لضمان التوصل إلى اتفاق سلام شامل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يقضي إلى إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الزخم ووحدة الموقف مع استمرار المفاوضات وصولا إلى إنهاء أكثر الديمومة للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحيلولة دون تطوير إيران للسلاح النووي أو امتلاكه بأي شكل من الأشكال. ورحب الوزراء أيضا بإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن حرية الملاحة الحرة وغير المشروطة وغير المقيدة تظل عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي والدولي. وصل إلى البلاد اليوم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد ناصر بن عبد الله النصر سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. وصل إلى البلاد يوم أمس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق لسموه للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد نايف بن بندر الستيري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

0: الخارجية. وصل إلى البلاد اليوم معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة المستشار يوسف عبد القادر البنوان القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. وصل إلى البلاد اليوم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في الاستقبال استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. وصل إلى البلاد يوم أمس معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والوفد المرافق له للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيدة ستيفاني هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. وصلت إلى البلاد يوم أمس معالي السيدة لانا نسيبة وزيرة الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لها للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وكان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. وعلى امتداد عقود من التعاون الاستراتيجي رسخت العلاقات الخليجية الأمريكية مكانتها كأحدى أبرز العلاقات الدولية المهمة والتي تقوم على الاستقرار والتنمية. العلاقات الخليجية الأمريكية استندت إلى المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة في العديد من القضايا في مختلف المجالات، ما يؤكد عمق الروابط لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
1: على مدى عقود طويلة ظلت العلاقات الخليجية الأمريكية تمثل حجر الزاوية في معادلة التوازن الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، متجاوزة في عمقها وتأثيرها النطاق الدبلوماسي التقليدي لتتحول إلى شراكة عضوية متشابكة المسارات. فعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي يعكس واقع الحال اليوم حراكا مكثفا يتجاوز لغة المجاملات البروتوكولية إلى التنسيق عالي المستوى في إدارة التحديات الإقليمية والدولية، حيث تجسد القمم المشتركة واللقاءات الدورية الممتدة منصات حيوية لتقريب وجهات النظر ومناقشة ملفات بالغة الأهمية مثل الاستقرار في الشرق الأوسط وتأمين الممرات المائية الحيوية والتعامل مع الملفات الإقليمية الساخنة. أما على الصعيد الأمني والدفاعي وهو الركيزة الأكثر ثباتاً تاريخياً، فإن التعاون بين الجانبين يتجاوز مجرد صفقات التسليح الكبرى وبرامج التدريب المشتركة ومكافحة الإرهاب ليمتد إلى وجود عسكري واستراتيجي متبادل يحمي المصالح الحيوية المشتركة. وفي الشق الاقتصادي والاستثماري تمثل هذه العلاقات نموذجاً فريداً للتشابك المالي والتجاري الذي يلقي بظلاله على الأسواق العالمية ليتحول الأمر إلى شراكة استثمارية عملاقة تضخ فيها الصناديق السيادية الخليجية مئات المليارات من الدولارات في الشرايين الحيوية للاقتصاد الأمريكي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا المتقدمة. ولا يمكن

0: فصل هذه المسارات عن الصعيد التكنولوجي والمعرفي الذي بات يشكل اليوم ساحة جديدة ومحورية لرسم ملامح المستقبل بين الطرفين، حيث تسعى دول الخليج للاستفادة من الريادة الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والطاقة المتجددة والتعليم العالي من خلال إرسال آلاف المبتعثين وبناء شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية في الجانبين. إن القراءة الشاملة والمترابطة لكافة هذه الصعود تؤكد أن العلاقات الخليجية الأمريكية تتجاوز في جوهرها مفهوم التحالفات السياسية العابرة لتستقر كشراكة مصيرية راسخة وضمانة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
1: اختتم وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين مشاركته في عمل الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفدة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر حرص مملكة البحرين على دعم مسارات العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار والازدهار. هذا وشارك وفد الشعب البرلمانية في عدد من الاجتماعات المصاحبة لأعمال المؤتمر، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية. وللحديث أكثر عن أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، معنا عبر الهاتف من باكو سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلماني المشارك. أهلا ومرحبا بك، ولو تطلعنا أستاذ أحمد يعني على أهم مخرجات مشاركة وفد الشعب البرلماني في المؤتمر إلى جانب الجلسة الختامية التي انتهت اليوم.
2: في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وحب أن نأكد أن اليوم تم اختتام أعمال الدورة 20 بمؤتمر اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تستضيفه جمهورية أذربيجان، وحيث يعني كان المشاركة الشعب البرلمانية وهذا يعني المكان اللي لحظة فيها مملكة البحرين في محيطها الإسلامي ودورها متنامي في دعم العمل البرلماني متعدد الأطراف في ظل الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز حضور المملكة في صياغة المبادرات والرؤى البرلمانية الداعمة لتنمية الاستقرار والتكامل بين الدول الأعضاء. كما أن الاهتمام المتواصل الذي يوليه معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب يساهم بشكل كبير في تعزيز الفعالية الدبلوماسية البرلمانية وتوظيفها في دعم المصالح الوطنية وترسيخ أوجه التعاون والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية. من خلال هذا الإسهام يعني جاءت من خلال مناقشة القضايا ذات البعد الاستراتيجي واستشراف التحديات والمتغيرات المستقبلية وصياغة رؤى مبادرات داعمة للتنمية المستدامة. يعد يعني مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني إطار مؤسسي فاعل لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات البرلمانية المشتركة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويواكب تطلعات شعوبها. أيضا شملت أعمال المؤتمر اجتماعات المصاحبة لمناقشة واعتماد تقارير ومشروعات القرارات الصادرة عن اللجان الدائمة المختصة، وفي مقدمتها لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة ولجنة الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، إضافة إلى بحث عدد من التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة فلسطين الدائمة ومؤتمر برلمانيات المسلمات وجمعية الأمناء العاملين لمجالس الأعضاء في الاتحاد. وخلال الجلسة الختامية تم مناقشة عدد من الشؤون التنظيمية المتعلقة بترشيح أعضاء اللجنة العامة واللجنة التنفيذية واللجان الدعمة.

0: متخصص الاتحاد، إلى جانب اعتماد التقرير الختامي للدورة 20 وإقرار إعلان باكو الصادر بها.
1: بالتأكيد سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلماني المشارك، شكرا جزيلا لك. تتكاتف الجهات المختصة في مملكة البحرين لإحياء موسم عاشوراء من خلال منظومة متكاملة من الجهود التنظيمية والخدمية، بما يضمن إقامة الشعائر الدينية في أجواء آمنة ومنظمة تعكس أهمية هذه المناسبة. وتجسد هذه الجهود المشتركة مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في إنجاح الموسم ويعكس ما تتميز به مملكة البحرين من قيم التعايش والتسامح واحترام الحريات الدينية، وهو ما أكد عليه رؤساء ورواد المآتم خلال تقرير أعده الزميل يحيى العمري.
2: في مشهد يجسد ما تتميز به مملكة البحرين من تلاحم وطني وتعاون مجتمعي راسخ، تتواصل استعدادات المآتم والمواكب الحسينية لإحياء موسم عاشوراء في ظل الدعم والاهتمام اللذين يوليهما جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توفير مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة ووفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
3: دورنا بوزارة الداخلية متمثلين في شرطة المحافظة الشمالية تنظيم وتأمين مسارات العزاء والمحافظة على السلامة العامة وتسهيل المرور في المناطق التي تشهد فعاليات عاشوراء. نعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المنظمة لضمان سير جميع الفعاليات بكل انسيابية وأمان.
4: قامت مديرية شرطة محافظة محرق بنشر الدوريات بمختلف أنواعها على الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية لمحافظة محرق، حيث قامت هذه الدوريات بتنظيم حركة سير المركبات وتنظيم الحركة المرورية وضمان سهولة انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. وكما قامت الدوريات في الشوارع الداخلية على مختلف أنواعها توفير الأمن والسلامة لمرتادي الطريق سواء كانوا مشاة أو سواء كانوا في المركبات.
5: طبعا الدعم نفس الشيء ما تغير وأفضل بيكون، وطبعا دعم الوزارات المعنية ما عليهم أغبار صراحة، يعني ما قصروا وجزاهم الله ألف خير ويقدمون كل ما بوسعهم يعني، واحنا شاكرين لهم وممنونين صراحه يعني ذي. واقدر بعد اذا تعطيني فرصه ممكن اقدم الولاء لجلاله الملك وسمو ولي العهد الامين ذي نيابه عني وعن عموم عائله الشهابي، نقدم ولاءنا حق جلاله الملك وسمو ولي العهد الامين رئيس الوزراء الشيخ سلمان.
2: وفي ظل الجهود الرامية إلى إنجاح الموسم، كثفت الوزارات والهيئات الحكومية أعمالها التنسيقية والتكاملية لدعم المآتم والمواكب الحسينية، حيث استكملت الجهات المعنية مختلف المتطلبات التنظيمية والخدمية وعملت على توفير الاحتياجات اللازمة، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإحياء الشعائر بكل يسر وانتظام. يأتي هذا فيما واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية والمرورية الشاملة لتسهيل حركة المشاركين وتنظيمها وتأمين مواقع الفعاليات والشوارع الرئيسية والفرعية، بما يعزز انسيابية الحركة ويحافظ على السلامة العامة طوال أيام الموسم.
6: بتوجيهات جلالة الملك في إنجاح موسم عاشوراء، الحمد لله مع صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولله الحمد الأمور طيبة، ماشي المواكب العزاء المآتم يقولون بكل سهولة.
7: جهود جبارة تبذلها عدة وزارات في مملكة البحرين في موسم عاشوراء، منها وزارة البلديات ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، جهود تشكر عليها صراحة خاصة في منطقتنا وجميع القرى في مملكة البحرين، وهذا شيء مو غريب على مملكة البحرين.
8: وما سر هذا النجاح إلا لازم وراه إدارة موجهة وشعيرة محرم اللي تعطيها أن احنا كلنا نهتم، سواء احنا القائمين على المآتم أو المعزين أو المؤسسات الحكومية أو الأهلية. فبما أن جلالة الملك هو المساهم الأول في الشعيرة هذه، سبقنا أن نكون احنا حريصين على هذه الشعيرة كأصحاب مآتم وأصحاب مؤسسات.

0: الدينية أن نرتقي بالتوجيهات اللي تصدر إلينا سواء من الجهات الرسمية أو من العلماء. والبحرين الحمد لله سايرة سنين يعني على هذا الشيء.
1: عشت في معاتم الحسين من يوم أنا صغير إلى يومك هذا، من عهد الشيخ سلمان الله يرحمه، وجد والد الله يرحمه الشيخ عيسى، وجاء أبونا حمد الحين، وأتم الخير على الكل، وأي نعم النعائم الله على الكل، ونشكره على هالمجهود اللي يقوم بكل سنة عمل إلهي مقبول إن شاء الله، ويطول بعمره ويزيد أعماركم ويرفع شان الجميع في هالبلد الطيب.
2: كل الشكر والثناء لجلالة الملك على رعايته لموسم عاشوراء، وخص بالشكر المؤسسات والوزارات الداعمة لهالموسم، موسم مميز بكل العطاءات، فكل الشكر إلى خدماتهم المقدمة على امتداد الموسم ما قبل الموسم، وفي خدمة المعزين وتوفير الأجواء الآمنة والصحية والسليمة إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله لكل الكوادر العاملة في المأتم في جميع المآتم أن يتوافقون إن شاء الله لإحياء هذا الموسم والخروج به بالشكل اللائم.
3: من جانبهم أعرب رؤساء وممثلو المآتم والحسينيات عن بالغ تقديرهم لما لمسوه من تعاون وتنسيق مستمر من مختلف الجهات الرسمية، مشيدين بما تحظى به الشعائر من اهتمام ورعاية من جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكدوا أن ما يقدم من تسهيلات وخدمات يعكس النهج البحريني الأصيل القائم على احترام الشعائر الدينية وترسيخ قيم التعايش والتآلف، داعين الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بما يسهم في إنجاح الموسم ويعزز أعلى مستويات السلامة والانضباط.
4: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: Hadi hayat.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
4: عزيزي المستمع، أرحب بك أجمل ترحيب وأهلا وسهلا مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. هذا المعجم الذي حاولنا بقدر الإمكان أن يكون جامع للثقافة البحرينية القديمة الشعبية. كما عودناكم قسمنا إلى كذا صفحة، ونصفح كل صفحة ونوقف عندها شوي ونتحدث. والآن نشوف الصفحة الأولى شو عندنا فيها. عندنا عنوان يقول من الفنون الشعبية.

تحت عنوان لعبوني. أعتقد أن هذه أيضا من الفنون التي يجب أن نقف عنده. هذا الفن موجود في الأوساط البحرينية وكان يغنى. أقول كان فعل ماضي، لأن طبعا يد الزمن عملت عملها، ومو بس الذوق اختلف، حتى المغنين اختلفوا. الذي أبدع هذا الفن شاعر. هذا الشاعر ولد في منطقة الزبير وعاش فترة في السعودية وفي الكويت وفي البحرين، وانتقل في المناطق ذي كلها حتى استقر في الكويت ومات بالطاعون في الكويت. لذلك شعره كان سلس وكان مفهوم ومحبوب من الجميع، السكان المنطقة ذي من الزبير حتى البحرين، لأن استخدم مفردات مفهومة للجميع طبعا بحكم تنقلاته المعروف عنها. هذا الريال اسمه محمد بن لعبون، ولذلك الفن اكتسب اسمه. وعقب ما مات بن لعبون قال المثال البحريني: عقب بن لعبون كلهم يلعبون، على اعتبار أن بعد ما مات بن لعبون ليس هناك شخص جدير أن يؤدي هذه الفنون يعني المتوارثة العظيمة، خاصة فن السامري. فأصبح اللي أدي عقبه كأنه يلعب، عقب اللعبون كلهم يلعبون. محمد بن لعبون يجي البحرين، ويعني أيضا غنى من أغانيه المعروفة لعبونية مشهورة جدا: يا علي صحت بالصوت الرفيع، يا مره لا تذبين الجناع، أو للمره قل لا تذبين الجناع. وفيه في هذه الأبيات الجميلة الكثير من الحكمة والكثير من الأمثال التي ضمنها بعض الشعراء العرب في قصائد مشهورة. ولكن احنا نقول ان باللعبون ما بحرنها، خلينا نقول لا، قلبها الى الشعر، الى اللهجه النبطيه او اللهجه الدارجه اللي يكتب بها قصائده. مثل طوعوني علي وما كنت اطيع، واغلبوني وانا القرمش الشجاع، ضحكتي بينهم وانا رضيع، ما سوت بتشيتي يوم الوداع. على كل حال راحت هذه الفنون أو كادت أن تروح أو تذهب وتنتهي لولا بقية. إلى الآن هناك ناس يطربون حق هذه الفنون، ونسمع اللعبوني.

جدنا عنوان مفردات منتقاه من اللهجة، وعندنا كما قلنا دائما في كل حلقة ننبه أن لا نزال نحن وصلنا في حرف السين، وبدأنا من الحرف الألف والبيت ثيجيم حخد الرز السين، الآن في حرف السين وقطعنا شوط طويل، وتحت هذا الحرف عندنا عدد من المفردات. بنشوف شو عندنا. عندنا مفردة تقول سيه، سيه أمر من النخذ بإنزال الأشرع، مثل ما يقول لك فوق أو إبرخ النخذ على سطح السفينة يلقي الأمر والبحار ينفذ. هناك مصطلحات لما يقول إبرخ بمعنى اسحب الحبال وغير المنطقة، اخطف أو خطفة ارفع الأشرعة، سيه نزل الأشرعة، أري ألقي المرساة. هذه المصطلحات يعرفونها أهل البحر، والواقعة تحتاج إلى صفحة خاصة. كذلك أسماء أجزاء السفينة، هناك أكثر من 100 اسم. طبعا انتهت الآن حتى يعني صناعة السفن التقليدية في طريقها إلى الاندثار لحلول مادة الفايبر جلاس، فلم يعد القلاف له يعني مثل ما نقول له ما له فائدة، خلاص انتهت مهنة القلاليف. أول كانوا يعني كثير من البحرينيين يحترفون هذه المهنة، ولكن الآن الوقت كل وقت ما يستحي من وقته، الوقت الآن خلاص عفى على هذه المهن، وبقيت بشكلها القديم تشكل جزء من الثقافة البحرينية القديمة. نروح للمفردة الثانية نشوف، يقول لك سمط، سمط أو انسمط. مستمع الكريم، في اللغة سمط يعني سكت، احنا متى نستخدمها؟ السكوت نقول سكت، ما تحكي ما تكلم سكت، لكن انصمت لها معنى، يعني عندما تقابل خصمك بالحجة وتقرع الحجة بالحجة وتبين للدليل والإثبات، شو تقول؟ تقول وقام انصمت، يعني سكت سكتة ولا يملك الرد، سكتة الواحد اللي لا يملك الرد. ف هذه من اللغة الأم، من اللغة العربية الفصحى، أخذنا ليش ما قلنا سكت، قلنا صمت، علشان نبين الفرق بين الساكت العادي وبين المنصمت. يعني واحد ساكت ما في شيء، تحكي وسكت كلنا نتحكي، لكن انصمت نقصد شنو؟ أن لم يجد أي رد، يعني أفهمناه تماما. وعندنا أيضا تحت هذه الحرف مفردة السحيل، السحيل يعني سمكة الصافية وهي صغيرة، ما يسمونها صافي يسمونها سحيل. احنا نعرف ان كثير من أنواع السمك لا اسم، كان عندها مور شعري، ولكن إذا صغير لا اسم آخر. يعني الآن الشعري مثلا سمك شنو؟ شعري، لكن إذا صغير يسمونه شحذوذ. الشنعدة إذا صغير يسمونها الخباطة، وإذا كبرت صارت يودرة. الهامور لكن إذا صغير سمينا بالول، هو نفسه لما يكبر صار هامور. الناعوض، سمك القرش ناعوض، وهو صغير ناعوض، إذا كبر سموه يريور. سحيل أو سحيلي صافية، إذا كبرت صارت صافية. أما في العربية الفصحى فالسحيل هو الأرنب الصغير، وأنا أعتقد أن اللهجة البحرينية استعارت هذه التسمية من قدم من زمان وأطلقتها على هذه السمكة الجميلة اللذيذة وسميناها السحيل. وكثير من أنواع السمك عندنا لأسامي في اللغة، أسامي حيوانات مثل الوحر، الوحر يعني ال

0: في اللغة نوع من أنواع الوزغ، وله حالة تشبه لوزغة. ونروح إلى صفحة جديدة، ولكن المخرج يقول لي الوقت أدركنا، فأعتقد أن الوقت أدركنا، وأرجو أيضا أن أكون وفقت في اختيار مواد هذه الحلقة، ولنا لقاء معكم في حلقة أخرى، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى

قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان خالد الشيخ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
0: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: حياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً. اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت إنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنك تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمتي تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
1: أهلا بك أبو علي وأشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
0: الله يسلمك. الله يحييك. شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
1: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، فشيء طيب يعني الصراحة. شوف يعني الإعلام تمين بهالسالفة الأجهزة ما أجهزة والتغييرات، شيء طيب الصراحة.
0: نعم. ويعني احنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون، وبكونهم انهم عاصره وعايشه والكثير من الاشخاص وال يعني الاعلاميين اللي كانوا ايضا معاهم وزاملوهم في هذه الرحله الاعلاميه. لكن نبتدي معاهم ايضا بمرحله الطفوله، مرحله النشاه، وشلون أثرت عليهم إعلاميا فصار عندهم يعني لربما ميول أو طموح.

0: ان هم يعني يكونون خلف المايك او امام الكاميرا. نعم. فايش رايك نبتدي من ذيك الفتره؟
1: انا هذا اللي بغيت اقول لك البدايه شلون كانت يعني صارت عندي.
0: خلاص
1: شوف ابو علي، يعني انا كانت عندي هوايه من يوم صغير احب يعني يعني اصير مذيع، فكنت دائما اخذ مثلا مسجل واقعد على الطاوله واسوي روحي يعني كني قاعد اقدم وهذه واقرا اخبار هالسوالف. يعني انا دراستي الابتدائيه بديت في مدرسه يسمونها حسن بن ثابت في المنامه، وبعدين انتقلت الى مدرسه النعيم في الاعداديه.

0: دراسة عندي.
1: طبعا استمرت معي هالهواية لما يعني تخرجت. أول شيء قدمت سيدة حق التلفزيون صراحة، يعني ما قدمت حق الإذاعة، قدمت حق التلفزيون على أساس أنه مذيع ربط في ذاك الوقت.
2: هاي تقريبا كان سنة كم؟
1: خلنا نقول في الثمانينات، يعني 1980 شيء كذي أو 81. يعني
2: مسألة الربط بين المواد هذه كانت موجودة في الإذاعة في التلفزيون.
1: أي طبعا أي أي، بس الحين ما أدري موجود ولا لا.
2: لا الحين ضعيف.
1: أيوة أقول لك كل شيء لازم يتغير صح. المهم لأن يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء، يعني ما يستمعون للإذاعة ويشوفون التلفزيون، يعني ما في شيء ثاني يعني. صحيح. لذلك لازم يكون في مذيع رابط. يعني
2: بالنسبة حق الأجيال اللي تسمعنا الآن، يعني مسألة الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي مادة يعني يطلع المذيع ويستعرض أيضا المواد القادمة أيضا. نعم. في الساعتين أو الثلاث القادمة. نعم.
1: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون، أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الدوادي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة؟ إنه كان يعني شكلي وايد صغير. يعني
2: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنن؟
1: إيه تقريبا إيه، يعني هم في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع، مو مثل الحين لو إن شاء الله تجيب لك ياهل عادي يطلع هذه.
2: يعتبر موهبة يعني.
1: موهبة نعم، هناك لا ما عندهم موهبة ذاك الوقت. يمدون على الشكل أكثر شيء. المراد عقب الله يسلمك خلصت يعني، أو كلم شو اسمه ذي المسؤول، كلم خليل الدوادي في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون، وقال له يعني لا لازم نحول الإذاعة على أساس إنه يعني يأخذ خبرة وشوي شكله يكبر شوي، يعني وايد حسه صغير يعني. وحولوني الإذاعة في ذاك الوقت، الإذاعة كانت فين؟ في العدلية. وصراحة يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبة، لأن أنا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشة يعني أكثر شيء يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعد ما عجبني الوضع، وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني، وما قصر وحاول يساعدني يعني إني يعني شو اسمه يخليني أحب الإذاعة، بس ما تعرف يعني الرغبة داخلية ما كانت
2: الميول التلفزيون أكثر.
1: المهم عقبها طبعا فترة عقبها يمكن بسنتين أو هذه رجعت قدمت مرة ثانية حق التلفزيون وخذوني، وهالمرة لا المسؤول قال شيء، وأعتقد مرة كان موجود أو مو موجود في ذاك الوقت. وأوكي وتمت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف يعني. طبعا احناك بعد في ذاك الوقت انت تعرف ان في رابط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار، يعني كل واحد ياخذ يعني شغله
2: اختصاص
1: او اختصاص، يعني مو بكل واحد يشبك الاولي والتالي.
2: جميل. حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول الرابط ايضا، فيعني لكل جدول مذيعينه.
1: اي
2: صحيح. احنا وصلنا الان الى الرابط في التلفزيون.
1: نعم
2: نعم.
1: بعدين عقبها بفترة يعني حسيت إنه لازم المفروض أبتدي من جديد يعني، والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف يعني. الصراحة أقول لك هذه كان يفتقد التلفزيون والإذاعة.
2: نعم.
1: فشفت إن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة، وصار عندي كانت الرغبة يعني، مو بمثل أول مرة ما كانت عندي الرغبة، لا المرة كانت عندي رغبة على أساس أني يمكن لأنك كبرت شوي ونضجت فعشان كذي كان شو اسمه. فشفت أنه لا لازم الواحد يبتدي صح، يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني تغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله، وعقب بعد فترة عاد خلاص بعد قلنا يعني خلاص شبعنا من كل التلفزيون من الإذاعة، فقلنا نتفرغ حق شيء ثاني شو يسمونه. فدرست قمت يعني رحت أدرس في الجامعة على أساس أني أكمل التعليم الجامعي.
2: نعم.
1: والحمد لله. وعقبها بس يعني رحت شفت لي شغلة ثانية وهديت الإذاعة.
2: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي. الله بس حابين أيضا يعني نرجع شوي في هالذكريات الجميلة، في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها.
1: تفضل.
2: لحين عندك الأشرطة الكاسيت

0: تسجل فيها.
1: وين ابو علي يخلونك في البيت الاشياء القديمه؟ لا يقطونها ما يخلون لك يعني.
0: بس انت كنت يعني ذيك الفتره بمن تاثرت يعني في الـ في الـ في القراءه في الاخبار اللي صار عندك يعني الشغف وان انت يعني تسجل ويصير عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
1: انا طبعا كنت اطالع دائما وكنت يعني احب اشاهد التلفزيون في ذاك الوقت يعني من يوم صغير يعني احب التلفزيون ويعني دائما مثل ما تقول يعني اشاهد التلفزيون يعني اكثر وكارتي ما عندي شيء ثاني. ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون اكثر شيء يعني يا التلفزيون اذا تخلص
0: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدوده استاذ علي ذاك الوقت.
1: اي نعم في ذاك الوقت كانت القنوات محدوده ومثل ما قلت وال يعني والاذاعه كنا نستمع لها طبعا في ذاك الوقت وايد يعني لان انت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي أو يبتدي من الساعة. أنا شوف إحنا كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل. إيه فذا في قبل فأنت في الوقت القبل شو تسوي؟ فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها من منهم سعيد الحمد حسن كمال أمين الشملان هذا اللي يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني خاصة في البرامج وحتى في قراءة الأخبار يعني تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخوض التجربة بس خلي أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني بس ما صار تشانس إني أكمل وياهم بسبب الناس صغر سني لأن أنا تخرجت قبل موعدي يعني.
0: طيب أسأل علي يعني عادة في ذيك الفترة يعني تعرف بحكم الأهل وطموحاتهم وأحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق. ف يعني هل شنو كان راي المحيط؟
1: والله شوف يعني ما اقول لك الصدق يعني ما كان هناك تشجيع مو يعني يعني ما لهم يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال ما عندهم مشكله اي بس تعرف في ذاك الوقت الا شغله سالفه الغناء هذه شوي محرم
0: كان العائله محافظه
1: اي محافظه شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت يعني والله احنا بعد ما كان لنا الرغبه لا في الغناء ولا في التمثيل يعني بس انه كمذيع على اساس انه هم تستفيد من الشغله يعني مثلا تقدم معلومه حق المستمع والمشاهد يعني هذا اللي بس يعني الجماعه يعني الاهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حريه الاختيار يعني.
0: نعم بديت معاهم في الربط بين المواد.
1: نعم
0: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير تتطلب يعني تركيب الجمل تركيب الكلمات. هل في مثلا من الزملاء هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تذليل هذه العملية ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
1: لا والله شوف الصراحة يعني كانت يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني ومن جنسيات متعددة يعني فكنت أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقة يعني.
0: تذكر منهم أسماء معينة؟
1: إيه والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود سميحة سمور فاطمة الدوسري
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: بدر
1: إيه
0: وكانت معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون.
1: أي بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج
0: وما لترات
1: يعني مثل ما تقول أرقى شوي. أما إحنا يعني كنا بس الرابط وفي ذاك الوقت يعني اللي أتذكرهم يعني
0: كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم.
1: نعم أسلوبهم. فأنا كنت أخذ منهم. أنا قلت لك يعني من شوي بعلي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح. خليني أقول لك الصج. ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك، لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه أو حتى قعدتك. أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قعدة، تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة، تكون يعني أسلوبك حلو حساس المشاهد يتقبل منك يعني. هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة ما أقول لك الصراحة أن لقيت قبول من الناس يعني. فلما أطلع يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني أستمر يعني.
0: إيش كثر في الربط سد علي تقريبا كم سنة؟
1: تقريبا خلنا نقول 5-6 سنوات. بعدين بديت أقدم برامج يأخذون في البرامج يعني. فكنا عندنا برنامج أسبوعي كمنوع. أنا شوف أنا لي يعني ميولي للبرامج منوعات أكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة. بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله، وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات.
0: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار، هل في سبب معين؟ هل في
1: تتعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه
0: صحيح
1: يعني يميلون للأشياء اللي تفرفش اللي المنوعة اللي يعني تعدل مزاجك مثل ما يقولون في ذاك الوقت يعني. فلذلك كنت أنا أميل حق هالسوالف يعني ما كنت شو يسمونه
0: البرامج السياسية ولا
1: بس بعدين يعني لا بعدين كله تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس لأنه يعني يبي لازم يغير لازم يعني بس عاد خلاص يعني قدمنا رابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك ستيب باي ستيب. وبعدين عاد لازم عاد الأخبار بعد نجربها نشوف شو يسمونه فنشوف الأفضل أو مو الأفضل اللي يعني يعني لازم يعني تغير على أساس بعد أنت تحس بالملل إذا تمت في إطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني.
0: دخولك لذاع أستاذ الدخول الثاني فلنقل اللي هو اللي نشرت الأخبار كان من سنة كم لسنة كم تقريبا؟
1: تقريبا خلينا نقول من 1986 إلى 2006
0: ما شاء الله.
1: أي نعم يعني تقريبا 10 سنوات
0: 20 سنة تقريبا إذا قلنا من ل 96 ل 2006
1: إيه صح صح
0: إيه ما شاء الله. إحنا يعني راح نأخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
1: نعم.
0: انتقالك من الرابط إلى البرامج تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
1: شوف في ذاك الوقت كانت في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور قبل هالثلاث شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
0: صحيح.
1: فلذلك يعني طبعا أنا ما أحضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
0: جميل.
1: إيه هم يرشحونك والله فلان وفلانة يقدمون مثلا دي البرامج وفلان وفلان يقدم دي البرامج هالشكل يعني بهالطريقة. يعني على أساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج فالحمد لله متوفقنا وقدمنا فصار عدى حق الدورة اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقة يعني.
0: وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص وفيها معلومات وفيها
1: طبعا طبعا إيه شو اسمه تحضير
0: نعم. بعد ذلك انتقلت إلى تقديم الأخبار.
1: إيه، ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج

0: قلت لك أنا حاولت يعني أطور من نفسي، فقلت لازم يعني لازم أبتدي صح. فلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: يرحمه الله يرحمه. هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له أن أبي أبتدي في الإذاعة يعني تقديم أخبار وهذا على أساس إني أبي أطور هذه، فما عارض، بالعكس شجعني وقال أوكي تفضل، ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي شوي. أول طبعا بعد ما يصير الأخبار الكبيرة لازم أول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيرة اللي بدقيقة دقيقتين على أساس إنه تعرف لازم يعني هو الصح، هذا الصح
1: كتدرج في
0: كتدرج هي، لأن وبعدين تروح حق الأخبار الطويلة وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
1: من كان معك في الجدول هذه الجدول الأخبار سواء كان في المواجيز أو في النشاط؟
0: خل نتكلم عن الإذاعة.
1: نعم
0: في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلوادي الله يرحمه.
1: نعم الله يرحمه.
0: عبد الجليل الصفار الله يرحمه. كان معانا عوض هاشم الله يرحمه.
1: نعم.
0: وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود.
1: نعم.
0: الله يعطيه الصحة والعافية.
1: نعم.
0: وعندنا أحمد حسين بعد، وأمير قاسم، وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت، وإبراهيم عبد الكريم، عاطف الصلطي الله يرحمه. يعني هاي عاطف الصلطي بعد يعني وايد كنت أحبه أقلد، لأنه كان يعني الصراحة نموذج يعني حلو حق شو اسمه، يعني إذا الواحد يبي يتعلم التقديم والقراءة الصحيحة. وتذكر بعد كان ويانا عبد الله يوسف، عارفه الممثل
1: يوسف،
0: وكان ابراهيم بحر ويانا الله يرحمه. وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد.
1: نعم.
0: في ذاك الوقت يعني كلنا احنا كنا نقدم الاخبار وهذه. اتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروقي الله يرحمه، وغازي عبد المحسن.
1: نعم.
0: إيه في هذاك الوقت يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. أتذكر تقول إني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد يعني. نعم. يعني صرت في الوسط يعني.
1: صح. نعم.
0: أي.
1: نعم. الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
0: أي أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن. نعم الله يذكرها بالخير، كانت بعد صارت في يوم من الأيام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول.
1: إيه
0: نعم. وفوزية محمد. وتذكر من المذيعات أبو علي بروين زينل في ذاك الوقت، وعندنا بروين حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع إبراهيم عبد الكريم في الليل، يعني يسمونه صوت السهارة، كان ليلة يمع تذكر.
1: نعم.
0: ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله.
1: نعم.
0: الله يذكرها بالخير يعني
1: الجهر.
0: هي زوجة المخرج
1: إبراهيم عيسى. نعم.
0: إبراهيم عيسى الله يرحمه. وأم المخرج الحالي عيسى.
1: نعم.
0: إبراهيم عيسى يعني، وفاطمة الرويعي، وكريمة زيداني بعد.
1: نعم.
0: بعد تحقت في الإذاعة يعني تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة، أنا يعني أنا من وجهة نظري. فهذا اللي أتذكرهم يعني، يمكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم. فكنا يعني نشجع بعض.
1: أستاذ علي، أنت عملت في جو التلفزيون، وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة، بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة، وأيهما أقرب لك؟
0: شوف، هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهولك والله يعني يتعرفون عليك أفضل.
1: نعم.
0: بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة، يعني مثل ما قلت لك تعلم النطق الصحيح، الأداء، الطريقة الصحيحة يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج، وبعدين طبعا تتعلم في التلفزيون على مثلا القعدة، على
1: لغة الجسد.

0: الجسد عليك نور. هذه هذه هذه هني لازم عقب يعني، بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة يعني.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا أيضا يعني في موجات ثانية؟
0: في موجة في ذاك الوقت انفتحت موجة القرآن الكريم،
1: نعم
0: 612 AM. إن كان البرنامج الثاني تبدأ من الساعة 8 الصبح للساعة 8 في الليل. من 8 في الليل للساعة 12 تكون فيها إذاعة القرآن الكريم، ومن عقب من 12 ل 8 الصبح تنضم إلى البرنامج العام العادية. هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم، هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12، مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها نربط يعني ما بين الفقرات، وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر قدمت برنامج في إذاعة القرآن الكريم أسئلة على الهواء يعني، كان معه الشيخ اسمه أحمد عطالله في ذاك الوقت، وكان المخرج محمد الجابر. يعني احنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة ان مثلا نقدم برامج نيابة عن يعني مذيعين معينين على اساس ان مثلا مشغولين او هذه. فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في هالبرامج، وكانت برامج طيبة يعني. وبالنسبة للتلفزيون طبعا عقب يتقدم يعني برامج عن الرياضة. أنا شوي رياضي يعني، أحب الرياضة يعني الصراحة لي هواية يعني يعني في هواية كرة القدم يعني، فأحب البرامج الرياضية يعني. فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: نعم. من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة، من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف كان ويانا يعني عبد الناصر الحالي موجود
1: اللي عبد الناصر النعار،
0: وكان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وعهود تليفات، وعبد الحميد العلي، ومحمد عتيق، وأحمد الشريان، وفاطمة شمس، وواضحة سعد، وفاطمة الملة. وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني.
1: نعم.
0: وأتذكر بعد صديق عزيز اسمه هشام خليفة. يعني في أسامي كثيرة في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. وأتذكر بعد لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع وصبري حسين. وأتذكر بعد جميلة الشاعر ومنال عتيق. يعني هذا اللي أتذكرهم في الإذاعة، هذا اللي بعد كانوا يعني من اللي دائما يعني ألاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي يبدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تلفات وأحمد قنبر هذين، وراشد عبد الرحيم، هذين اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني.
1: ما شاء الله.
0: نعم. وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني.
1: في أكيد يعني مرحلة قبل المنفذين اللي تفضلت بذكرهم يمكن في البداية كانوا أقدم منهم أو شيء.
0: نعم نعم، أتذكر عبد الواحد درويش كان مخرج، محمد الجابر، وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي، محمد حسن، وفي عيسى الجلاهمة، علي الأنصاري. هذه اللي أتذكرها هي أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
1: العدلية.
0: إيه. نعم. هذا لين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبدأ الجديد في الإذاعة هنا في مدينة عيسى.
1: نعم. من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة.
0: نعم.
1: المكتبة والأرشيف.
0: نعم.
1: من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في إذاعة البحرين تقديم نشرات الأخبار؟
0: شوف إبراهيم مصطفى تذكره. وحتى هاي أستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار.

0: بار تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى. فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة،
1: مدقق لغوي،
0: مدقق يعني أساس إنه في ذاك الوقت ما فيه، قلت لك يعني ما كان في ذا في الإذاعة، بس هذا إبراهيم مصطفى كان من اللي كان المسؤول في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويت، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إنه كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
1: هي بشهادة حقيقة أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في أنه يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
0: نعم
1: ما شاء الله.
0: فعلا يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع أبو علي في ذاك الوقت عندنا محمد تلفت، ومحمد خالد الله يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. يعني هذول من المهندسين اللي كانوا بعد دائما اذا في خلل في الاذاعه وفي الكنترول في المكسر ايون الجماعه ونشوفهم يعني نتلاقى وياهم، وانا قد ساعات يعني بعد قاعده اخويه مع بعض. هذا اللي أتذكرهم يعني. وأتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي يو على بالي يعني.
1: دائما ما يوصف يعني جو الإذاعة مقارنة بيعني جو مثلا التلفزيون أو يعني أقسام أخرى يعني في وزارة الإعلام بأنه فيه شوي حميمية أكثر يعني أسرية أكثر، هل حسيت بهذا الشيء؟
0: اي طبعا طبعا. شوف، لان بحكم ان احنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذا يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعات تتي من الساعه 2 للساعه 5 سوري 3 ساعات، او من 5 ل 8 او من 8 الى 12
1: حسب الجدول،
0: على حسب جدوله. ففي كل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين، مع شو اسمه من المنفذين، مع من المهندسين، من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك كنا يعني مثل أسرة يعني متفاهمين، نتعاون مع بعض. وساعات مثلا نكون أنا مشغول عندي شغلة يعني أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنها فترة ثانية. ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
1: نعم. لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية.
0: نعم.
1: شو اللي تذكر من المباني، أو شو اللي تذكر من الأجواء اللي كانت يعني موجودة وإن كانت بسيطة مقارنة بالمبنى اللي إحنا فيه الحين حاليا؟
0: نعم. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقول لك عبارة عن حجرة يعني. أنا ما كان في استوديوهات كثيرة. أنا أتذكر يعني إن استوديو واحد هذا اللي نبث منه كل شيء، تقديم البرامج، الأخبار، يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة يعني. هذا اللي أتذكره
1: لما كنت موجود السنة علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين. هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في التلفزيون؟
0: لا والله شوف، هو مو متفرغ تفرغ قام حق الإذاعة، لا كنا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا عندنا جدول. الجدول مثلا اللي يكون في وقتي عندي هنا في التلفزيون مثلا من

0: يعني خلينا نقول من 8 ل 12 يكون في قبلها يكون عندي مثلا في التلفزيون شغله او تقديم برنامج او شيء هالسوالف بهالطريقه يعني. يعني انا اثق بيني وبين نفسي يعني او حتى مع الزملاء مثل ما قلت لك يعني نطلب يعني مثلا تغيير الدوام. ففي كان تعاون يعني الصراحه ما كانوا يقصرون في ذاك الوقت المسؤولين يعني يعني ساعدوني باي طريقه يعني.
1: نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيره الجميله ما بين التلفزيون والاذاعه بعض المواقف الطريفه اللي ما زلت يعني ما زالت في بالك يعني وحتى لو ما كانت طريفه حتى يعني؟
0: نعم والله يا ابو علي يعني حاليا ما اتذكر اشياء لكن يعني ايام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الاذاعه وفي التلفزيون هذه. اي نعم هني عاد سالفه انك تحضر فطورك تحضر هذا وتبي تلحق تقدم برامج وهذه يعني شوي كانت ان يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد ويعني هذه لا تتذكر. ساعات تنقطع الاذاعه يعني يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما حد يسمعك يعني كأنه يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني بس الحمد لله يعني. بس إحنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني ما في أشياء مو بزينة ولا في أشياء زينة يعني فيعني قليل اللي المواقف.
1: نعم. من بين نشرات الأخبار هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك في ذاكرتك لسبب معين لتاريخ معين لشيء معين؟
0: والله شوف أيام غزو الكويت.
1: نعم.
0: هذه هني صار يعني صارت خلية نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
1: نعم. نعم.
0: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني يعني خلونا ساعات انبات في الاذاعه لان كان 24 ساعه لازم تقول اخر المستجدات.
1: صحيح.
0: اي في ذاك الوقت فهذه اللي احنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفتره يعني شوي شغل زياده يعني والدوام صار شوي مرهق.
1: يمكن هني ايضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعة بدل
0: أعتقد ما. إيه أعتقد كنا من ذي الوقت. صح صح كلامك. حتى اللي ذاع أعتقد ما في ذاك ترى حتى اللي ذاع في يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعة. أتذكر كانت تتبند الساعة 12 وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
1: صحيح.
0: إيه.
1: نعم. بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك تبث 24 ساعة.
0: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة من قبل ذيك الحرب يعني.
1: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف سواء يعني كنت متواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون هل هناك أيضا عنصر يعني مساند إذا قلنا إذا صح التعبير يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
0: صح بعلي الثقافة يعني
1: ثقافة.
0: نعم يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا يعني يشوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذه ويسألك عن أسئلة مثلا فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرف هذه يعني يعني أنا ما أقول لك لازم تكون هذه بس يعني لازم تثقف روحك يعني لازم لما يسألونك سؤال برا أو أي مكان يعني أنت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال.
1: نعم.
0: فأنا أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من عمم رب العالمين ما تدري يعني يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت

0: رحيم وهذه، بس يعني هذه النعمة من رب العالمين، كل واحد يعطي على قد حاله. لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلاً لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف. يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت. يعني الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك، المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
1: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور، يعني حتى
0: نعم
1: اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
0: نعم
1: خصوصا نحن يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
0: نعم نعم، اي ما خب السوشيال ميديا ما مقصر.

0: المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
1: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور يعني حتى
0: نعم.
1: اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
0: نعم
1: خصوصا احنا يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
0: نعم أخوبة السوشيال ميديا ما مقصر.
1: بعد انتقالك من مرحلة التقديم بالربط دخلت إلى مرحلة البرامج.
0: نعم.
1: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافية والمنوعة أيضا يعني استهوتك ذيك الفترة؟
0: نعم شوف وعلي، أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة. يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية أحب أتكلم بصدق، ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد نقدمه، واستضافنا واحد من الفنانين البحرينيين في ذاك الوقت كان معروف، وسوينا معاه لقاء، واللقاء هذه شوي كان في كلام يعني صريح. أنا أحب هالسوالف، يعني أحب يعني ما أحب البرامج الرتيبة المملة والأسئلة العادية، إيش تحب تأكل إيش تحب هذه، يعني أحب يعني الصراحة أقول لك
1: يعني
0: أنا
1: حتى الناس ما يعني ما تهتم
0: ما تهتم. يعني أنا كنت من النوع اللي أحب يعني في ذاك الوقت، تشوف يعني في ذاك الوقت ما كان في برامج يعني صريحة مباشرة، يعني في ذاك الوقت كانت كلها بعد تخبر
1: على نفس الرتم
0: على نفس الرتم، شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه. في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد، فأنا حصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميلة ويانا، واستضافنا واحد من المطربين اللي في ذاك الوقت، وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه، فعطيته يعني انتقاد بسيط يعني أو مو انتقاد، عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذا نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة، ولحتى لدرجة إنه يعني تم شايل في قلبه علي وشفته في مكان برا على في هذه. إيه والله أقول له يا فلان يعني إن شاء الله نسوي معك لقاء ثاني، اللي يقول لي أنت ما في أمل في ذاك الوقت يعني. الله يذكره بالخير يعني. فيعني أنا كذي يعني أنا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة، سواء يعني كان فنان كان سياسي كان رياضي، يعني أحب الكلام يعني اللي أستفيد منه، يعني تقنعني بالكلام، يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحة بس على أساس تلمع صورتك ولا تلمع هذه.

0: واضح
1: في عراك يعني.
0: نعم نعم نعم. لا احنا بتوصل يعني لهالمواصيل يعني. لا طبعا الواحد كل واحد يحترم راي ثاني
1: بالطبيعة.
0: إيه يعني انت اوكي بتعطي اسئله صحيحه وواضحه ومفيدة حق الناس اساس انا استفيد من رد يعني الجواب ماله. مو تعطي اسئله يعني يعني تشوف في بعض البرامج الحواريه اللي فيها صراخ وهواش، انا ما استفيد منها الصراحه. انا ما يعني انا شنو استفادت وانا شنو استمعت اصلا، ما اقدر اسمع شيء يعني من هالصراخ.
1: القناه بس استفادت عدد مشاهدات يعني.
0: وتعرف الحين هاي الهبه اللي صايره في العالم يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
1: الترند ولا
0: أيوة.
1: استاذ علي كخلاصة تجربة إعلامية، شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون؟
0: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء تكون مثقف مثل ما قلت لك، ولازم يعني تبدأ صح انك مثلا تبتدي مثلا في الاذاعه اساس اول شيء تتعلم طريقه الالقاء، مخارج الحروف عادله تطلع عندك، بعدين تنتقل للتلفزيون تتعلم شلون لغه الجسد، القاعده الصحيحه، الطريقه الصحيحه لتقديم البرامج. يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العمليه. انا اللي اشوفه حاليا ان الجيل مالنا مستعيل
1: متسرع
0: إيه ويبي بسرعة ينشهر وبسرعة الناس ترى اللي يصير يسوي. أنا لاحظت اللي يسوي هذه الشغلة بسرعة يطيح بسرعة.
1: هو بحكم سرعة الحياة أيضا أستاذ علي يمكن يعني تيهم هذه الأفكار بهذه الطريقة، إنه يعني إنه يبي كل شيء يصير وبسرعة.
0: نعم
1: نعم
0: جيل المتسرع
1: جيل السرعة.
0: نعم.

0: متسرع
1: ايه ويبي بسرعه ينشهر وبسرعه الناس ترى اللي يصير يسوي. انا لاحظت اللي يسوي هذه الشغله بسرعه يطيح بسرعه.
0: هو بحكم سرعه الحياه ايضا استاذ علي يمكن يعني تيهم هذه الافكار بهذه الطريقه انه يعني انه يبي كل شيء يصير وبسرعه.
1: نعم
0: نعم
1: جيل المتسرع
0: جيل السرعة.
1: نعم المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء وأنا يعني مستانس أني أنا زرت الإذاعة من جديد والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن. وأنت بدأت أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية.
0: الله يسلمك.
1: نعم
0: شرف كبير.
1: الله يسلمك.
0: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخصيات يعني وفاء لها نحن نذكرها. نعم. الله يرحمها. أيوة. والله يحفظ الباقين.
1: الله يسلمك.
0: ولكم طولة العمر.
1: الله يخليك.
0: وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم. شكرا الله. جزيلا لك سيد علي.
1: الله أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك. الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا وطبعا في شغلة أبو علي تعرف يعني كمذيع أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في هذا المجال لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك عشان سمعك ما عنده صراحة هذا اللي يصير لكن في التلفزيون تمللون من الويوه يعني يتمللون فيبون يشوفون ويوه جديدة وهذه الإذاعة لا ما عندك أنت أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم وهذه يعني ليش لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخليتهم ناجحين يعني في حياتهم فهذه أوكي ما تخسرها يعني ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي ثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك.
0: لا شك.
1: نعم. إيه نعم. نعم. وأتمنى لك أنت والزملائك في الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق.
0: الله يسلمك.
1: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ.
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم بإذنه تعالى وعلى بركات منه نستفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين.
8: إذاعة البحرين.
9: هنا البحرين.
10: هنا البحرين.
11: هنا البحرين.
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها شخصيات صنعت الأثير لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم شخصيات صنعت الأثير فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة شخصيات صنعت الأثير تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات من المتابعة ليالي عاشير شخصيات صنعت الأثير إخراج عبد الناصر النعار
15: هنا البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
4: إذاعة البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخضر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: غدوة الليل، لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر.

0: وتجدد بيننا عهد الوفاء. ويوم طال الهجر حسيت فهمت أثاريني عايش بجو الخيال، بين شوقي وعزتي أنا انقسمت، ضاعت أفكار ولا عندي احتمال، صرت عاتب نفسي يا قلبي ندمت، ليش أخلي للوهم درب ومجال، يكفي أني من عذاب الحب شلت، أهموم ما تقدر تحملها الجبال، عن دروب اللي جفاني ابتعدت، ما أبي قربه ولو صوت تعال.
1: احنا نقول لك تعال، تعال في دفوة مشاعرنا، تعال في رجفة عواطفنا، تعال همسة من همسات كل حبنا.
0: احنا الفرح للجميع، احنا صدر مفتوح مشرع أوصل الإنسان أن يسكن مدن النار باختياره، يعني يهرب من مدن الفرح. هل يمكن الحب أن يخنق الإنسان ويخليه في منطقة وسطى ما بين دخان القلب ولهيب سجال؟
1: يصير، ويا ما صار. من يقرأ التاريخ يكتشف العجائب، والغريب أن كل هالعجائب سبب الحب. في المسرح تحتدم أحداث فصول المسرحيات وتصطدم الشخصيات بالسبب الحب.
0: في السينما تتعقد الأمور تتصاعد، والسبب أيضا الحب. في القصص الأدبية، في القصائد، خيال الأدباء، كل ما يعني نرى، كل ما نحسه، السبب الرئيسي في الحب.
1: في حب دفع أصحابه إلى الانتحار، وفي حب صاحبه وصل إلى السجن، وفي حب وصل صاحبه إلى الإعدام.
0: كل إعدام عاد. معقول الإنسان يخلي الحب يدفع به إلى غرف الظلام؟
1: كيقولون ومن الحب ما قتل.
0: هذه سمعت عنه.
1: وليش أنت ما تقرين الصحف بشكل يومي؟
0: أقرأ اللي يسمح لي وقتي بمتابعته.
1: حاولي تقرين صفحة الحوادث في الصحافة العربية والعالمية، تشوفين وتقرين قصص يشيب لها شعر الراس، ويسأل الإنسان نفسه بعد ما يقرأ الخبر، هل معقول في ناس يوصل بهم عدم التفكير إلى هالدرجة؟
0: والسبب الحب، صراع رجلين على قلب امرأة، حب امرأة لرجل ما تقدر تحصل عليه إلا عندما يتخلص من اللي، أو تتخلص هي من اللي عندها في البيت وهو زوجها طبعا. كل ذي وراء قصة حب انبتت، يمكن تكون في لحظة شيطانية ارتوت من ماي ناري،
1: خصوصا إذا استمر هالحب فترة طويلة تمتد إلى سنوات. لكن الغريب أن هناك بالمقابل حب مضيء، حب يدفع إلى العمل والإبداع والإنتاج، حب يمكن نسميه في وقتنا الحاضر حب تنموي.
0: لوحدك النار بين القلب والهام، من ولعت في حبيبك ليلة فراقك، تكفي لك أشواق 10 سنين قدامه، لصار يصعب عليه يقول مشتاقك، يخيلها مثل هذا الليل ما نامه، فيه الزمن عنيدينه يحمل أوراقك، هو وين درب الصباح ونور مجهامه، ما عاد لون الظلام يشابه أحداقك، مدام أقرب من الوجدان لأحلامه، ابعد من البعد نسياني عن أفاقك. ما يصح إلا صحيح. تصور إلى أي مدى يمكن هالجملة تأدي معناها، يعني هل يمكن يكون هالمثل صحيح؟
1: من خلال تجربتي أعتقد أنه صحيح، وصحيح إلى حد كبير جدا.
0: لكن هل ذي ينطبق على الحب؟
1: يعني شلون ينطبق هالمثل على الحب؟ هل الحب شيء مختلف عن المشاعر الإنسانية الأخرى؟
0: لا طبعا، هو غير مختلف، لكن يمكن للحب خصوصيته الخاصة جدا. الناس اللي يحبون ويعشقون لهم هذه الخصوصية.
1: لا، حتى في الحب هالمثل يصلح. تصوري لو كانوا 2 يحبون بعضهم البعض وبينهم مودة

0: احترام رأي أيضا وتبادل وجهات نظر، لكن طارئ طارئ في حياتهم.
1: ممكن تعرف لي هالطارئ اللي بتركب عليه المثل؟ أكيد بتركب عليه المثل.
0: أنا ما بركب عليه المثل، أنا بس أحب أعطيك صورة للي ممكن يحدث. هالطارئ ممكن يكون يعني في كلام قاعد يتسرب من هني من عند الفتاة المرتبطة عاطفيا. إنسان معين وصلها خبر أن حبيبها على علاقات عاطفية مع غيرها من البنات.
1: طبعا هي سارت وهددت وواجهت حبيبها وما سكتت.
0: فعلا، بل ضخمت الموضوع وتدخلوا فيه الأهل وخلت حبيبها في موقف لا يحسد عليه مع أنه بريء.
1: وبعدين شو اللي صار؟
0: هو طبعا ما اهتم، لكنه بحث مصدر الشائعة وعرف، وما واجه حبيبته باللي عرفه، بالعكس حاول بذكاء شديد يدفعها لاكتشاف نفس الحقيقة. وبالفعل حصل، وكل اللي قالوه غير صحيح.
1: والصحيح كان انه يحبها ومخلص.

0: كلما جيت بضحك استحيت وبكيت، وكلما جيت بنهض أتعثر وطيح، وكلما جيت برقد طال ليلي وسريت، وكلما جيت بسكت قام جرحي يصيح، وكلما أنهي طريقي فالعذاب ابتديت، وكلما حاول أكتم راح دمعي يبيح، وكلما أقول مبروك استرحت ونسيت، أرجع أقول مبروك ما يحس بالحياة الذبيح. لو دريت بطريقي آه لو إني دريت، ما مشيت سليم وجيت منه جريح.
1: أنت لحظة غرورك

0: ما ابتديت، وكلما احاول اكتم راح دمعي يبيح، وكلما اقول مبروك استرحت ونسيت ارجع اقول مبروك ما يحس بالحياه الذبيح. لو دريت بطريقي لو اني دريت ما مشيت سليم وجيت منه جريح.
1: انت لحظه غرورك ابتدت وانتهيت، ليتك من اللحظات الاولى صريح. لعن ابوها خطاوي جابتك لي وجيت، لعن ابوها قصايد قلتها لك مديح. ما كاني سقيت ولا كانك رويت، في فراقك كريم وفي وصالك شحيح. ان عطيتك عهودي خنتها ما وفيت، تخلط البغض بالحب والذهب بالصفيح. ما تمنيت ترجع لا ولا قلت لي ما يصح بحياتي شيء غير الصحيح.

0: تقدر تباعد بين الناس وتفرقهم بين البلدان، والظروف تقدر بعد تمنع حبيب من شوفة حبيبه،
1: والظروف بعد تقدر تشيل اللي في أقصى الجنوب وتوديهم شمال، والظروف يمكن أن تجبر الإنسان على ممارسة شيء ما يحبه، ويمكن لكن هل تستطيع الظروف تقتل ما في القلوب؟
0: إذا كان ما في القلوب حب، فما أعتقد الظروف تقدر تخفت صوت الحب في القلب ولا تخنق أنفاسه مهما تباعدت الدروب ومهما دارت السنين.
1: ولا يقدر أي إنسان ينزع من قلبك محبة. يمكن الظروف تجبرك في ظرف معين أن تظهر قسوتك وجبروتك على من تحب، لكن داخل القلب تسكن الرقة كله ويسكن العطف والحنان.
0: لكني أقول الظروف ما تبعد الحب، لكن أتمنى من كل قلبي أن الظروف تباعد وللأبد بين القلوب اللي تحمل الكره والحقد والبغضاء، لأن هالنوع من الحب تتمنى دايما تكون الظروف ضده.
1: الظروف تبعد الأجساد مسافات طويلة وبعيدة، لكنها ما تمنع نبضة تسافر من قلب إلى آخر الدنيا

0: الظروف اللي تفرق بين عشاق الوصال تبعد أجساد وتعجز تنهي الحب الأكيد.
1: أعزائي نقول لكم في نهاية لقاء الليلة سعدنا برفقتكم وسعدنا أكثر باهتمامكم، أتمنى لكم ليلة هنيئة.

0: أنت المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph. نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستعرض مع وزير الخارجية الأمريكي أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
2: سمو الشيخ ناصر بن حمد يشهد التوقيع على البيان المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي.
1: وزير الخارجية يشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، ويؤكد أن هذا المبدأ يظل الركيزة الأساسية للتعاون مع الشركاء ضمن اتفاقية الدفاع المشترك.
2: وفد الشعب البرلمانية يختتم مشاركته في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باكو.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم معالي السيد ماركو روبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين.
1: ورحب جلالة الملك المعظم بمعالي وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له في زيارتهم للمملكة، فيما عبر معاليه عن سعادته بزيارة البحرين ولقاء جلالته. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار تعزيز أطر التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك على المستويين الاقتصادي والدفاعي بصفة خاصة. كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث جرى التأكيد على أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما تجسده من نهج حكيم يغلب لغة الحوار والدبلوماسية سبيلا لمعالجة قضايا المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
2: في علاقة تتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، تواصل مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ترسيخ واحدة من أعرق الشراكات الاستراتيجية في المنطقة تعود جذورها إلى أكثر من 130 عاما منذ وصول أولى بعثات

0: التربي والتعليم الأمريكية إلى مملكة البحرين. عقود من التفاهم أثمرت عن تعاون متنوع شمل الصحة والاقتصاد والتعليم، وامتد مؤخرا إلى علوم الفضاء. فمن مستشفى الإرسالية في قلب المنامة عام 1903 إلى إطلاق أول قمر صناعي بحريني المنذر من قاعدة أمريكية عام 2025، تتجلى فصول هذه الشراكة الاستثنائية. وتأتي الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات لتعكس متانة العلاقة، فيما مثلت الاتفاقيات الدفاعية كاتفاقية التعاون الدفاعي واتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل مرتكزا لحضور استراتيجي أمريكي في المنطقة، حيث تستضيف المملكة مقر الأسطول الخامس. اقتصاديا، كانت مملكة البحرين أول دولة خليجية توقع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن عام 2006، ما فتح أفاق رحبة للاستثمار بين الجانبين، وساهم في رفع التبادل التجاري إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا. أما في ميدان التعليم، ازدهرت برامج التبادل والتعاون الأكاديمي فيما يمثل التعاون الفضائي اليوم رمزا لطموح يتجاوز الأرض نحو المستقبل. إنها شراكة لا تختصر بلقاءات رسمية، بل تبنى على قيم الاحترام والثقة والتكامل في مسار تتقاطع فيه المصالح والرؤى نحو عالم أكثر أمنا وتقدما.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل،
2: حيث رفع سموه في البرقية إلى مقام جلالته السامي أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف في الكأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول، ليضاف هذا المنجز المشرف إلى سجل النجاحات الوطنية المتواصلة التي تحققت بفضل ما يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من دعم كريم ورعاية سامية واهتمام بالغ بهذه الرياضة العريقة. وأكد سموه في برقيته أن هذا الإنجاز النوعي يجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مملكة البحرين على خارطة سبسية وسباق الخيل تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى الارتقاء برياضة الفروسية وسباقات الخيل وتعزيز مكانة البطولات والسباقات التي تستضيفها مملكة البحرين، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمملكة البحرين قائدا لمسيرتها المباركة ورمزا لعزتها ومجدها، وأن يديم جلالته عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه. هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة جوابية إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق

0: لما جلالته عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه. هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة جوابية إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل برفع تصنيف كأس مملكة البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الأول على الصعيد الدولي. وأعرب جلالة الملك المعظم في برقيته عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية المتواصلة في مجال رياضة الفروسية وسباق الخيل، مؤكدا أن ما تحقق يعكس ما تحظى به هذه الرياضة العربية الأصيلة من اهتمام ورعاية. وهنأ جلالته سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وجميع العاملين في هذا القطاع مشيدا بما يبذلونه من جهود مخلصة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدولي الذي من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين في رياضة الفروسية وسباق الخيل على المستويين الإقليمي والدولي، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات وأن يديم على مملكة البحرين التقدم والازدهار. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مجموعة بابكو إنرجيز أن الشراكة الاستراتيجية المتينة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل دعامة رئيسية لتعزيز أمن الطاقة وترسيخ التحول المستدام في هذا القطاع الحيوي بما يعزز مكانة المملكة ويواكب المتغيرات العالمية.
1: وأشار سموه إلى أهمية تعميق أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة وينسجم مع الرؤى الهادفة إلى تبني الابتكار والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، ويسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كشريك موثوق في منظومة الطاقة العالمية. جاء ذلك لدى لقاء سموه في اجتماع رفيع المستوى مع معالي السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو أنرجيز والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن. وجرى خلال لقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتقدمة والاستثمارات المشتركة، واستعراض أبرز مستجدات مشاريع بابكو إنرجيز وخططها التوسعية وجهودها مع شركائها العالميين في تبني التقنيات المستقبلية. واستعرض سموه التقدم المحرز في مشروع برنامج تقييم وتطوير الغاز العميق في حقل البحرين البري الهادف إلى تطوير مكامن النفط البرية في الجانب الجنوبي من مملكة البحرين باستخدام تقنيات أمريكية، بما يشكل فرصة واعدة لإعادة أعمال الاستكشاف والتطوير، إلى جانب الإعلان عن استئناف برنامج المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في المملكة. كما تم خلال اللقاء مناقشة أبرز مستجدات برنامج تحديث مصفات بابكو وفرص تطبيق تقنيات التكرير المتقدمة التي ترفع كفاءة العمليات وتزيد من كفاءة الطاقة، إلى جانب المشاريع التقنية المتنامية في قطاع الطاقة التي تدعم الابتكار ونشر حلول الجيل القادم. أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد زو تنافسيتها من خلال مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المثلى من الفرص الواعدة في اقتصاد المستقبل.
0: جاء ذلك خلال لقاء سموه بالسيد جيريد إيزاكمان مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وذلك خلال زيارة سموه لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ

0: تعزيز أطر التعاون والشراكة في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، لافتا في هذا الصدد إلى ما تقدمه الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار سيسيبا من مجالات رحبة للتعاون والتكامل في مختلف القطاعات، بما يعزز الشراكات العلمية والتكنولوجية وتبادل الخبرات والمعرفة. كما جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في مجالات علوم الفضاء والأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة، ومناقشة آليات تعزيز الشراكات العلمية وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة ويدعم جهود الابتكار والتنمية المستدامة. في إطار زيارة سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي.
1: وجرى توقيع البيان المشترك بحضور سموه، حيث وقعه من الجانب البحريني معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وقعه من الجانب الأمريكي السيد جيكوب هيلبرغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية. ويتضمن البيان الالتزام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون التكنولوجي بما يسهم في تحقيق الازدهار المتبادل والأمن الاقتصادي للبلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات الموثوقة في تطوير البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مجالات الطاقة والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات وقدرات الحوسبة المتقدمة والاتصال الرقمي. كما يؤسس البيان المشترك إطارا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال السياسات الداعمة للابتكار وتقوية سلاسل الإمداد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ودعم البحث والتطوير وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في التقنيات الناشئة، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات مراكز البيانات المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الموثوقة ومنظومات أشباه الموصلات وتطوير التطبيقات المبتكرة للذكاء الاصطناعي. هذا وتأتي هذه الشراكة امتدادا للعلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص البلدين الصديقين على توسيع آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار. أكد سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن الشراكة الدفاعية والأمنية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل نموذجا متقدما للتعاون الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: جاء ذلك خلال لقاء سموه بالسيد إلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات، وذلك خلال زيارة سموه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وأشار سموه إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار سيسيبا شكلت محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات البحرينية الأمريكية، وأسهمت في الارتقاء بالتعاون الدفاعي والأمني إلى مستويات أكثر تقدما بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين ومناقشة سبل تطوير التنسيق الاستراتيجي وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في المجالات الدفاعية، إضافة إلى التأكيد على أهمية البيان المشترك بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية باعتباره خطوة نوعية لتعزيز التعاون في التقنيات المتقدمة بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق الازدهار المشترك. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السيد مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي خلال زيارة سموه لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة.

0: بوجهه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة والوفد المرافق.
1: وأكد سموه أن الشراكة الدفاعية والعسكرية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل نموذجا متقدما للتعاون الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة الهادفة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح سموه أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار أسهمت في ترسيخ أسس التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين الصديقين، وعززت من مستوى التنسيق الاستراتيجي بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية وتطوير مجالات التنسيق المشترك وعدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز دعائم الأمن والاستقرار. عقد اليوم الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الجانبين.
0: وترأس جانب مجلس التعاون سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما ترأس الجانب الأمريكي معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارك في الاجتماع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الخارجية كلمة نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لهذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح. وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بعمق شراكاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجسدها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار باعتبارها إطارا للتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذه الشراكة بما يخدم استقرار منطقتنا وأمن الطاقة فيها. وأكد وزير الخارجية مجددا مبدأنا أساسيا من مبادئ مجلس التعاون، وهو أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن إحدى دولة من هذه الدول يعد تهديدا لأمن المجلس بأسره. وقال أن هذا المبدأ المنصوص عليه في اتفاقية الدفاع المشترك يظل الركيزة الأساسية لتعاوننا مع شركائنا وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

0: including the unity, sovereignty, and stability of both Syria and Lebanon, and advancing peace in Gaza through the word of peace, in support of a just and comprehensive peace. Dear colleagues, in advancing their strategic choice of peace and good neighborliness, the GCC states look toward a new chapter for our region founded on respect for sovereignty, international law, and the protection of international waterways, in partnership with the United States to advance peace, security, and prosperity for all peoples of the region. Secretary Rubio, I welcome you once again, and I look forward to our discussions on how together we can build a more secure, stable, and prosperous future for our region. Thank you.
1: كما ألقى معالي السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كلمة أعرب فيها عن الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الاجتماع المهم الذي يجمع شركاء وحلفاء وأصدقاء تربطهم علاقات صداقة وتحالف وتعاون ممتدة منذ سنوات طويلة.
2: وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة عملت مع دول مجلس التعاون عن كثب على مدى عقود في مجموعة متنوعة من القضايا مدفوعة جميعها بهدف مشترك يتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لاستكمال المفاوضات مع إيران للضمان التوصل إلى اتفاق سلام شامل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الزخم ووحدة الموقف مع استمرار المفاوضات وصولا إلى إنهاء أكثر ديمومة للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحيلولة دون تطوير إيران لسلاح نووي أو امتلاكه بأي شكل من الأشكال. ورحب الوزراء أيضا بإعادة فتح مضيق هرمز مؤكدين أن حرية الملاحة الحرة وغير المشروطة وغير المقيدة تظل عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي والدولي. وقد صدر في ختام الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بيان مشترك، حيث أكد معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.
1: ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر، وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير السلاح النووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال. كما أكد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظل مرهونة بالالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي. وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، وأكد الوزراء مجددا التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية رحبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة. وأكد الوزراء مجددا دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وأدان الوزراء الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، كما أكد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

0: وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة. وأكد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية رحبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وأدان الوزراء الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون. كما أكد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 833. وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.
1: وتم خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والجهود المشتركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين بما في ذلك الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة في ظل توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وبدء المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن كافة المسائل العالقة وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
0: وصل إلى البلاد اليوم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد ناصر بن عبد الله النصر سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
1: وصل إلى البلاد اليوم معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

0: حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. وعلى امتداد عقود من التعاون الاستراتيجي، رسخت العلاقات الخليجية الأمريكية مكانتها كأحدى أبرز العلاقات الدولية المهمة والتي تقوم على الاستقرار والتنمية.
1: العلاقات الخليجية الأمريكية استندت إلى المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة في العديد من القضايا في مختلف المجالات، ما يؤكد عمق الروابط لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
2: على مدى عقود طويلة ظلت العلاقات الخليجية الأمريكية تمثل حجر الزاوية في معادلة التوازن الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، متجاوزة في عمقها وتأثيرها النطاق الدبلوماسي التقليدي لتتحول إلى شراكة عضوية متشابكة المسارات. فعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي يعكس واقع الحال اليوم حراكا مكثفا يتجاوز لغة المجاملات البروتوكولية إلى التنسيق عالي المستوى في إدارة التحديات الإقليمية والدولية، حيث تجسد القمم المشتركة واللقاءات الدورية الممتدة منصات حيوية لتقريب وجهات النظر ومناقشة ملفات بالغة الأهمية مثل الاستقرار في الشرق الأوسط وتأمين الممرات المائية الحيوية والتعامل مع الملفات الإقليمية الساخنة. أما على الصعيد الأمني والدفاعي وهو الركيزة الأكثر ثباتاً تاريخياً، فإن التعاون بين الجانبين يتجاوز مجرد صفقات التسليح الكبرى وبرامج التدريب المشتركة ومكافحة الإرهاب، ليمتد إلى وجود عسكري واستراتيجي متبادل يحمي المصالح الحيوية المشتركة. وفي الشق الاقتصادي والاستثماري تمثل هذه العلاقات نموذجاً فريداً للتشابك المالي والتجاري الذي يلقي بظلاله على الأسواق العالمية، ليتحول الأمر ساحة جديدة ومحورية لرسم ملامح المستقبل بين الطرفين، حيث تسعى دول الخليج للاستفادة من الريادة الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والطاقة المتجددة والتعليم العالي من خلال إرسال آلاف المبتعثين وبناء شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية في الجانبين. إن القراءة الشاملة والمترابطة لكافة هذه الصعود تؤكد أن العلاقات الخليجية الأمريكية تتجاوز في جوهرها مفهوم التحالفات السياسية العابرة لتستقر كشراكة مصيرية راسخة وضمانة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
1: وخلال تغطية سابقة لمركز الأخبار، أكد الكاتب الصحفي صلاح الجودر أن اللقاء الذي جمع جلالة الملك المعظم ووزير الخارجية الأمريكي هو تأكيد على عمق العلاقات الخليجية الأمريكية وعلى ثبات العلاقات التي تجمع هذه الدول.
3: اللقاء اللي حدث اليوم بين سيد جلالة الملك المعظم حامد بن عيسى الخليفة ووزير خارجية أمريكا هو تأكيد على عمق العلاقات القديمة. نعم. بين البحرين وأمريكا أو حتى على مستوى الخليجي، ولكن العلاقات دائما متجددة. نعم. سواء على مستوى القيادتين جلالة الملك المعظم أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدوم الوزير الخارجية إلى الوزير الخارجي الأمريكي إلى البحرين هو للتأكيد بعد الظرف الاستثنائي لشتى المنطقة والاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول الخليج، فلذلك التقاء مع جلالة الملك المعظم هو التأكيد على مجموعة من المسارات اللي عززت العلاقات البحرينية منذ القدم. يعني إذا كان على المستوى السياسي نجد أن هناك علاقات دبلوماسية كبيرة بين الجانبين، ونشهد وزراء الخارجية في بين البحرين وأمريكا في تواصل مستمر.
0: بدوره أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي دكتور أحمد الشهري خلال اتصال هاتفي في تغطية سابقة لمركز الأخبار أن الاجتماع بين دول مجلس التعاون وأمريكا في مملكة البحرين يؤكد أن دول مجلس التعاون شريك أساسي في صياغة التفاهمات الإقليمية والعالمية.

0: لم هي.
1: يمكن قراءة هذا الاجتماع من زاويتين، زاوية سياسية طبعا تتعلق بمستقبل الأمن الإقليمي، وأيضا زاوية استراتيجية تتعلق بموقع دول مجلس التعاون في أي ترتيبات جديدة تشهدها المنطقة. أولا، الاجتماع يعكس أن دول مجلس التعاون لم تعد تقبل بأن تكون مجرد متلقي لنتائج التفاهمات الدولية، بل أصبحت شريكا أساسيا في صياغتها. لذلك كان تأكيد الأمين العام جاسم البديوي على أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الحقيقة فيها رسالة واضحة بأن أمن الخليج ليس ملفا تفاوضيا بين القوى الكبرى وحدها، وإنما قضية ترتبط مباشرة بمصالح وسيادة دول المنطقة. الأمر الثاني، أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الحساسية بعد مرحلة شهدت تصعيدا عسكريا وتهديدا للممرات البحرية، ثم انتقالا إلى مسار دبلوماسي لخفض التوتر. وهنا تسعى دول الخليج إلى تثبيت مبدأ مهم جدا، وهو أن أي تهدئة لا ينبغي أن تكون مجرد وقف مؤقت للتصعيد، بل يجب أن تعالج جذور التهديدات التي تمس الأمن الإقليمي وحرية الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي.
2: وخلال اتصال هاتفي في تغطية سابقة لمركز الأخبار، أوضح المستشار السياسي للشؤون الخليجية الدكتور أحمد الخزاعي أن أولويات الاجتماع الخليجي الأمريكي في مملكة البحرين ارتكزت على تعزيز منظومة الأمن الإقليمي وضمان استقرار أسعار الطاقة وتوسيع مجال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
3: بالنسبة للأولويات المطروحة في الاجتماع هي واضحة ومباشرة، تتمحور حول تعزيز منظومة الأمن الإقليمي، ضمان استقرار أسواق الطاقة، وتوسيع مجال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. لكن اللي فرض نفسه اليوم خلال الاجتماع هو ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح، خصوصا باللي يخص مواجهة الادعاءات والشائعات الإيرانية المستمرة اللي تستهدف زعزعة الثقة.

0: في الاجتماع هي واضحة ومباشرة، تتمحور حول تعزيز منظومة الأمن الإقليمي، ضمان استقرار أسواق الطاقة، وتوسيع مجال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. لكن اللي فرض نفسه اليوم خلال الاجتماع هو ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح، خصوصا باللي يخص مواجهة الادعاءات والشائعات الإيرانية المستمرة اللي تستهدف زعزعة الثقة من خلال تفنيدها بالحقائق وكشف التناقضات، والتأكيد على أن دول الخليج بالتنسيق مع واشنطن وبقية الحلفاء تتحرك بخطوات مدروسة عكس اللي تروج له وكالات الأنباء المشبوهة والصحافة الصفراء، بشكل يعكس صورة دول الخليج قيادة وشعبا كفاعل مسؤول قادر على إدارة الأزمات وصون الأمن في محيط مضطرب.
1: اختتم وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين مشاركته في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
2: وأكد النائب أحمد صباح السلوم حرص مملكة البحرين على دعم مسارات العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار والازدهار. وشارك وفد الشعبة البرلمانية في عدد من الاجتماعات المصاحبة لأعمال المؤتمر، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك إن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر تأتي انطلاقا من المكانة التي تتبوأها مملكة البحرين في محيطها الإسلامي ودورها المحوري في دعم العمل البرلماني.
3: كان مشاركة الشعب البرلمانية وهذه يعني المكانة اللي نحظى فيها مملكة البحرين في محيطها الإسلامي ودورها متنامي في دعم العمل البرلماني متعدد أطراف في ظل الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز حضور المملكة في صياغة المبادرات والرؤى البرلمانية الداعمة لتنمية الاستقرار والتكامل بين الدول الأعضاء. كما أن الاهتمام المتواصل الذي يوليه معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب يساهم بشكل كبير في تعزيز الفعالية الدبلوماسية البرلمانية وتوظيفها في دعم المصالح الوطنية وترسيخ أوجه التعاون والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية. يعد يعني مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشامل للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني إطار مؤسسي فاعل لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات البرلمانية المشتركة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويواكب تطلعات شعوبها.
2: تتكاتف الجهات المختصة في مملكة البحرين لإحياء موسم عاشوراء من خلال منظومة متكاملة من الجهود التنظيمية والخدمية بما يضمن إقامة الشعائر الدينية في أجواء أمنة ومنظمة تعكس أهمية هذه المناسبة.
1: وتجسد هذه الجهود المشتركة مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يسهم في إنجاح الموسم ويعكس ما تتميز به مملكة البحرين من قيم التعايش والتسامح واحترام الحريات الدينية، وهو ما أكد عليه رؤساء ورواد المآتم خلال تقرير ميداني أعده الزميل يحيى العمري.
4: في مشهد يجسد ما تتميز به مملكة البحرين من تلاحم وطني وتعاون مجتمعي راسخ، تتواصل استعدادات المآتم والمواكب الحسينية لإحياء موسم عاشوراء في ظل الدعم والاهتمام اللذين يوليهما جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يضمن توفير مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة ووفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
5: دورنا بوزارة الداخلية متمثلين في شرطة المحافظة الشمالية تنظيم وتأمين مسارات العزاء والمحافظة على السلامة العامة وتسهيل المرور في المناطق التي تشهد فعاليات عاشوراء. نعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المنظمة

0: لضمان سير جميع الفعاليات بكل انسيابية وأمان.
1: قامت مديرية شرطة محافظة محرق بنشر الدوريات بمختلف أنواعها على الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية لمحافظة محرق، حيث قامت هذه الدوريات بتنظيم حركة سير المركبات وتنظيم الحركة المرورية وضمان سهولة انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. وكما قامت الدوريات في الشوارع الداخلية على مختلف أنواعها توفير الأمن والسلامة لمرتادي الطريق سواء كانوا مشاة أو سواء كانوا في المركبات.
2: طبعا الدعم نفس الشيء ما تغير وأفضل بيكون، وطبعا دعم الوزارات المعنية ما عليهم أغبار صراحة، يعني ما قصروا وجزاهم الله ألف خير ويقدمون كل ما بوسعهم يعني، وإحنا شاكرين لهم وممنونين صراحة يعني ذي. وأقدر بعد إذا تعطيني فرصة ممكن أقدم الولاء لجلالة الملك وسمو ولي العهد الأمين ذي نيابة عني وعن عموم عائلة الشهابي، نقدم ولاءنا حق جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمين رئيس الوزراء شيخ سلمان.
3: وفي ظل الجهود الرامية إلى إنجاح الموسم، كثفت الوزارات والهيئات الحكومية أعمالها التنسيقية والتكاملية لدعم المآتم والمواكب الحسينية، حيث استكملت الجهات المعنية مختلف المتطلبات التنظيمية والخدمية وعملت على توفير الاحتياجات اللازمة بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإحياء الشعائر بكل يسر وانتظام. يأتي هذا فيما واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية والمرورية الشاملة لتسهيل حركة المشاركين وتنظيمها وتأمين مواقع الفعاليات والشوارع الرئيسية والفرعية بما يعزز انسيابية الحركة ويحافظ على السلامة العامة طوال أيام الموسم.
4: بتوجيهات جلالة الملك في إنجاح موسم عاشوراء، الحمد لله مع صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولله الحمد الأمور طيبة، ماشي المواكب العزاء المآتم يكون بكل سهولة.
5: جهود جبارة تبذلها عدة وزارات في مملكة البحرين في موسم عاشوراء، منها وزارة البلديات ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، جهود تشكر عليها صراحة خاصة في منطقتنا وجميع القرى في مملكة البحرين، وهذا شيء مو غريب على مملكة البحرين.
6: وما سر هذا النجاح إلا لازم وراه إدارة موجهة وشعيرة محرم اللي تعطيها أن احنا كلنا نهتم، سواء احنا القائمين على المآتم أو المعزين أو المؤسسات الحكومية أو الأهلية. فبما أن جلالة الملك هو المساهم الأول في الشعيرة هذه، سبقنا أن نكون احنا حريصين على هذه الشعيرة كأصحاب مآتم وأصحاب مؤسسات دينية أن نرتقي بالتوجيهات اللي تصدر إلينا سواء من الجهات الرسمية أو من العلماء، والبحرين الحمد لله سايرة سنين يعني على هذا الشيء.
7: عشت في معاتم الحسين من يوم أنا صغير اليومك هذا، من عهد الشيخ سلمان الله يرحمه، وجد والد الله يرحمه الشيخ عيسى، وجاء أبونا حمد الحين، وأتم الخير على الكل، وأنعم النعائم الله على الكل، ونشكره على هالمجهود اللي يقوم بكل سنة عمل إلهي مقبول إن شاء الله، ويطول بعمره ويزيد أعماركم ويرفع شان الجميع في هالبلد الطيب.
8: كل الشكر والثناء لجلالة الملك على رعايته لموسم عاشوراء، وخص بالشكر المؤسسات والوزارات الداعمة لهالموسم، موسم مميز بكل العطاءات، فكل الشكر إلى خدماتهم المقدمة على امتداد الموسم ما قبل الموسم، وفي خدمة المعزين وتوفير الأجواء الآمنة والصحية والسليمة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله

0: الشكر والثناء لجلالة الملك على رعايته لموسم عاشوراء، وخص بالشكر المؤسسات والوزارات الداعمة لهالموسم، موسم مميز بكل العطاءات، فكل الشكر إلى خدماتهم المقدمة على امتداد الموسم وما قبل الموسم، وفي خدمة المعزين وتوفير الأجواء الآمنة والصحية والسليمة إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله لكل الكوادر العاملة في المأتم في جميع المآتم أن يتوافقون إن شاء الله لإحياء هذا الموسم والخروج به بالشكل اللائم.
1: من جانبهم أعرب رؤساء وممثلو المآتم والحسينيات عن بالغ تقديرهم لما لمسوه من تعاون وتنسيق مستمر من مختلف الجهات الرسمية، مشيدين بما تحظى به الشعائر من اهتمام ورعاية من جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكدوا أن ما يقدم من تسهيلات وخدمات يعكس النهج البحريني الأصيل القائم على احترام الشعائر الدينية وترسيخ قيم التعايش والتآلف، داعين الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بما يسهم في إنجاح الموسم ويعزز أعلى مستويات السلامة والانضباط.
2: إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان
3: إلى اللقاء.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: محمل البحرين يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

ما زال طير الفرح أيها الأحبة يرفرف على هامة صارية محمل البحرين الذي يرحب بجمعكم الأصيل كي يتعرف معنا على بقية باقية من السيرة الحياتية والفنية الطويلة لفنان البحرين الشعبي الكبير محمد بن حربان.

يا بن حربان يا سكان محمل في العمر سنان، طوى بحر الشقة وخلى طفل موج الصبر سنان. على دربك غدا حلمك لفن أهل الوفا سنان. إذا كان الزمن هدك وما عاد الحجر دارك، معاني الصوت في برك وفي بحرك وفي دارك. جميع اللي حصدوا فنك دروا وش حجم مقدارك. ترى من سن مشاعر ناس يبقى للدهر سنان.

0: تمر علينا هنا في البحرين الذكرى السنوية الرابعة لرحيل الفنان الشعبي محمد بن جاسم الحربان، وتستدعي الذكرى أهمية الالتفات للموروث الغنائي والموسيقي والشعبي الذي سعى الفنان الراحل محمد بن جاسم الحربان إلى تأديته وتأصيله بصورة مبدعة، مذكراً الوجدان والذاكرة الثقافية المشتركة لأهل البحرين بمعاني تلك الألحان والأنغام والكلمات المؤداة، على أن الذكرى السنوية الرابعة لرحيل الفنان محمد بن جاسم الحربان تتطلب التذكير ولفت أنظار الجهات الرسمية الراعية للثقافة والمؤسسات الاقتصادية والمالية وكذلك الجمعيات الأهلية والمدنية إلى أهمية مضاعفة الرعاية والدعم لما كان يسعى الفنان محمد بن جاسم الحربان للإبقاء عليه، سواء فنون البحر أو غيرها، أو الفنانون الشعبيون أنفسهم، أو الدور الفنية الشعبية التي كانت تحتضن هذه الفنون.
1: وبالرغم مما تبديه الجهات الرسمية من رعاية واهتمام بالفنون الشعبية جنبا إلى جنب مع الرعاية والاهتمام الذي تظهره المنظمات الدولية في العالم، سواء عبر الاتفاقيات أو برامج رعاية الثقافات الوطنية وتراثها الإنساني، إلا أن الفنون الشعبية باعتبارها أحد أبرز عناصر الثقافة الوطنية الحية في البحرين لجديرة بأن تتلقى المزيد من الدعم والرعاية، خاصة أن البحرين تشهد اليوم انطلاقتها الحضارية ضمن المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، بأن يتم الالتفات الجدي والمخطط له، خاصة أن هذه العناصر الثقافية تشكل الجزء الأهم من التراث الوطني للبحرين.
0: لقد عاش الفنان محمد بن جاسم الحربان ليشهد كيف أن تلك الفنون الشعبية تستطيع أن تواصل البقاء والعطاء رغم مزاحمة الفنون المعاصرة لها، وكيف أنه بجهود بعض من محبي هذه الفنون ومن المهتمين بها حتى على المستوى الفردي كالفنان والباحث جاسم بن محمد الحربان ابن الفنان الراحل، استطاع تطوير تلك الفنون التي ورثها عن والده وحافظ عليها، بل وتمكن من استقطاب تلك الأعداد المتزايدة من الشباب البحريني للالتحاق بها بالرغم من الصعوبات العديدة التي كانت تواجهه. إلا أن روح الإصرار والمثابرة التي كانت لدى الفنان محمد بن جاسم الحربان قد انتقلت إلى الفنان والباحث الابن جاسم الحربان، فتحية تقدير وإكبار للفنان الراحل محمد بن جاسم الحربان في ذكراه الرابعة، ولتتواصل كل الجهود الوطنية في دعم ورعاية الفنون الشعبية ومبدعيها.

0: نحن أمام سيرة أحد كبار الفنانين الشعبيين في البحرين، فهو فنان كبير نما فنه تدريجيا عبر محطات كثيرة في حياته الحافلة بروعة الموسيقى، واستطاع أن ينتقل عبر جهوده المخلصة في حفظ التراث الشعبي الأصيل من محطة إلى أخرى، فيبدع ويتفنن ويحفظ ذاكرة البحرين الفنية والموسيقية من الضياع في طوفان الحياة المادية والاستهلاكية.
1: حين بدأ محمد بن جاسم بن حربان مشواره الفني صبياً، يلاحق فرقة عيدان ويتقرب من حمايات الطيران في هذه الفرقة، كان يشعر في قرارة نفسه إنه يحمل عبء مسؤولية كبيرة في الحفاظ على تاريخ وتراث موسيقانا الشعبية، وهذا ما دفعه لتكوين فرقة شعبية شبابية سرعان ما تحولت إلى أول دار شعبية في مدينة المحرق، عرفت بالدار العود الشمالية بالمحرق. دار بن حربان ذائعة الصيت التي ظلت حوالي نصف قرن من الزمان أو أكثر تدخل البهجة والفرح في نفوس أهل البحرين وتحفظ لهم ذاكرتهم المعرضة للاندثار.
0: محمد بن حربان فنان يستحق الاحتفاء به، وإعلام النشأ بسيرته الفنية وريادته ودوره كفنان كبير مخلص لفنه ولوطنه، وما كان تكريم قطاع الثقافة والتراث الوطني لهذا الفنان في مهرجان التراث التاسع المخصص لفن الفجري إلا تقديرا وعرفانا من شعب البحرين واعترافا باستحقاقه لهذا التكريم وبسيرته الفنية.
1: إننا نشعر بضرورة وأهمية الاحتفاء بسيرة الفنان الكبير وسيرة بقية الفنانين الذين بذلوا كل جهدهم وطاقتهم وأعطوا عصارة روحهم من أجل الحفاظ على تراث هذا البلد الأصيل في زمن يشهد انحسار فنون أكثر المهن انتشاراً في تاريخ البحرين، ألا وهي مهنة ركوب البحر، حيث ذلك الصراع القاسي بين الحياة والموت، بين اليأس والأمل، بين القهر والصبر. فعبر موسيقى هذا الفن الذي حفظه لنا محمد بن حربان نستحضر تلك اللحظات لنزيد من إعادة النظر في تاريخنا وتراثنا وفي شجاعة وتحمل وجلد الإنسان البحريني.
0: عندما بدأت تتبلور موهبتي الفنية وأنا في سن 14 من العمر، كنت أستمع إلى فنون البحرين الشعبية الجميلة ذات الإيقاع الراقص من مجموعة فنية من شباب البحرين، كان على رأسها والدينامو المحرك لها ذلك الشاب البحريني الذي يحرك بصوته وأدائه الشجي وضربه المميز على الطار وحركات جسمه كل من يستمع إليه في حفلات الزواج والقرقاعون والوداع في شهر رمضان المبارك في مدينة المحرق. ذلك هو الفنان الراحل محمد بن حربان الذي جعلني أعشق هذه الفنون وأهتم بها. وعندما سافرت إلى القاهرة لدراسة الموسيقى في سنة 1967 للميلاد، عدت في الإجازة أبحث عن مكان حضور تلك المجموعة

0: في مدينة المحرق. ذلك هو الفنان الراحل محمد بن حربان الذي جعلني أعشق هذه الفنون وأهتم بها. وعندما سافرت إلى القاهرة لدراسة الموسيقى في سنة 1967 للميلاد، عدت في الإجازة أبحث عن مكان حضور تلك المجموعة والتي عرفت بعد ذلك أنها دار بن حربان. فذهبت إلى هناك في إحدى الليالي، لكني لم أستطع الدخول بسبب الزحمة وكثرة المترددين، فأخذت أستمع إلى ما يقدم من فنون من خارج الدار. عدت مرة ثانية وكذلك لم أستطع الدخول. وعندما علم محمد بن حربان بوجودي، وكنت وقتها قد سجلت بعض الأغاني بإذاعة البحرين، خرج لي وأدخلني في صدر الدار وناولني العود وطلب مني أن أشارك بالغناء، فشاركت وفرح بي كثيرا وشجعني. وتعرفت هناك على الكثير من الفنانين الشعبيين الذين تعلمت منهم طرق الأداء الغنائي البحريني الأصيل. وقد داومت طوال سنوات دراستي على زيارته في الدار والتعرف إلى ابنه جاسم وإخوانه لكي أستزيد من تعلمي وتمكني من حسن الأداء لفنوننا الشعبية. رحم الله فناننا الكبير، فقد كان أستاذا ومعلما لجيل من الشباب الذين ما يزالون يسيرون على خطاه، فهو من جعلني أعشق الفنون الشعبية.
1: تلك شهادة بمثابة اعتراف بالفضل يرد لأصحابه الحقيقيين، لذلك جاءت تلك الشهادة من فنان البحرين الكبير أحمد الجميري.

0: لكل مدينة ذاكرتها التي تشكل نفسها في وعي أبنائها باكراً وتشكل وعيهم الأول والذي سيبقى أيضاً وعيهم الأخير. أشهر أماكنها، مبانيها الشهيرة، مساجدها، مدارسها، ساحاتها، أحياؤها ورجالاتها. من بين هؤلاء كان محمد بن حربان أحد المكونات الأساسية لذاكرة وذاكرة أجيال، وهي تتشكل في تلك المدينة التي تملك من الخصوصيات ما يجعلها مدينة تبدو لنا اليوم أشبه بالمدينة الخرافية، ونعني مدينة المحرق.
1: بين المحرق والخرافة صلة أجدها تقوى وتتعاظم يوما بعد آخر، لا لشيء سوى أنها مدينة حالمة. الحلم ليس سوى وسيلة ينشد بها الناس عالما آخر غير موجود. في المحرق ليس من حلم أشد تأثيرا واستحواذا من الفن. إنها نفس البيوت الكالحة المتهالكة التي ستجدها في أي مكان آخر بالبحرين، ونفس الأزقة الضيقة وبقية عناصر الصورة النمطية لمدينة بحرينية، أعني الصبية الصغار والنساء المتشحات بالسواد اللواتي يعبرن الطرقات بتوء ده. لكن المحرق بعين أخرى تحلم فن الأصيل، ويطلقون الأحلام من صدور الجموع التي تحتشد من حولهم.

0: أهل المحرق ساخرون بالسليقة، ولكل موقف وحدث ثمة تعليق جاهز لديهم يتوارد على اللسان. فإن شاهدوا تجمعا وحشدا من الناس تساءلوا بسخرية:
1: شاست زكوات حسين بن مطار.
0: وإذا أرادوا أن ينهروا صبيا صغيرا يغني زجروه قائلين:
1: ها دشيت عدة بن حربان.
0: لن نقدم تفسيرا سوسيولوجيا عن ارتباط القول المتداول بالشخوص، لكن المدلول واضح في تعليقات من هذا النوع. فبن حربان وفرقته كانا أحد الوجوه الألف لمدينة مسكونة بالفن الشعبي الأصيل، وفيها من الفنانين والفرق الفنية الكثير والكثير. ودون أدنى ريب لم يكن محمد بن حربان ليحظى بمكانة الارتباط بين الفن واسمه في أذهان أهل البحرين وذاكرتها الصغيرة لولا أنه كان يملك شيئا من التميز.
2: في طفولتي كنت أسمع اسمه يتردد كلما شرعت أنا أو أقراني في الغناء في حضرة الكبار أو في وقت غير مناسب مراعاة لأصول الرصانة، أو كلما شرعنا في صنع طبول من ورق أكياس الأسمنت وعلب الحليب لمناسبات مثل القرقعون.
0: فيما بعد قيض لي أن أشاهد بن حربان ورجاله يبعثون الحياة بفنهم في أجساد رجال لم يكن يخطر ببالنا يوما أن أجسادهم يمكن أن تتمايل بمثل هذه الرشاقة والانسجام والخفة في حلقات الأعراس مثلا. كنت أقف مذهولا أمام أولئك الرجال الذين كانت أجسامهم تتمايل مع إيقاعات عدة بن حربان وفرق أخرى أيضا، ويدفعهم الوجد إلى الدخول في الحلقة والمشاركة فيها بحركات متلازمة ورشيقة مع أفراد الفرقة.
2: لم يكن عقلي الصغير قد استوعب بعد تلك العلاقة الخفية بين الفن والحلم. فأولئك الشبان والرجال الذين لم تقع عيناي عليهم في يوم إلا وكانوا عنوانا للرصانة والوقار، يبدون أشخاصا آخرين وهم في حضرة الفن. وأولئك الذين ينشدون بحناجرهم ويضربون الدفوف والطبول والصاجات ويطلقون تلك الإيقاعات الآسرة، وأولئك الذين يشاهدونهم هم أنفسهم الرجال الوقورين الذين يؤدون الفروض والذين يربون أبناءهم تربية صارمة ويصطحبونهم صغارا إلى المساجد ويضربونهم إنهم أخلوا بفرض واحد.

إن القائمة طويلة والأسماء أكثر من أن تحصى، لكن من بين هؤلاء فإن محمد بن حربان هو واحد من الأسماء التي لا يمكن أن تنسى.

0: للمدينة أكثر من وجه، وللناس أحلام كامنة في الصدور وفي المخيلة، وليس سوى الفن الأصيل هو الوسيلة التي تطلق الوجد والشجن. كنت أستغرب مثلاً كيف أن كل هؤلاء الذين يؤدون ألوان الفجري هم من كبار السن، وما سر هذا الانسجام الصوتي في حناجرهم وهم يؤدون تلك الهمهمات الغريبة التي تبدو مثل أصوات آتية من عالم آخر.
1: كان بن حربان هو أول من أدخلني إلى هذا العالم، وأنا أتابع مذهولاً ذلك الخليط المعقد من الإيقاعات والأصوات ذات مساء في دار بن حربان. عبر شرائط في فريق المري استمعت إليه جيداً ورأيته كيف يتقافز وهو الرجل الكهل في خفة شاب.

0: كانت الفرقة تقدم وصلات من الفن الشعبي في حفلة تسجيل لشركة أجنبية. كان الكهول كلهم هناك والشباب أيضا، لكن شخصية محمد بن حربان وتأثيرها ليس من الممكن أن يخطئها المرء.
1: كان تأثيره يتعدى كونه رئيسا للفرقة، إنه التأثير الذي يملكه فنان حقيقي، فهؤلاء يملكون القدرة على التأثير في الآخرين ودفعهم إلى مستويات قصوى من الانطلاق والعطاء وأطلاق كل إبداعاتهم إلى الحد الذي يتحول معه الأداء الجماعي إلى ما يشبه الطقس ذا اللغة الخاصة وحساسية يتشارك بها المؤدون بدرجات عالية من الانسجام والصفاء. لقد قيل لي أن بن حربان في شبابه كان قادراً على الاستحواذ على العقول وشدها للاستماع إلى فنه، وعندما يبدأ بالغناء تلتصق النساء بالنوافذ للاستماع إليه.
0: لمست شيئاً من ذلك عندما سمعت إليه وهو يحيي مع فرقته حفلاً في منزل إحدى العائلات، فبعد وصلات عدة من الفرقة تناول الطار وراح يدق عليه إيقاع العاشوري، ثم أطلق حنجرته ليغني حس السهارة يوم مروا علي عصرية العيد.
1: كان ذلك نوعا من التحدي لذاكرة المستمعين، لأن حس السهارة ارتبطت في الذاكرة مغناة وموسقة بصوت عوض الدوخي. كانت أغنية جميلة على أي حال، لكن ملاحظة التأثر على وجوه بعض الحاضرين والسهوب الذي اعتراهم وانتفاء ذلك النوع من المشاركة الذي ينطوي على مشاغبة أحيانا لا يمكن رده إلا إلى تأثير واضح للأداء.

أدون هذه الملاحظات بصفاء لسبب بسيط، هو أن المرحوم محمد بن حربان يستوطن ذاكرتي وذاكرة أجيال من أبناء المحرق كواحد من رواد الفن الشعبي الأصيل في البحرين. إن ريادته تكتسب معانيها باستذكارنا للفترة التي ظهر فيها بن حربان وأسهم مع الرواد الآخرين في صياغة وجدان وأحاسيس أجيال بأكملها عبر فنه وعطائه اللذين لم يتوقفا. وحدهم الفنانون الحقيقيون الذين يملكون تأثيرا من هذا النوع، تأثيرا يجعلنا نحفظ مواويلهم وكل سكناتهم ولفتاتهم، وهم يؤدون فنهم ويدفعون بمشاعرنا إلى الحدود القصوى من الانطلاق نحو عوالم الحلم. وعندما أدون أسماء لن أخطأ أبدا في اسم سالم العلان وأحمد بطبنية ومحمد بن حربان، أي كل أولئك الذين عندما تراهم لا تميزهم بشيء عن الآخرين لفرط تواضعهم وبساطتهم ووقارهم، لكن التيه يأخذك عندما تستمع إليهم في فنهم العظيم، عظماء يستوطنون الوجدان على مر السنوات.

تلك شهادة وفق صياغة أدبية راقية هي بمثابة ذاكرة حيوية راصدة لأدق لمحات محمد بن حربان الصوتية والجسدية والحضور اللافت، قد كتبها الناقد والكاتب الصحفي المرموق الأستاذ محمد فاضل، لافتاً إلى أننا أمام سيرة أحد كبار الفنانين الشعبيين في البحرين، فهو فنان كبير نما فنه تدريجياً عبر محطات كثيرة في حياته الحافلة بروعة الموسيقى، واستطاع أن ينتقل عبر جهوده المخلصة في حفظ التراث الشعبي الأصيل من محطة إلى أخرى، فيبدع ويتفنن ويحفظ ذاكرة البحرين الفنية والموسيقية من الضياع في طوفان الحياة المادية والاستهلاكية وتنامي النشاطات الفنية الهزيلة. فحين بدأ محمد بن جاسم بن حربان مشواره الفني صبياً يلاحق فرقة عيدان السهالو ويتقرب من حمايات الطيران في هذه الفرقة، كان يشعر في قرارة نفسه أنه يحمل عبء مسؤولية كبيرة في الحفاظ على تاريخ وتراث موسيقانا الشعبية، وهذا ما دفعه لتكوين فرقة شعبية شبابية سرعان ما تحولت إلى أول دار شعبية في مدينة المحرق عرفت بالدار العودة الشمالية بالمحرق، دار بن حربان، ذائعة الصيت التي ظلت حوالي نصف قرن من الزمان أو أكثر تدخل البهجة والفرح في نفوس أهل البحرين وتحفظ لهم ذاكرتهم المعرضة للاندثار.

محمد بن حربان فنان يستحق الاحتفاء به وإعلام النشء بسيرته الفنية وريادته ودوره كفنان كبير مخلص لفنه ولوطنه. ومهما كان تكريم قطاع الثقافة والتراث الوطني لهذا الفنان في مهرجان التراث التاسع الذي خصص لفن الفجري إلا تقديرا وعرفانا من شعب البحرين واعترافا باستحقاقه لهذا التكريم وبسيرته الفنية، إننا نشعر بضرورة وأهمية الاحتفاء بسيرة الفنان الكبير وسيرة بقية الفنانين الذين بذلوا كل جهدهم وطاقاتهم وأعطوا عصارة روحهم من أجل الحفاظ على تراث هذا البلد الأصيل في زمن يشهد انحسار فنون أكثر المهن انتشارا في تاريخ البحرين، ألا وهي مهنة ركوب الغوص ركوب البحر، حيث ذلك الصراع القاسي بين الحياة والموت، بين اليأس والأمل، بين القهر والصبر. فعبر موسيقى هذا الفن الفجري الذي حفظه لنا محمد بن حربان نستحضر تلك اللحظات لنزيد من إعادة النظر في تاريخنا وتراثنا وفي شجاعة وتحمل وجلد الإنسان البحريني.

كلمة حق يقولها بصدق وأمانة الفنان الرائد الأستاذ أحمد الفردان في حق الفنان الشعبي الكبير محمد بن حربان. وأحمد الفردان لمن لا يعرفه فنان هادئ رصين الطبع دمث الأخلاق، له ريادية وفضل في تأسيس الفرق والتجمعات الفنية الموسيقية، وضع مجموعة من الألحان الجميلة لعدد من مطربي البحرين، وساهم مساهمة فعالة في حفظ

0: الكبير محمد بن حربان، وأحمد الفردان لمن لا يعرفه فنان هادئ رصين الطبع دمث الأخلاق، له ريادية وفضل في تأسيس الفرق والتجمعات الفنية الموسيقية، وضع مجموعة من الألحان الجميلة لعدد من مطربي البحرين، وساهم مساهمة فعالة في حفظ وتوثيق الفنون الشعبية الغنائية وأصولها الإيقاعية، وهو هنا يشهد بالتالي:
1: كان المرحوم فنانا كبيرا، له شهرته وصيته في فنه، وله قلب كبير مع أخوانه الفنانين في البحرين ودول الخليج العربي عامة. كانت تربطني به صداقة قديمة، حيث كنا نسهر في ليلة الجمعة بداره المعدة لهذه الفنون الجميلة، وله الفضل في جمع الفنانين الممتازين، وخاصة فناني البحر والنهامين مثل سالم العلان ومسفر بن سعد وملا مرزوق وخميس بن نافل، وكذلك الطبالين الممتازين مثل مرزوق بن بلال وسعد بن عواد وبخيت بن إدريس وغيرهم الكثير. لقد كان رحمه الله ملما بجميع الفنون الشعبية الجميلة. في عام 1961 للميلاد سافر إلى دولة الكويت لإحياء حفلات الاستقلال مع الفنانين المختصين بفنون البحر، كما قامت داره بالاشتراك مع فرقة أسرة هواة الفن الموسيقية في إحياء حفل زفاف أحد أعيان البلاد، وكنت معه في هذه السهرة الرائعة. وكان من الحاضرين عن طريق الصدفة الأستاذ حمد المؤمن مدير إذاعة الكويت آنذاك، حيث أعجب بفن زفاف المعرس، فصور تلفزيون الكويت ذلك في تصوير موثق لفرقة بن حربان وجماعته. وعند افتتاح الدار بعد أن بنيت من جديد طلب مني محمد بن حربان أن تقوم فرقة الأنوار بحفلة الافتتاح.

لقد كان محمد بن حربان مشجعاً لإقامة جمعية البحرين للموسيقى والفنون الشعبية، لأنه يرى في التجمع خير وسيلة للحفاظ على كل الموروث الشعبي، حتى أنه كان أول المتحفزين والمشجعين لموضوع دمج الفرق الشعبية الذي طرحته وزارة الإعلام قبل 10 سنوات. المرحوم أبناء فنانون وهم جاسم وعبد الله وسعد وعيسى وخالد، وجميعهم فنانون من الفئة الممتازة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم الفني. رحم الله الفنان محمد بن جاسم بن حربان، وكما يقول المثل الشعبي: من خلف ما مات.

0: آخر المشوار في نهاية الدرب، محمد بن حربان في محنته الصحية.
1: كان رحمه الله مؤمناً بقضاء الله وقدره، فلم يكن يهتم بالمرض، بل كان يردد مقولته الشهيرة: المرض لا يقتل، ولكنه القضاء والقدر واليوم المحتوم، ولا مفر من قضاء الله. الابتسامة والسؤال عن القريب والبعيد لم يفارقاه طيلة مكوثه بالمستشفى. وعندما يخرج من المستشفى فإنه يكلف أبناءه باصطحابه إلى زيارة الأهل والأصدقاء.

0: كان وفياً، لا يسمع خبر وفاة أو فرح إلا وأمر أبناءه بالقيام بالواجب إذا لم يكن باستطاعته هو القيام به.
1: باغته المرض قبل 20 عاماً من وفاته، فقد أصيب بمرض السكر. تابع على أثره العلاج بالمراكز الصحية الحكومية، وبعد مدة قصيرة أصيبت عيناه، فعمل عمليتين تكللتا بالنجاح. ثم أصيب بتقرح في القدم أثر انسداد في الشرايين، فتقرر بتر رجله، لكن أبناءه لم يوافقوا على البتر، فقرروا أن يعالج بالخارج. قضى في هذه الرحلة 4 أشهر بمدينة أخن بألمانيا الاتحادية، ورجع بعد إجراء عملية زرع للقدم.

0: باغته المرض قبل 20 عاما من وفاته، فقد أصيب بمرض السكر. تابع على أثره العلاج بالمراكز الصحية الحكومية، وبعد مدة قصيرة أصيبت عيناه، فعمل عمليتين تكللتا بالنجاح. ثم أصيب بتقرح في القدم إثر انسداد في الشرايين، فتقرر بتر رجله، لكن أبنائه لم يوافقوا على البتر، فقرروا أن يعالج بالخارج. قضى في هذه الرحلة 4 أشهر بمدينة أخ بألمانيا الاتحادية، ورجع بعد إجراء عملية زرع للقدم تكللت بالنجاح بمساندة بعض من دور البحرين الشعبية وجمعية البحرين للفنون الشعبية وأبنائه ومحبيه.
1: بعد فترة أصيب بفشل كلوي أرقده في المستشفى مدة طويلة، كما أصيب بضعف في عضلة القلب، ومن ثم أصيب بجلطة في الدماغ أودت بحياته بتاريخ 24 من شهر فبراير من عام 2002 للميلاد.
0: عشقت النبت، عشقت الناس، وعشقت أرضك بدون قياس.

هوى طير الفرح، لكنه لم يمت، فهو حي في وجداننا وفي وجدان الضمير الشعبي لهذا الوطن، وستبقى ذكراه تحدثنا عن فنان أصيل من أبناء البحرين قدم لوطنه ولأهله ما تميز به عن الآخرين. رحل محمد بن حربان، وبقيت دار بن حربان معلماً شعبياً فنياً أصيلاً بمدينة المحرق، معبراً عن كل ما عرفناه من ألوان الفنون الشعبية. لقد رحل لرحمة الله ومغفرته تاركاً مسؤولية الحفاظ على أصول فنوننا الشعبية لأبنائه وتلامذته وهواة الفنون، ومسجلاً اسمه في تاريخ البحرين كفنان أصيل.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

الليلة أقف من جديد على عتبة اليأس. لقد زاد خصامنا عن كل ما فات. أتساءل، هل كل المحبين يفعلون مثلنا؟ ترى هل يكون خصامهم مثلنا؟ إعلان موت أو بداية انتحار؟ ها قد بت يا حبيبتي غريبا، وبت غريبة، وكنت إلى ما قبل الليلة سيدا، وكنت سيدتي، وكنت أضحك لكل أطفال ونساء العالم، لأنني كنت أرى في عيونهم جميعا ابتسامتك، جرأتك، وحتى خوفك الراعش. اليوم أنا لا أحاول حتى الالتفات إلى تلك العيون، فهي بقدر ما تثيرني تخيفني. أنا الليلة أشتهي الانتحار والموت حبا، حتى أولد من جديد بغير هذا الداء. فقد ضاقت كل خلجان العالم عن احتواء سفينة المشردة.

بعمق المأساة فينا أناديك الليلة أيها الغريب. لم أعرف من قبل غربة تضاهي غربة نفسك، غربة نفسي. أعرف أيها السيد أنك بين ليلة وضحاها تقلب أسمائي مرة واحدة، وأنني أتحول بين ثانية وثانية من سنيدة عظيمة إلى شرنقة تموت لتولد وتولد فراشة الحرير. أعرف أنك تستطيع أن تحولني من عصفور إلى عقرب، ومن أرنب إلى أفعى، ومن حلزون إلى قنفذ، ولكن بالظن فقط أيها الغريب. وسفينتك الهوائية لن تعبر أي مرفأ ما لم أكن أنا ربانها، ولن تكون أبدا سيدا لغيري، شئت ذلك أم أبيت.

ردك المتكبر بدد حزني وترددي في اتخاذ القرار النهائي. كيف أنتحر أو أموت وأنا مسلوب الإرادة وأنت إرادتي كلها؟ تعجبني كلماتك المحفورة بسيف الحرقة، لذا لن أعلن موتي الأخير فيك، فجرحي أعمق من سنوات الانتظار. عبرت عيناك جدار الصبح الآتي والليل الفائت، وأنا لا

أيها الغريب الحبيب، إن مت الليلة أموت. كأننا نحدد الآن معنى رسومنا الماضية

أيها الغريب الحبيب، إن مت الليلة أموت. كأننا نحدد الآن معنى رسومنا الماضية لنهاية طريق بدأناه سويا بالفرح وجبلناه بالشقاء والدمع. كلماتك الممزقة كجدارنا العاتي، والمسافة بين جرحنا وعيوننا علامة استفهام. هو ذا الصمت من حولنا يحولنا إلى ركام ورمات، وبعمق نزفنا وجنوننا وتكبرنا نعبر سدا تحت أجنحة الليل السوداء. لكن أقول لك، لماذا لا نحول الشراع الموجه للفضاء لكل عابر سبيل؟ لماذا لا نحوله صوبنا يحمينا من ذل تخاذلنا، من رعب جنوننا، من تعفر تكبرنا؟

0: أواه لو تعلمين كم توجعني الكلمات الخارجة من فمي الطالعة من صوتك. أواه لو تعلمين أننا اتحدنا بكل ما فينا من خوف وجنون بالمدى والريح. أواه لو تعلمين أننا كلما أعلنا الموت رسمنا خطا جديدا في وجه الأفق.
1: أيها الغريب الذي سيبقى حبيبي، قد كان حبك فخا وشركا داميا فوق جبيني، لكن فراقك وحزنك قدري. لا، لن أصمت ولن أدع أحدنا يموت هكذا. لإن كانت كرامة العشاق بين فكي الحب، فإن كرامة الإيمان

0: الليلة أنا أموت في ولادة حياة جديدة. سيطلع الفجر بعد ساعات، سيولد جنين حبنا الأزلي. سننسى آلم المخاض، سنروض أنفسنا على استقبال كل ما هو آت.
1: الليلة أنا موت الأغنيات الحزينة. سأخترع سكاكين حادة النصل، أقطع بها شرايين ذكريات القديمة. وغدا عندما تستدير الشمس نحو آفاق الغروب، سأقذف بكل أعصاب عقلي إلى دورتها الجديدة، وأعلن على الملأ ميلاد حب جديد بلا ذاكرة وبلا ذكريات.

وللمسافرين، نحو ديار العشق والمحبة، وللحزان الساهرين الحافظين موثق الأحبة. وحين يأفل الزمان يا حبيبتي يدركنا الأفول، وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا، يبعثنا الإله في مسارب الجنان درتين بين حصى كثير.

لو أننا كنا كنجمتين جارتين من شرفة واحدة مطلعنا، في غيمة واحدة مضجعنا، تضيء للعشاق وحدهم

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: إعجاز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم معالي السيد ماركو روبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين.
2: ورحب جلالة الملك المعظم بمعالي وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له في زيارتهم للمملكة، فيما عبر معاليه عن سعادته بزيارة البحرين ولقاء جلالته. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار تعزيز أطر التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك على المستويين الاقتصادي والدفاعي بصفة خاصة.
1: أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مجموعة بابكو إنرجيز أن الشراكة الاستراتيجية المتينة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل دعامة رئيسية لتعزيز أمن الطاقة وترسيخ التحول المستدام في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز مكانة المملكة ويواكب المتغيرات العالمية.
2: جاء ذلك لدى الأمريكية واشنطن. وجرى خلال لقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتقدمة والاستثمارات المشتركة، واستعراض أبرز مستجدات مشاريع بابكو إنرجيز وخططها التوسعية وجهودها مع شركائها العالميين في تبني التقنيات المستقبلية. أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية وفي مقدمتها علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة لدعم مسارات النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للمعرفة والتقنيات المتقدمة ويعزز تنافسيتها من خلال مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المثلى من الفرص الواعدة في اقتصاد المستقبل.
1: جاء ذلك خلال لقاء سموه بالسيد جيرد إيزاكمان مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وذلك خلال زيارة سموه

0: التوجهي لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة وكالة البحرين للفضاء والوفد المرافق. في إطار زيارة سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي.
1: وجرى توقيع البيان المشترك بحضور سموه، حيث وقعه من الجانب البحريني معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وقعه من الجانب الأمريكي السيد جيكوب هيلبرغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية. ويتضمن البيان الالتزام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون التكنولوجي بما يسهم في تحقيق الازدهار المتبادل والأمن الاقتصادي للبلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات الموثوقة في تطوير البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مجالات الطاقة والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات وقدرات الحوسبة المتقدمة والاتصال الرقمي. أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن الشراكة الدفاعية والأمنية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل نموذجا متقدما للتعاون الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: جاء ذلك خلال لقاء سموه بالسيد إلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات، وذلك خلال زيارة سموه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة والوفد المرافق. وأشار سموه إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار سيسيبا شكلت محطة استراتيجية مهمة في مسار

0: الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة الهادفة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح سموه أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار أسهمت في ترسيخ أسس التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين الصديقين، وعززت من مستوى التنسيق الاستراتيجي بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. عقد اجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الجانبين.
1: وترأس جانب مجلس التعاون سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما ترأس الجانب الأمريكي معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارك في الاجتماع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بعمق شراكاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجسدها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار باعتبارها إطارا للتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذه الشراكة بما يخدم استقرار منطقتنا وأمن الطاقة فيها. ألقى معالي السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كلمة أعرب فيها عن الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الاجتماع المهم الذي يجمع شركاء وحلفاء وأصدقاء تربطهم علاقات صداقة وتحالف وتعاون ممتدة منذ سنوات طويلة.
0: وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة عملت مع دول مجلس التعاون عن كثب على مدى عقود في مجموعة متنوعة من القضايا مدفوعة جميعها بهدف مشترك يتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذلها الإدارة الأمنية على الزخم ووحدة الموقف مع استمرار المفاوضات وصولا إلى إنهاء أكثر ديمومة للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحيلولة دون تطوير إيران لسلاح نووي أو امتلاكه بأي شكل من الأشكال. ورحب الوزراء أيضا بإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن حرية الملاحة الحرة وغير المشروطة وغير المقيدة تظل عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي والدولي. وقد صدر في ختام الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بيان مشترك، حيث أكد معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.
1: ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر، وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير السلاح النووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.
0: وتم خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والجهود المشتركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين، بما في ذلك الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
1: وصل إلى البلاد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد ناصر بن عبد الله النصر سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين.

0: وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
1: وصل إلى البلاد معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة المستشار يوسف عبد القادر البنوان القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. وصل إلى البلاد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك.
2: الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى مع هذه السهرة البحرينية للفنان خالد الشيخ.

زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية للفنان خالد الشيخ.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية للفنان خالد الشيخ.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان خالد الشيخ. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية. أطيب الأوقات نرجوها لكم مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، لاحظت شيء غريب فيني آخر فترة. شعري من جدون في فراغات، يعني شعري بدأ يحت وأنا توني في مقتبل 30 من عمري. الشيء وايد قام يحرجني، يعني بين ربعي بين أهلي وأنا على وي زواج. صراحة ما أدري شو أسوي، ممكن تعطيني حل يساعدني ورجع شعري؟
3: شكرا يا حسين أنك سألت عن هالسؤال المتكرر حقيقة، لأن كثير من الشباب زعجتهم مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس. وبداية قبل ما نحدد العلاج لازم نحدد المشكلة. أول شيء نفحص فروة الرأس ونشوف، إذا كان مجرد تساقط عادي علاجه سهل بإذن الله. الأهم إنه ما يكون عندك النوع الثاني واللي هو الأكثر شيوعاً، الصلع الهرموني أو الوراثي، احنا نسميه الأندروجينيك ألوبيشيا. هذا يحتاج طبيب يشوف يفحص وبيقول لك هل هو صلع الوراثي ولا لا. عشان بس تتأكد شوف مقدمة الرأس عند الأهل من الشباب، الوالد، العمام، إخوانك، عادة يكون في أكثر من شخص في العائلة عنده هذه المشكلة. مهم جدا عند الفحص مع الطبيب تصنف شدة الحالة، يعني هل هي 1، 2، أو 3. في الدرجة 1 اللي هي الدرجة الخفيفة قد نبدأ بعلاجات موضعية مثل البخاخات أو الرغوات اللي تحتوي على 5% من المينوكسيدل، يجب استخدامها لفترة طويلة وايد وبالتزام يومي. في الفئة أو النوع 2 أو 3 قد نضطر إلى إضافة حقن من الميزو أو البلازما حسب نصيحة الطبيب لك. أما الحالات الشديدة أو المتأخرة اللي فيها انحسار شديد في مقدمة الرأس قد نضطر تحويل الحالة لعمل زراعة الشعر إذا حب المريض.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع. مثل الحلم، مثل الحلم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

عندما نستذكر رحمة الفاتحين المسلمين فنحن نستذكر تلك الجوانب التي امتازت بها قيادتهم لمختلف الأحداث والمستجدات على الساحة في زمنهم، من منطلقات دينهم الحنيف الذي أصل في نفوسهم الشكل المثالي للقيم والمبادئ الإنسانية، ما جعلهم يتخلقون بها وجعل المروءة تتجلى في تحركاتهم وتاريخهم المدني والعسكري. ولأن كل غزوة ومعركة للمسلمين كانت لسبب وجيه، كانت غزوة بني النضير. بعدما كان من أمر بني قينقاع مع النبي صلى الله عليه وسلم وإجلائهم من المدينة إلى أذرعات، ناصب يهود بني النضير العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا بأن قوتهم ومنعتهم سوف تقف صامدة أمام المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم مع أصحابه لدى يهود بني النضير ليساعدوه في دية قتيلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وقد نصت معاهدة المدينة بين أهلها على الإعانة في دية القتل باعتباره شكلا من أشكال التكافل المجتمعي، فوجد عليه الصلاة والسلام من بني النضير استعدادا للتكفل بالدية، وأشاروا عليه بالانتظار عندهم لحين توفير المبلغ اللازم. فجلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى جدار أحد بيوتهم ريثما ينفذون وعدهم. في تلك الأثناء كان رؤوس بني النضير يجمعون أمرهم على الخلاص من محمد وأصحابه، فبوجوده لديهم أصبحوا يمتلكون الفرصة الذهبية لاغتياله والخلاص منه برمي رحا أو حجر ضخم عليه من سطح البيت الذي يستند إلى جداره هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وانبرى لذلك مستعدا أشقاهم عمرو بن جحاش الذي لم يستمع هو ولا زعماء بني النضير لكلام عقلائهم في ترك الغدر وتلك المكيدة المشؤومة، ومنهم

سلام بن مشكم الذي كان محذرا لهم قائلا: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وكان وحي السماء لهم بالمرصاد، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ نبيه، وأرسل جبريل عليه السلام يخبر محمدا بما عزم عليه القوم. وفي اللحظة التي هم فيها ابن جحاش بالجريمة واعتلى سطح البيت، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم مسرعا منطلقا إلى خارج بني النضير هو وأصحابه عائدا إلى المدينة. فتساءل الصحابة عن السبب في ذلك، فأخبرهم بما دار في خلد زعماء بني النضير وما هموا بفعله. واتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قراره في شأنهم، وأرسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه يخبر بني النضير بوجوب خروجهم من المدينة لنقضهم العهد والميثاق خلال 10 أيام، وسوف يقتل كل من يوجد بعدها منهم. وبذلك هم يهود بني النضير بالخروج من المدينة عالمين بفداحة جرمهم، بيد أن المنافقين كانوا ينتهزون الفرص دائما لإضعاف شوكة المسلمين والانتصار لأعدائهم عليهم. وقد كان. علم بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، فبعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، وإن قتلتم قاتلنا معكم. هذا الوعد الذي أخذه اليهود من ابن سلول استلزم أن يبعث زعيم يهود بني النضير حيي بن أخطب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأننا معشر يهود لن نخرج من ديارنا كما أمرت، فاصنع ما بدا لك يا محمد. على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير فور علمهم بهذا الخبر، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى حصون بني النضير يحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأ الحصار. استبسل اليهود داخل حصونهم وجبنوا عن اللقاء، وأخذوا يرمون المسلمين من حصونهم بالنبل والحجارة، فوجد المسلمون أن ما يساعدهم على ذلك هي نخيلهم وبساتينهم التي كانت تموه تحركاتهم عن المسلمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها لما تقتضيه الضرورة، واستمر الحصار لأكثر من 10 ليال قذف بها الله الرعب في قلوب بني النضير، فقد تركتهم قبائل بني قريظة وغطفان، وانصرف عنهم ابن سلول بمن معه، وأصبحوا متروكين وحدهم في مواجهة قوة المسلمين حتى أذعنوا واستسلموا على أن يبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياتهم وعلى ما شاءوا حمله من المتاع، وأن يتركوا حصونهم وأسلحتهم خلفهم، فقبل عليه الصلاة والسلام منهم ذلك. وفي مشهد ينم عما بقلوبهم قام اليهود بتخريب بيوتهم بأيديهم، واقتلعوا شبابيكها وأبوابها وأخذوها معهم على رواحلهم إلى خيبر، حتى لا ينعم بها المسلمون بعد إحكام سيطرتهم على الحصون، بيد أن المسلمين غنموا ما كان بتلك الديار التي فرط أهلها في جو المدينة بما يحمله من معاني المواطنة الصالحة والأخوة الإنسانية، عبر غدرهم بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم
في كتبهم المقدسة.

0: ولكن الله غالب على أمره وناصر نبيه نبي الحق والعدل والسلام ليمهد الطريق فيما بعد لسير وملاحم سطرت أروع المواقف والقصص في سير أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: معلومة علشانك.
1: يعاني بعض الأشخاص اليوم من قلة التركيز، وترجع الأسباب حسب بعض الدراسات الأخيرة إلى انشغال الأغلب في عالم الهواتف والانقطاع عن الواقع. فعشان تتخلص من قلة التركيز، أول شيء مهم إنك تقلل من تواجدك في العالم الافتراضي وتكون أكثر في عالمك الحقيقي. ثانياً، النوم المتواصل ولساعات كافية مهم جداً في زيادة التركيز أثناء اليوم، والنشاط البدني وممارسة الرياضة واللي تعتبر استراحة للعقل وتساهم بشكل كبير في زيادة ودعم الذاكرة الوظيفية والإدراكية للشخص.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي

ألف الثالث قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، الثعلبة اللي عندي وايد متكررة في راسي، فوايد زعجتني لأن شكلها صاير مو بحلو. دورت أكثر من علاج لها، حسيت إن تستجيب فترة مؤقتة بعدين يرجع الوضع مثل ما كان. في ناس قالوا لي إن هذه ثعلبة أنثى، يعني شنو ثعلبة أنثى؟
4: بداية أحب أنبه جميع المستمعين أن ما في شيء اسمه أنثى وذكر في موضوع الثعلبة. الثعلبة مرض مناعي لأسباب جينية ويتأثر بالعامل النفسي، ليس مرض معدي أبداً، يعني لو جسته ما راح يصيدني. النقطة المهمة اللي لازم تعرفونها أن علاج الثعلبة يحتاج إلى صبر ووقت طويل، بمعنى قد يكون العلاج ممتاز ولكن استجابة الجسم بطيئة وتحتاج إلى وقت. عط العلاج وقته، توكلي على الله، ولا تحاتين وايد لأن المحاتاة والنفسية المشغولة راح تأثر على العلاج. نحتاج الشخص يكون ريلاكس، مستخدم علاجه ومتوكل على الله. ونسيلي موضوع الأنثى والذكر في موضوع الثعلبة لأنها خرافة مجتمعية ليس لها أساس علمي. وما عليك شر إن شاء الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا البحرين بورتريه، شخصيات بحرينية.

المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمدينة.

0: المعهد العالي للموسيقى، ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضوا فاعلا ومؤسسا لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونيا أو سينمائيا، وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة الزيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى، وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي، وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد، ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينيه.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من أخلاق المسلمين النصيحة لأئمة المسلمين، ويتم ذلك في إعانتهم على ما حملوا من مهام الإمامة وتنبيههم عند الغفلة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة الأئمة أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم وتفريقهم عن علماء السلطان. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات لهم وترك الخروج عليهم بالسيف حتى لا تقع مفاسد أعم في ديار المسلمين كما حدث عند الخروج على الخلافة الإسلامية، فتشرذمت الأمة ومزقت الديار واحتل اليهود المقدسات واستباحوا حرمات المسلمين. كل ذلك للخروج على إمام المسلمين والطاعة لأعداء الله والدين المستعمرين. ومن أهم النصيحة لأئمة المسلمين الاتصال بهم ونقل عيوبهم إليهم على هيئة نصيحة بعيدا عن أساليب غير المسلمين. وقد روى الإمام مسلم رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي رواية لمسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالنصيحة من الراعي والرعية مطلوبة، وهي حق الراعي للرعية. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي تعني الشفقة عليهم

0: والسعي فيما يعود عليهم بالنفع وتعليمهم العلم النافع وكيفية تطبيقه في الحياة وكف الأذى عنهم وعن بيئتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وإذا فعلنا هذا اختفى العديد من السلبيات والأخلاق السيئة من الحياة، ولأصبحنا أنموذجا خلقيا يحتذى، وبذلك تصبح حياتنا دعوة للأخلاق الإسلامية الأصيلة والحميدة. قال النووي في شرح مسلم: النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. الإخوة والأخوات، ومن أهم النصائح لعامة المسلمين ونصحهم العمل على خروجهم من التخلف العلمي والتقني والسياسي والإعلامي الذي أدى إلى تقوية عدوهم عليهم وغزوهم في ديارهم بالتقنية الحديثة ووسائل الإعلام. ومن النصح أن نعلم أن تقوية المسلمين علميا وتقنيا واقتصاديا وإعلاميا هو من العبادة، وهذا ما أكدنا عليه في حلقات سابقة، فحصر العبادة في الصلاة والحج والعمرة فهم ناقص ودين ناقص ومنقوص، يجب أن نؤكد عليه ونعلمه لأبنائنا حتى يعلموا أن من الأخلاق الإسلامية الحميدة تعلم العلم النافع وتسخير نواميس الله في الكون والخلق والنهوض العلمية والتقنية بالمسلمين. ومن الأخلاق السيئة التخلف العلمي للمسلمين والبعد بهم عن تعمير الكون بنواميس الله فيه ونشر الأخلاق الحميدة بشرع الله. وبذلك نعود إلى مجدنا الذي ضاع وإلى قيادة العالم، القيادة العلمية الخلقية التي تفتقدها القيادات العالمية في زمن العولمة المادية. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.